0: radio samar ina lombal ba del ngi radio ho ye radio kain ala ngi kain ala o re wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al ye asa joingi kaini kain un adenyare
1: راديو سمر قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافات، ويوشافات أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفر نحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك. ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريحنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة متهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي ما بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بيقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه إحنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعد.

في اي حته في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شويه خل على الصابون ضبط ملاك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها اتنظفت، خصوصا لما اكون انا بقطع لحمه او يكون مثلا بيضه اتكسرت مني وقعت في اي حته. لما اكون بنظف، لو شلت بالخل الحاجه دي نظفت بيها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحه الما حلوه والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمه جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيرها، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط، ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3 4 شهور حاولي إنك تغيري، بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهم جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كثير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم آي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة، ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت. وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات إحنا السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلية فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر طلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفق عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو القادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولادي الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال

0: الطعظة مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته، وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم، وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان راحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة،

ونجوا من الغتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغتربوا إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي إحنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين. وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع ده. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل الإتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم من راديو سمر، وتحية لكم من صديقكم هيثم حسن. أهلا بكم في صباح جديد، وأصبحنا وأصبح الملك لله، ومبسوط جدا يتجدد لقائنا مع بعض في حلقات وفي حلقة جديدة وفي مشوار جديد دائما في صباح بلدنا من راديو سمر. تحية لكل الأصدقاء، لكل الناس اللي بتتابع، ولكل الناس اللي بتسمع راديو سمر عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا. تحية طيبة لكم، وحتى الناس اللي بتسمعنا صوتا فقط وما بتتابعنا على الفيديو، نحن مبسوطين جدا. الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن، والناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، صباح الخير عليكم وتحية طيبة، ومبسوطين بوجودكم معانا دايما في راديو سمر. أذكركم برقم التواصل، أنتم ممكن تتواصلوا معانا، ترسلوا لنا عبر الواتساب من خلال الرقم 0535-76-56-35-9. مرحب برأيك، مرحب بإضافتك، مرحب بفكرتك في هذا الصباح الجميل، وبأي سؤال أنت ممكن تشاركنا من خلاله في هذا الصباح. حلقة جديدة، مشوار جديد، وزي مشوارك اللي أنت بديته من الصباح وأنت متجه لشغلك، وأنت متجهة لمشوارك، أو في أي إجراء أنت بتحاول تقوم به من الصباح، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك، وأيضا يفتح لك باب الرزق وانت بتفتش على أكل العيش ولقمة العيش اليومية. يا رب تكون مبسوط وراضي من الصباح. ختام أسبوع وإحنا مبسوطين، ونحمد الله كثيرا على الشهر الجديد شهر 7، وإحنا مبسوطين على إنه شهر 6 عدى بكل خير وبكل شيء كان فيه، وإحنا تعلمنا منه الكثير جدا جدا. وتعالوا نبتدي أسبوع جديد، وعفوا تعالوا نبتدي شهر جديد واضعين ثقتنا، واضعين إيماننا ورجاءنا على ربنا، ومتكلين على الله، واضعين كل أملنا فيهم. يا رب إن شاء الله كده أيام موفقة، وإن شاء الله كده نسمع أخبار طيبة. صباح جديد، وأتمنى أيضا جديد عليك برحمة جديدة من الله، وعمر جديد ربنا بدينا له في هذا الصباح، وبدينا نعمة جديدة، وبدينا إشراقة جديدة، حياة جديدة من الصباح. ونتمنى أنه نستغل كل دقيقة، كل ثانية من عمرنا ومن أيامنا اللي دايما بتمشي، والساعات اللي بتمضي كل يوم ما تمضي عبث، لكن تكون فيها الاستفادة الكبيرة، وانت بتستفيد وبتمشي بحكمة، وانت فاهم قدر شنو المسؤولية، قدر شنو الوكالة، قدر شنو الوزنة اللي أداك لها ربنا في حياتك. وأتمنى أنك تكون أمين، نكون أمنا، نكون مخلصين، نكون نزيهين في كل اللي إحنا بنعمله، في كل اللي إحنا بنقوم بهم في حياتنا اليومية. ختام أسبوع تفاصيله حتكون جميلة وحتكون حلوة جدا بموضوع حلقة الصباح، وكالآتي إنه يعني في موضوع من الصباح حتناقشه، لكن كمان حنعمل سمري بسيط، حنعمل ملخص بسيط للأسبوع، وكمان نتعرض شوية أو نمشي نقف شوية على الصفحة بتاعتنا في الفيسبوك، شنو الجديد وشنو دايما المواضيع اللي كانت خلال هذا الأسبوع، وكمان بعض العناوين المختلفة اللي يمكن جمعناها من الصباح، رياضية وممكن تكون سياسية، فيها كثير جدا جدا من الصباح عزيزي المستمع صديقي المستمع، ونتمنى التوفيق أيضا لك، وأنت بتشاركنا برأيك وبكل أريحية وبكل يعني ارتياح، وأنت بتشاركنا الصباح وبتشاركينا الصباح بحماس وبكل نشاط. العالم الليلة كله بيتابع منافسة في الملعب، كل الناس الليلة بتشاهد، كل الناس بتشارك، وكثيرين جدا يعني اللي عنده علاقة والما عنده علاقة بكرة القدم لكن بيتابع قدر شنو المنافسات اليوم. لكن السؤال، هل المنافسة الحقيقية أصلا في الملعب؟ هل المنافسة الحقيقية بقت في الملعب فقط؟ لأن العالم كله بيشاهد، العالم كله بيتابع، العالم كله بيراقب عن كثب شنو الماشي يحصل. هل في منافسة حقيقية أصلا في الملعب ولا في حياتنا اليومية؟ وده سؤال مهم جدا جدا في هذا الصباح وعايزين نفكر فيهم. في ناس بتفوز بكؤوس كثيرة جدا جدا، وفي يعني ناس بتفوز ببطولات كبيرة، وفي ناس بتفوز بنفسها. والسؤال المهم جدا ليك ولي شنو، أو يا تنوع من الفوز المهم، يا تفوز هو مهم بالنسبة لك، يا تفوز مهم بالنسبة لك وإنت بتنافسي وإنت يعني بتضع كل ثقلك، بتضع كل أحمالك، بتضع كل طاقتك، كل ما تملك في المنافسة اللي إنت قاعد تنافس بها وإنت قاعد تنافس بها. كلنا في سباق، ما في زول ما في سباق. منو ما في السباق؟ إحنا كلنا في الملعب، كلنا في الملعب بتاع كرة الأرضية دي، إحنا كلنا قاعدين فيها وبننافس. ما في زول في الحلقة دي يقول أنا ما قاعد أنافس، كلنا قاعدين ننافس، وأكيد في أبسط الحاجات في أمور بسيطة جدا جدا. لكن المشكلة إنه في ناس بتجري في مضمار ما بتاعها، في ناس بتجري في ملاعب في ميادين في مضمار ما بتاعها. يلا أنت بتنافس في أتو مضمار، أنت بتجري بتنافس في شنو؟ في أتو ملعب، الملعب بتاعك اللي أنت بتنافس، المضمار بتاعك اللي أنت بتنافس فيه ياتو. أسوأ منافسة ما إنك تخسر قدام زول، قالوا كده إنه أسوأ منافسة ما إنك تخسر قدام إنسان أو قدام زول أو قدام شخص. أسوأ منافسة إنك تخسر نفسك وإنت بتحاول تكون نسخة من غيرك، تكون نسخة من غيرك، تكون نسخة تانية ما الأصل، ما الخلقك ربنا عليها. ودي مشكلة كبيرة جدا. مرات كثيرة الناس بتقول خلاص إحنا انتهينا، إحنا خسرنا، ولكن الأسوأ إنك إنت وإنت وأنا نكون خسرانين قدام نفوسنا، لأنه إحنا دارين نكون ناس تانين، دارين نكون أشخاص تانين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. المنافسة ممكن تبني الإنسان وممكن تكسر الإنسان. انتبه، المنافسة ممكن تبني إنسان وممكن تخسر إنسان. الفرق ما في المنافسة، الفرق في الطريقة اللي بننافس بها في هذه الأيام. منو الما في مضمار وبينافس؟ منو الما قاعد ينافس الأيام؟

جدا جدا. أول أنت بتنافسه اليوم، إحنا بنشوف شركات عالمية، بنشوف منتخبات عالمية، يعني كله بينافس، مؤسسات، وبنشوف دول تاني بتسابق، الكل بيسابق إنه يكون الأفضل في التكنولوجيا الأيام دي. الليلة بنشوف كل دولة عظيمة من الدول العظمى في العالم اليوم منافسة شرسة جدا، حتى في استخدام الأسلحة الحديثة، حتى في إنتاج أحدث أنواع الأسلحة، وحتى الناس اللي داخل الـ AI، الذكاء الاصطناعي، بقوة عالية جدا جدا. الكل دار يكون الأول، حتى على مستوى الهواتف الذكية الموبايل، كل شركة شغالة بتقدم أفضل منتج عندها من كل الجوانب، كاميرات، وإذا كان البودي، وإذا كان التصميم، وإذا كان وإذا حاجات كثيرة جدا. الليلة رجال الأعمال بينافسوا ناس غيرهم في الأعمال بكل ما يملكه. كل الدول الموجودة اليوم بتنافس منافسة غير عادية، حتى في قيادة الحروبات. كل دولة دار توري عضلاتها بأنه أنا عندي يعني أحدث الأسلحة الحربية، وكل يعني مصانع الأسلحة والشركات اللي بتنتج الأسلحة الفتاكة اللي بتقتل البشر واللي بتقتل الإنسان اللي خلقه الله، اليوم في منافسة شرسة جدا جدا. كل زول بينافس، كل زول بيطلع أحدث ما عنده لقتل الآخر، لإبادة الآخر، لاستعمار الآخر، لامتلاك الآخر، لحاجات كثيرة جدا جدا. أنت يا تنوع من الناس اللي بتنافس، أنت بتنافسي وأنت بتنافس شنو؟ منافستك وين؟ وفي أي مستوى؟ أنه في مستويات ذات منافسات مستويات. في ناس بتنافس لأجل القمة، في ناس بتنافس من أجل أنه توصل القمر، توصل المريخ، توصل بتكنولوجيات. أنت بتنافس في أكل العيش، بتنافس في القروش، بتنافس في أنك تكوني جميلة، أنك تكوني سمحة، أنك أنت يعني بيتك يكون السمح. منافستك وين؟ في أي إطار؟ أنت في أي مستوى من المنافسات؟ منافسات ذاته بيجت يعني درجات. يعني الدول العالم الأولى عندهم ورجال الأعمال، الناس اللي خلاص هم أغنى رجال الأعمال في العالم، ناس البلياردرات عندهم منافسات بأرقام هائلة من المبالغ. لكن في مستويات تانية ممكن تكون يلا أنت فيها درجة من الدرجات، أنت وأنا فيها درجة من الدرجات. يعني في علماء الليلة بينافسوا في إن هم بيستكشفوا، بيعملوا، بيسووا. الليلة في ناس بتتحدث، في إعلاميين بيتحدثوا، في ناس بيزنس بيتحدثوا، في أطباء، كله بينافس، كله في مضمار، الكل في الملعب، كلنا في الملعب سوا بننافس منافسة، ودي حاجة إحنا محتاجين نتكلم فيها. إذن صباح الخير أهلنا في كل مكان، مرحب بكم في صباح بلدنا، وصباح الأمل لكل زول، صباح البدايات الجديدة، وصباح الفرص اللي بتقول لنا إنه لسه في فرصة نكون أحسن من امبارح، نكون أحسن من امبارح. وزي ما قلت الأيام دي كل عايش أجواء المنافسة، كل عايش أجواء المنافسة، لأنه منو اللي حيكون البطل، منو اللي حيكون الأول، منو اللي حيكون الأفضل. حتى الطالب اللي هو في سنة أولى درج الأول منافسة، في الجامعة دار يكون أول الدفعة، الوين دار يكون، الوين دار يكون. منتخبات بتجتهد، جماهير بتشجع، وفرح وخيبة بتمشي مع بعض، الاثنين مع بعض. لكن لو وقفنا شوي وسألنا نفسنا، هل المنافسة بس في كرة القدم؟ هل المنافسة اليوم فقط في كرة القدم ولا في منافسات تانية؟ فالسؤال ده مطروح لك وليه في هذا الصباح، إنه نجي نشتغل، إنه ندردش من الصباح. ولو أنت طالع وفي ذهنك منافسة في المؤسسة بتاعتك، في الشركة بتاعتك، انتبه، خلي بالك. ولو أنت صاحب شركة، صاحب مؤسسة، صاحب أموال، المهم whatever، أنت بتنافس في شنو؟ بتنافس منه؟ وده السؤال المهم. الحقيقة نحن بننافس كل يوم، كل يوم إحنا بننافس، ودي الحقيقة. في الشغل قاعدين نتنافس، في الدراسة في منافسة، في التجارة زي ما قلت، فيه الخدمة، حتى الخدمة، خدمة البسيطة، حتى الخدمة يا أخوانا من الجانب الديني، أئمة المساجد وجسوس الكنائس والخدمات الاجتماعية والخدمات الإنسانية
ويعني حتى في منافسة.

0: على المنابر من المتحدث اللبق، من الواعظ الجميل، انا دايره وانا الموضوع ده ما غريب، الموضوع ده ما يعني ما تتكلمته في المنافسه بس بقت في لا يعني حتى على الصعيد الروحي الديني في منافسه حتى منو اللي حيكون افضل و و و واحيانا في البيوت، في البيوت نعم موضوع ما بقت بس محصور في الجنب الثاني، حتى في البيوت في منافسه، في بيوتنا في منافسه شرسه جدا جدا، اخوات مع بعض نعم، في اولاد مع بعض، اصحاب مع بعض، كلنا في البيوت في منافسه، انا حسوي ليله افضل اكل، انا حعمل وانا حعمل. من المفروض يكون منافسك الحقيقي، منو المفروض يكون المنافس بتاعك الحقيقي؟ لانه اخطر حاجه ممكن تحصل للانسان انه يقضي عمره كله يقارن نفسه بالناس، ودي مشكله كبيره جدا، دي اخطر حاجه ممكن تحصل للانسان انه يقضي عمره كله هو بينافس الناس، ينافس الناس في حاجات كثيره جدا جدا، خدتي نفسه مقياس وخدتي شخص قدامه طول عمره هو بينافس فيه، ممكن تكون منافسه يعني بطريقه وبشكل وبكل الحجج وبكل الامور، وينسى الرساله اللي خلق الله عشانه، وتنسى الرساله اللي ربنا خلقك عشانه، ربنا ما خلقك عشان انت تنافس تبقى زي الزول الثاني، ورغم انه المنافسه ما غلط، في منافسه كويسه، لكن في منافسه ثانيه بتاخد عمرك كله، في منافسه ما اخد عمرك كله ومضيع عمرك كله في في في منافستك تجاه صديقتك اول كان صاحبتك زمان اول كان اختك زمان او يعني في ناس في صراع شديد جدا جدا انه انا ما حخلي انا طول ما انا ما حخلي انه الزولة دي تكون افضل منه. يلا السؤال المهم، من المفروض يكون منافسك الحقيقي؟ وهل مفترض انت تنافسيها بهذا الشكل طول يعني الساعات بتاعت اليوم انت بتفكري فيها؟ نزلت صوره انت ماشي، نزلت شنو انت ماشي تنزل، عملت شنو انت ماشي تعمل، اتحننت انت ماشي تتحنن، يعني حتى في العلاقات، حتى في حاجات كثيره جدا جدا، ودي مشكله خطيره ودي مشكله مهمه جدا احنا مفترض نخلي بالنا منها. يمكن ربنا ما طلب منك تكون افضل واحد في الدنيا، ربنا ما طلب منك انك تكون افضل واحسن زول في الدنيا، لكن اكيد طلب منك تكون افضل نسخه من نفسك في حاجات كثيره جدا جدا، في انك انت تكون افضل نسخه من نفسك. عشان كده ابدا يومك بروح طيبه، ابدا روح ابدا يومك بثقتك وايمانك في ربنا، ما تبدا يومك بالحسد، ما تبدا يومك بالحسد وبالنظره الما كويسه تجاه الطرف الاخر، تجاه الزول الثاني، تجاه التاجر، تجاه صاحب الدكان جنبك، تجاه الزول اللي قاعد يبيع نفس الحاجات اللي عندك، نفس الموارد اللي عندك، نفس الحاجات اللي انت بتستثمر فيها، ما تبدا يومك بالحسد. ممكن تكون انت بتاع سوبر ماركت، ممكن تكون عندك كشك، ممكن يكون عندك مطعم، ممكن يعني انت بتعمل حاجات في البيت، منافستك وانت بتطلع للسوق ما تخليها تكون بالحسد من الصباح، ما تخلي تركيزك من الصباح وانت ملخو من الصباح ماشي تفتح دكانك وانت ماشي تفتح البقالة بتاعتك وانت ماشي تفتح تبيع الخضار بتاعك، دايما شغلك الشاغل زولك الجنبك ده، الدكان الجنبك، الكشك الجنبك، الكافيتيريا جنبك، او مكان المشروبات بتاعتك، او يعني الجنب بتاعتك انت، بس منافستك معاها شرسة جدا جدا، بانك انت عايز تدمريها او انت عايز تدمر اخوك، عايز تدمر اختك، ممكن حتى عنده مخبز، عنده فرن بتاع عيش، ممكن يكون عنده محل بتاع فول، فالغيرة والحسد بتاعتك خلتك مش تفتح كوفير جنبها، تعمل نفس الكوفير، تعمل نفس الفرن، تعمل نفس محل الأغاشي، تعمل نفس المكان بتاع الأدوات بتاعت التجميل. منافسة صعبة جدا جدا، لأنه درجة توصل لأبعد، في ناس في المنافسة بيمشوا لأسوأ ما تتخيل من الحاجات الممكن تتعامل في هذه الحياة، ما بتركب في الرأس، تأذي، تقتل، تمشي تعمل له عمل، تمشي وتفكر لأبعد إنك أنت عايز تكون الأفضل، أنت عايز تكون الأولى، بشنو؟ بالمنافسة. حتى في الشغل تمشي تهلك نفسك، تمشي يعني ترهق نفسك في الشغل، بس فكرتك حاجة واحدة، تمشي تعمل نفس اللي هي عملته، تمشي تعمل نفس اللي هو عمله بالنص، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. ما تبدأ يومك بالحسد يا أخي، ما تمشي تفتح دكانك ده، أفتحه ورزقك على الله. هنا إحنا بنشوف حتى في الناس العربات وناس الترحيل والعندهم عربات وكلام، في منافسة شرسة تجاه الركاب، ده دار بينافس عشان يشيل كم الركاب ويشيل الركاب دي اللي يمشي بيهم، وفي منافسة شرسة حتى ممكن يعمل حادث في الطريق عشان بس راكب واحد بيتنافس مع السواق الثاني في راكب واحد عشان يمشي يركب العربية دي. إحنا ماشيين لوين؟ أبدأ بالتطوير، ما تبدأ بالمقارنة، ما تبدأ بالمقارنة خالص في حياتك. أبدأ بالامتنان، أشكر الله أداك عمر جديد، أداك صحة جديدة، وما تخلي نجاح زول يسرق منك سلامك، ما تخلي نجاح أخوك نجاح أختك يسرق السلام والإطمئنان والمحبة والنظرة الكويسة والحب للآخر، وحياتك تكون كلها هم وتفكير وضغينة وحسد وكلام زي ده. في النهاية دار أقول إنه الحياة ما سباق سرعة، الحياة رحلة أمان ورسالة، كل زول مطلوب منه إنه يخليها وفيها ريحة طيبة، ريحة زكية، ريحة حلوة جدا جدا. في ناس بتنافس والمنافسة دي ما غلط. عشان كده عزيزي المستمع دارين أقول كده من الصباح، نافس نفسك قبل ما تنافس الناس، نافس نفسك قبل ما تنافس الناس. وانت بتقف قدام مراية، وانت بتقفي قدام مراية من الصباح بتعاين لشكلك، بتعاين لشكلك، لكن ما تعاين في المراية وصورة الزول الثاني في المراية. احتفل بنجاح غيرك، النجاح ما بينقص لما يتقسم لنا، ما بينقص. أي زول عنده وأي زول مخطوط له حسب ما هو بيزرع، حسب ما هو بيتعب، حسب ما هو بيعمل، وكل اللي انت بتزرعه بتحصده، ودي مشكلة. المقارنة تسرق الفرح، لكن التطوير يصنع الإنجاز. النجاح الحقيقي إنك تكون الليلة أحسن من امبارح، ودي حاجة جميلة. خلي عينك على هدفك، خلي عينك على الهدف بتاعك، ما على خطوات الناس. ما كل تأخير خسارة، أحيانا هو تجهيز للانتصار أكبر. عشان كده بيقولوا لا تقارن بدايتك بنهاية الآخرين. الفائز الحقيقي هو من يهزم أعزاره وبيعزر حاجات كثيرة جدا جدا. النجاح ليس أن تتقدم على الجميع، بل أن تتقدم على نفسك. من يطارد الناس يتعب، ومن يطارد هدفه يصل. اللي بيطارد الناس بيتعب، طول ما أنت بتطارد الناس هتتعب، لكن وانت بتطارد الهدف بتاعك أنت بتوصل للهدف بتاعك، بتوصل للهدف بتاعك. المنافسة الشريفة تصنع أبطال، أي منافسة شريفة بتصنع أبطال، أما الغيرة فتصنع خصوم. الغيرة الجواك، الحسد الجواك، ده مشكلة كبيرة جدا جدا، بتصنع لك خصوم، بتخلق لك ناس بتخاصمك العمر، دائما أعداء. عشان كده بيقول في رسالة غلاطية، لينظر كل واحد إلى عمله، لينظر كل زول عين لعمله، فحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه. لينظر كل واحد إلى عمله فحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه. دي رسالة غلاطية، رسالة مهمة جدا من الصباح. عين لشغلك، عين لعملك، عشان تقدر تفتخر من جهة نفسك، تقدر تفتخر وانت مبسوط وانت عملت حاجات جميلة. فدي حاجة مهمة جدا، زي ما قال ربنا حسن جدا لمن أبدع، لمن قاعد كده وعمل الكون الجميل ده وكل شيء جميل وخلق الإنسان، حسن جدا، لأنه عمل عظيم جدا جدا. التركيز هنا على تقييم نفسك، لا مقارنة نفسك بالآخرين. وبيقول كمان في كورنثوس، أما تعلمون إنه الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحد يأخذ الجعالة، هكذا أركضوا لكي تنالوا. ودي حاجة مهمة جدا، لأنه دي دعوة لإنك تبذل أفضل ما عندك ما عشان تسقط الآخرين أبدا. ودي حاجة مهمة جدا جدا. هنشوف أمثلة كثيرة وحنشوف حاجات كثيرة جدا جدا، لكن كمان عايزين نجيب شوية ونرجع للموضوع بتاعنا في حلقتنا في هذا الصباح الجميل. لو حياتنا كلها بقت منافسة، منو المنافس الحقيقي؟ لو حياتنا كلها بقت منافسة، خليك كده جريء وخلينا نكون جريئين. إحنا بننافس منه؟ أنت قاعد تنافس منه؟ سؤال ده يوم سألت نفسك، أكيد أنت عارف، وأكيد أنت عارف من الصباح أنت بتنافس منه. يعني الموضوع ما بقى إنك أنت زول بسيط، لا، الموضوع ما بقى إنك أنت زول ما عندك حاجة، لا. حتى الناس اللي عندها كل حاجة لسه طمعانة، الرغبة لسه فيه بأنه يمتلكوا أكتر. وفي ناس دارة تستعمر دول، وفي ناس دارة تستعبد ناس، وبتنافسوا في إنه يا تدولة تكون العظيمة. زي ما قلت لك التفاصيل، أنت عارف التفاصيل بتاع الصراع بتاع المنافسة اليوم، وإلا ما تكون أنت في هذه الكرة الأرضية. لكن في منافسة غير عادية هذه الأيام، نهيك على كأس العالم الليلة اللي فيه حديث كثير جدا جدا، إنه بعد كل 4 سنة كل دولة بتعمل المستحيل، بتبني أفخم الاستادات، أفضل ملاعب، وبتبني أفخر الفنادق وطرق ومطارات وحاجات كثيرة جدا، إنه تكون التنظيم بتاع أفضل تنظيم في كأس العالم. بعد 4 سنة تكلفة باهظة جدا بتدفع كل دولة. والليلة إحنا بنشوف 3 دول بتعمل في إنه كأس العالم تكون أفضل نسخة، المكسيك وكندا وأمريكا، يعني كلهم جيران اتفقوا إنه ينظموا أفضل بطولة. ما براهم قبل كده، حصل في دول كثيرة، وممكن يكون في السنين الجاية المغرب وهولندا وإسبانيا والمهم. وفي دول بتتمكن زي الدول الخليجية السنة، 4 سنين الماضية، قبلها قطر، وفي السعودية جاية، وجنوب أفريقيا نظمت براها. فكل دولة أكيد بتستعد بعد 4 سنة، قبل 4 سنة من نهاية، وهم بيفكروا خلاص في التخطيط. ويمكن يكونوا بدوا قبل يعني 8 سنين الجاية، هم بنافسوا بأنه يكونوا الأفضل. في منافسة، وزي ما قلت الليلة في أي جزئية في الحياة أنت هتلقى منافس. جوا بيتكم في منافسة، جوا بيتك، جوا بيتك، وفي حياتك اليومية في منافسة. تعالوا مع بعض كده نرحب بالمستمعين، نشوف منو اللي شاركنا، نشوف منو اللي بدأ معانا ودخل معانا في الحلقة من الصباح، ونشوف شنو اللي عندنا من الصباح وكثير من المواضيع المهمة جدا جدا في حلقتنا الصباحية. وصباح الخير لكل زول معانا، وتحية لكل قلب طيب بيتابعنا وبيشاركنا في الصباح. فارس محمود بيقول شكرا راديو سمر، مرحب بك يا فارس، تحية طيبة لك. فيدال روبرت بيقول السلام عليكم، مرحب يا فيدال، تحية طيبة، بيقول صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راديو سمر الطيبين. فيدال أسعد الله صباحك بكل خير. نصري أبكر خريب بيقول صباح العوافي للناس القلوبة صافية، أهلا بك يا صديق العزيز نصري أبكر خريف، وتحية طيبة. نصري بيقول ما تمشي بعيد، شوف بوركينا فاسو اليوم وأمس كانت كيف، وسنغافورة كذلك، الناس دي مشوا بعيد شديد. وضيف كمان دول كثيرة جدا، دول أفريقية وفيها الكثير جدا جدا، وبتتكلم وهي عملت الفريق، بتتكلم وهي فعلا عملت المستحيل عشان تكون دولة. وفي ناس بس لغلغلغلغلغ بتنظم لغلغ بتتكلم وما عملت حاجة. كفاية كلام من زمان إحنا الأوائل، إحنا أفضل ناس، لا، الكلام ما بقى بس خشم، بقى عمل، بقى حقيقي. وإنت بتنافس بتضيع في زمنك، وإنت بتنافس في الفاضي بتضيع وقتك، وعمرك ماشي وزمنك ماشي، وفي تكلفة بعض أنت بتدفع. شكرا يا نصري، لأنه دي الحقيقة. بوركينا فاسو الليلة أخذت خطوة عظيمة جدا جدا، ورواندا عملت كثير جدا، وسنغافورة عملت كثير، وفي دول كانت فيها حرب قاسية جدا جدا نافسوا، لكن منافستهم كانت غير، لأنه غيرت الكثير جدا جدا. أحمد أزهري صباح الخير عليك يا أحمد أزهري. عبد الكريم بيقول صباح النور والسرور عليكم، مرحب بك يا صديقنا أحمد أزهري، بيقول منور يا هيثم، بيقول السباق الحقيقي ما في منو بيصل الأول، ما في منو بيوصل أول. السباق الحقيقي في منو بيصل هو متمسك بالقيمة، بالمبادئ، القيم النزيهة، المبادئ الأساسية، وبيقى نسخة أفضل من نفسه تنافس. شوف الكلام الجميل ده، إنك تبقى نسخة أفضل من نفسه، يعني ما تنافس عشان واحدة أنت بتغيري منها أو واحد أنت بتغير منه أو أنت واحد حاسده أو كلام كثير جدا. أما عن صباحنا، كيف صباحنا مليان أمل رغم كل شيء الحمد لله، وبتكتمل جمهوريته بلمتكم وصوتكم الوصلنا. الله عليك يا أخي، يا أخي كتر خيرك، ومبسوط جدا للكلام الجميل يا ود أزهري من الصباح. وبقول أنتم يا ناس راديو سمر صباحكم كيف؟ صباحنا جميل لأنه أنت جزء من هذا الجمال الجميل، يعني من الصباح، ولوحة جميلة في راديو سمر أنت جزء منها بلونك الجميل وكتاباتك وعباراتك الحقيقية النابعة من القلب. وبيقولوا شايفين منو منافسكم الحقيقي. صدقني يا أخي يا أزهري إنه رسالتنا تكون رسالة صادقة، ما تكون مزيفة، وتكون صوت حق ومراية بنشوف فيها كل شيء عشان نطور ونمشي لقدام وبلدنا تتغير. نسمع الصدق ونسمع الكلام ونعيشه حقيقي بإنه رسالتنا تكون صادقة، تقول كلمة حق، ما أي كلام ولا أي تظاهر ولا أي شكل إحنا بنظهر به كل يوم قدام الناس، لا، تكون رسالة صادقة من القلب لقلب سوداني صادق محتاج إنه يكون، يعني إحنا نكون صوته اللي دائما بيكون صادق. شكرا لك يا صديقي أزهري للسؤال الكبير، السؤال المهم. صديقنا فضل، صباح الخير عليك، تحية طيبة، بيقول صباح الخير والرضا على كل القلوب الطيبة، صباح الإنسان الإنساني اللي بتجمعنا، والمحبة الصادقة اللي بتخلي حياتنا أجمل في زمن بقى سريع وكل الناس فيه بتجري وتتسابق. بنلقى نفسنا مرات جوا دوامة، إحنا قاعدين جوا دوامة من غير ما نشعر، وبسأل نفسي وبسألكم من الصباح لو حياتنا كلها بقت منافسة، من المنافس الحقيقي؟ هل أنا في سباق مع جري عشان أعيش زي عيشته، ولا مع زميلي في الشغل عشان أثبت إني أحسن منه، ولا مع صاحبي؟ الحقيقة اللي بتريح القلوب وبترجعنا لإنسانيتنا هي المنافسة الحقيقية، ما برا. المنافسة الحقيقية هو الزول الواقف قدام المراية كل صباح، اللي بيقف قدام المراية ده منافستك معه شنو؟ نعم، الزول اللي أشوفه في المراية هو التحدي الفعلي أنا. منافستي الحقيقية هي كيف أكون اليوم نسخة أفضل من مبارح، كيف أكون أنا أفضل وصادق وصريح وأكثر من كده، كيف أزيد من صبري ومحبتي وعطائي، كيف أتغلب على مخاوفي وضعفي وأقدم لغيري سند والكلمة الطيبة. لما ننافس نفسنا بنرتاح من حسد المقارنات، وبنعيش في سلام جاري وزميلي وصحبي مع أدائي في ميدان واحد، ديل أهلي وسندي وناسي. والنجاح الحقيقي هو إن نكبر مع بعض ونشيل بعض. عشان كده خلونا من الصباح نعاهد نفوسنا إننا نكون أفضل في تعاملنا وأنقى في نفوسنا، ومتصالحين مع الزول جوا المراية. صباحكم كيف ويومكم متبارك ومليان نجاح حقيقي. الحب أولا والإنسانية دائما أفضل. فضل كجو، يا سلام عليك، الله عليك يا غالي، للكلام الجميل، للكلام الرائع، للكلام الحقيقي. منو منافسك الحقيقي؟ نفسك، ولا في منافس، ولا في منافسة عاملة لك قلق ومشغلة دماغك كل مرة، ولا في منافس بيخليك انت في دوامة كده صعبة جدا جدا، دوامتك الفلان العلاني. سارة، سارة بتقول السلام عليكم، صباح النور عليكم السلام يا سارة، تحية طيبة. الأستاذة رجينا الفول. صباح الخير عليك يا رجينة، تحية طيبة ومبسوط جدا بوجودك، بتقول صباح الخير. شكرا لك يا أستاذة رجينة. فضل بيرجع بيقول صباح الخير والنور على كل القلوب الحية. لو أصبحت حياتنا كلها حلبة سباق، فالمنافسة الحقيقية ليست خارجك، جارك وزميلك وصاحبك ليس خصوما، بل هم شركاء الأرض، والمسير والانتصار عليهم هو هزيمة لروحنا. رأيك شنو أنت بتنافس جارك؟ رأيك شنو أنت بتنافسي جارتك، صديقتك القديمة، صاحبتك القديمة لغاية هسي أنت خربت وش معاها لأنه أنت بتنافسيها، لأنه وضعت أو وضعت بيناتكم تحدي. المنافسة الحقيقية والوحيد هو الزول الواقف قدام المراية. شكرا يا فضل. سناء صباح الخير عليك سناء كوة، مبسوطين جدا أنت بتسمعينا من الصباح وأنت بتتابع الصباح الجميل. وأسعد الله صباحك يا سناء. رأيك شنو في حلقتنا؟ رأيك شنو في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ شاركينا، متمنين نسمع صوتك. أندرو كوكو بيقول صباح الخير، مرحبا بك يا أندرو. رحيلة ياسر كافي، تحية طيبة، بتقول صباح النعمة، صباح مبارك في اسم يسوع. شكرا لك يا صديقتنا رحيلة. يا أستاذ أندرو صباح الخير عليك. أندرو كوكو تحية طيبة ومبسوط جدا بوجودك معانا في صباح بلدنا. أندرو بيقول صباح الخير للغالي هيثم وكل المشاهدين في كل مكان. موضوع هادف واقع، المنافسة والمقارنة الإيجابية مطلوبة في هذه الأيام. المنافسة والمقارنة الإيجابية مطلوبة في هذه الأيام، عندما يكون دافع الإنسان هو النمو والتطور وتطوير نفسه والسعي لتحقيق أفضل شيء ممكن دون أن يتمنى الفشل للآخرين أو التقليل من نجاحهم. المنافسة، قول لنفسك سأبذل قصارى جهدي لأصبح أفضل نسخة من نفسي اليوم. المقارنة، سأتعلم من نجاح الآخرين لأطور نفسي. ودي منافسة حلوة. شكرا يا أستاذ أندرو، شكرا لكلامك الجميل، شكرا لوجودك معنا. ونشوف جمال ويلسون لوباي بيقول شنو. جمال بيقول المنافسة في الحياة، سواء في العمل أو الرياضة أو أي مجال، أمر طبيعي، لكن القيمة الحقيقية للإنسان تظهر في كيفية تعامله مع الآخرين بعد انتهاء المنافسة. أن تنتصر أو تتحقق أمنيتك بتواضع، وأن تخسر أو تفشل برضا وقناعة تامة. ودي الحاجة الجميلة. شكرا لك يا جمال لوباي، احنا مبسوطين بوجودك معنا. نينا وعثمان مرحب بك وصباح الخير عليك، وأسعد الله صباحك بكل خير. شكرا لمتابعتكم، شكرا لوجودكم معنا، وأتمنى أنه قريت كل الرسائل عشان نقدر نشوف منو الممكن بيتابعنا تاني، منو بيسمعنا. إذن صباح الخير عليك وتحية طيبة. وماذا الأعزاء المستمعين والحداث المهمة بخصوص كأس العالم؟ إحنا بنشوف قدر شنو المنتخبات بتقدم أفضل ما عندها، خروج كثيرين جدا جدا، مفاجآت كثيرة جدا جدا في جدولة المباريات المهمة المتبقية في 32. يعني الليلة الناس بتتابع، منو اللي ما بيسمع، منو اللي ما متابع، منو اللي يمكن ما مشارك، منو اليوم ما بيشجع منتخب وزعلان، منو المزعل لخسارة السنغال أمس، خسارة الكونغو، خسارة كوتيفوار، خسارة المنتخبات الأفريقية بطريقة غير عادية، خروج ألمانيا، الألمان زعلانين. ويعني الموضوع ما سهل، كيف هولندا تطلع يعني بحجمها، ويعني حاجات كثيرة جدا جدا، جنوب أفريقيا طلعت من أمام كندا، ويعني كلام صعب جدا. في ناس لغاية هسي يعني الصباح نام، يعني نامت وهي زعلانة من التصرف، زعلانة من الأداء اللي قدموه السنغال أمس أو حتى الكونغو. يعني الاثنين المنتخبين كانوا غالبين، يعني قول الكونغو دي يعني من الدقيق من الشوط الأول لحد الشوط الثاني، لكن يعني السنغال لحد الدقيقة 85 شنو حصل للمنتخبات الأفريقية؟ في ناس كثيرين قرروا إنه تاني ما حنشجع منتخبات الأفريقية خلاص، لكن يعني كل زول ما احترامي لرأيه لكل شيء. منو السبب؟ منو السبب في إنه المنتخبات دي تطلع؟ هل اللعيبة؟ هل المدربين؟ شنو بالضبط كده؟ وكل زول عنده درايته أو قرايته الخاصة في موضوع المباريات أو في نظرته للمباريات. لكن المنافسة كانت غير عادية، لأنه في حاجة اسمه نهاية كأس العالم، في اللي حيكون بطل كأس العالم لهذه النسخة. فأكيد طبعا الناس بتتحدث، الناس بتتكلم، وكثير جدا الحديث، وفي مباريات لسه متبقية، وفي منتخبات أتمنى يعني التشجيع يكون بعقل، يعني إنك ما تزعل وتمشي لحتات صعبة وتمشي لنقاط حرجة وممكن تكون يعني ما هي المرضية وتزعل. أتمنى إن نشجع بروح عالية جدا وفيها منافسة الجميلة. الولايات المتحدة انتصرت وهي مكملة، هي غلبت مبارح وناقصة، يعني في نقص لكن قدرت إنه تخلص الموضوع. إسبانيا أمام أستراليا مباراة صعبة جدا جدا، يعني الليلة الكورة ما سهلة، الليلة المباراة بتاعت إسبانيا، وإسبانيا مفترض تحدد مصيرها من الأداء اللي هي بتقدمه لغاية اليوم. والبرتغال يعني هتلعب مباراة خطرة، مباراة المنتخب الكرواتي ما سهل، الكروات ما سهلين، يعني هم التوالت المرة الفاتت، لكن المرة دي هم بنفسه بشراسة جدا جدا. هل البرتغال هتتأهل؟ ودي متروكة للمباراة. والجزائر أمام تحدي صعب، ومصر أمام تحدي ما سهل، أستراليا وسويسرلاند، يعني في مباراتين مهمات، سويسرا أمام الجزائر وأستراليا أمام مصر، مباراتين نار، يعني هما الثلاثة مباريات صعبة. يعني ساعة اثنين البرتغال أمام كرواتيا، والساعة ستة سويسرا مع الجزائر، والساعة تسعة مباراة أستراليا مع مصر، مباراة مصيرية ما في أي كلام، تخسر تطلع، تتعادل تلعب زمن إضافة، تلعب ضربة جزاء، لابد يتخارج منكم واحد. الأرجنتين في مباراة يعني ما سهلة وما صعبة في نفس الوقت، ويعني مباراة ما كل زول بتوقع. كولومبيا أمام غانا، وده الفريق يعني الأفريقي اللي كل التفاصيل بتقول على إنه يعني هيقدر يقف قدام كولومبيا ولا لا. كندا أمام المغرب، ودي حتكون خواتيم صعبة جدا جدا يا أخواننا، وقدام هناك حتكون المباريات صعبة جدا جدا. دور 16 البرغواي أمام فرنسا، البرغواي مع فرنسا، البرازيل مع النرويج، دور 16 كمان حيكون خلعة للناس، الناس ما تتخلق. أول مباراة حتكون البرغواي مع فرنسا، والبرازيل أمام النرويج، المباراة ما سهلة، دي أول مباريات في دور 16. آخر خواتيم ال 32 حتكون كندا أمام المغرب، ودي حاجة ما سهلة، والناس تمسك يعني نفسها شوية عشان المباريات هتكون ما سهلة. إذا قرايتكم للمنافسة حتكون كيف، ودي حاجة بترجع عليكم، لكن نتمنى، والناس اللي تكون يعني زعلت مبارح بخصوص مباراة السنغال، مباراة الكنغو، وخروج الغريب الدراماتيكي اللي ممكن يكون حزين جدا للمنتخبات الأفريقية. كلنا في الملعب، كلنا في الملعب، لكن منو منافسك الحقيقي؟ ونتمنى المنافسة بتاعتك تكون بحسابات، تكون بحسابات، ما تكون بعيدة من الحسابات الممكن ما تكون صحيحة. نطلع فاصل المستمعين الكرام، ونرجع نكمل معاكم حديثنا مشوارنا من الصباح. عشان كده بنسألكم، منو منافسك الحقيقي؟ انت بتنافس منه؟ انت بتنافسي منه عزيزتي عزيزي المستمع؟ هنطلع فاصل ونرجع نكمل معكم.
1: عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذوها حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا. مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.

عزيزي المستمع، رجعنا بعد الفاصل وتحية طيبة لكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير، ومبسوطين جدا بوجودكم معنا ومتابعتكم معنا من الصباح. وتحية لكل الناس بتسمع راديو سمر وبتابعنا دائما في صباح بلدنا، وبتابع برنامجنا أيضا بلغة الفور أوريتية كل يوم من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30. والناس اللي بتتابع ساعة سمر مع إناس، احنا مبسوطين جدا بوجودكم معنا، وبنذكركم دائما بأنه مرحب بكم عبر التطبيق الجديد، وبنشجع كل زول أن يحمل تطبيق راديو سمر وتابعنا وتقول لنا رأيك بخصوص التطبيق الجديد، بخصوص التفاصيل الجديدة اللي تقسمت بها واللي فيها أريحية شديدة جدا، أنك أنت ممكن توصل لكل البرامج، ممكن توصل لكل الموضوعات، ممكن توصل بسهولة لكل الحلقات، أو أنت ممكن كمان داير ترجع لأي شيء أو مقال أو أي بودكاست أو أي ريلز، أنت ممكن ترجع بكل بساطة شديدة جدا جدا. بس عليك أنك تحمل تطبيق راديو سمر، تعمل لنا فولو، تعمل لايك، وأيضا يعني تشاركنا بكل أريحية. مرحب بك دايما في راديو سمر. لكل الناس الكمان اللي بتدخل وتتابعنا يعني وتتصفح الصفحة بتاعتنا وبتشوف شنو المواضيع وشنو الجديد فيها، لكل زول بيتابع أو عنده صفحة على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى انستغرام، احنا معاك يعني، احنا متابعين واحنا موجودين معاك، انت ممكن تسمعنا وبتتابعنا. عايز أذكركم يعني بمرور بسيط كده وحاجة سريعة جدا جدا في الأسبوع، أو شنو الحدث، شنو المهم وشنو الجديد في الصفحة بتاعتنا. البودكاست الجميل، البودكاست اللي فيه روعة شديدة جدا جدا مع زميلنا الأستاذ سمعان محجوب والبش مهندس رأفض، يعني بودكاست جميل جدا بيتكلم في جرعة وعي في بناء السلام، في حديث، في كلام، في مفردات، في جمل رأفض البش مهندس بيتكلم فيها، رأيك شنو فيها؟ ممكن تخش، ممكن تتابع، ممكن تكتب لنا وتقول لنا رأيك شنو فيها. وأيضا عندنا بودكاست الله البريد مع إيفا وضيوف كتار جدا، ممكن تتابعنا معهم من خلال حديث مهم جدا جدا. وعندنا حلقات في رحلة هذا الأسبوع، حلقات كانت شيقة، حلقات كانت جميلة جدا جدا. منو قال العمر هو البيحدد مصيرك؟ عفوا، منو قال لك العمر هو اللي بيحدد مصيرك؟ رايكم شنو في سؤال الحلقه امبارح مع رشيده؟ حلقه ممكن ترجع لها. يا اللي بتخاف من عمرك، يا اللي بتخاف وتقول قطرك فات، واللي بتقولي قطرك فات، منو قال لك الكلام ده؟ وفي ناس اصل العمر يعني هم ما عاشوا فيه حاجه، لكن هل في زول معايشك في رعب؟ هل انت عايش في رعب بسبب عمرك؟ يعني خلاص مصيري انا كبرت وانا. الحلقة دي كان فيها كلام كتير، ممكن ترجع وتسمع بكرة لو الموضوع ده شغلك. بيجينا نسمع لكن ما بيجينا نفهم يعني شنو الكلام ده. موضوع كبير على فكرة، موضوع مهم، انه احنا بيجينا نسمع لكن ما بيجينا نفهم. هل ده حاصل حقيقي ولا لا؟ رأيكم شنو في الموضوع ده؟ ارجعوا وممكن تسمعوا الحلقة دي بتاعت إيناس والأستاذ أندرو، وإحنا مبسوطين جدا بالأستاذ أندرو، هو بنستضيفه الأيام دي ونتمنى إنه يشاركنا، نتمنى إنه دائما يكون معنا. شكرا لك يا أستاذ أندرو. في حلقة أيضا كان فيها أنا وزميلة إنجي، أنا ونقيدي، يعني شنو أنا ونقيدي، موضوع ده فيه كثير جدا جدا جدل، فيه حديث كثير جدا يعني أنت مع نفسك. الاستهتاع دي كانت الحلقة الأولى بداية الأسبوع. هل دائما بنستهتر بكل حاجة؟ هل دائما يعني حياتك كلها استهتار، استهزاء، استخفاف للمسؤوليات، بدورك في الحياة، بالزمن الأداك له ربنا، بالوزن الأداك لها ربنا، بالدور اللي عليك والمسؤوليات اللي عليك، ماخذ الحياة باستهتار ببساطة شديدة جدا، أي شيء يعني ماخذه كده باستهتار. في ناس كده عايشة كده حياته، يعني دائما بيستهتر بالحاجة، بالكلام اللي بيتقال وضربنا فيه أمثلة كثيرة جدا جدا، لأنه ممكن كثير من الناس تسمع كلام يقول لك ربنا قاله، الكتاب المقدس بيقول استهتر بكلام الله، ممكن يستخف به.
استخف جدا بالكلام، وفي ناس قبلين استخفوا واستهتروا بكلام ربنا، لكن لما جاءت الساعة ما بتنفع بعد كده أيش، ما بينفع أي حاجة، لأنه الفلك بابه اتقفل، باب الفلك اتقفل، ما في طريقة تانية تدخل الفلك، ودي حاجة صعبة جدا. ما تستهتر بالحياة، ما تستهتر بعمرك، ما تستهتر بالزمن، ما تستهتر بالتوقيت. الوقت كالسيف، الوقت من ذهب، فالاستهتار بيضيعك، الاستهتار بيضيعك. انتبه وانتبهي، لأن الموضوع ما سهل، قد يكون أنت بتستخف، ماخذ الموضوع باستهتار وكل شيء. ده الأسبوع ورحلتنا في الأسبوع وحديثنا في الأسبوع، وممكن ترجع للحلقات دي، وممكن تتابع كل البرامج دي في صباح بلدنا. وما زلنا معاكم، ما زلنا بنتابع معاكم المستمعين الكرام، لكن خلينا ناخد ونشوف ماذا عنونت الصحف، ماذا عنونت الهيئات المختلفة الإعلامية المختلفة بخصوص مباريات أمس، ونشوف في عناوين كده مختلفة. بعد هز شباك السنغال، لوكاكو يكشف سر الاحتفال المؤثر، ويمكن تفاصيل دي الناس كثيرة بتتابع تفاصيل انتصارات أو هز الشباك. كل نجم، كل لاعب كرة قدم عنده طريقة هو يعني بيحاول إنه يعبر بها في سر يعني بالاحتفال بتاعه، وكل زول بيحكي عن الطريقة هو بيحتفل بها. هاري كين كنت بطل ليلة إنقاذ إنجلترا، إنجلترا كانت في عاتقه بهدفين غير النتيجة تحت المباراة كلها، يعني يمكن الناس كلها بتعاين وقفته وكل حاجة. في نقطة تانية ممكن تكون سريعة، مدرب إسبانيا يطمئن الجماهير بشأن يامال قبل مواجهة النمسا. أمريكا المنقوصة عدديا إلى دوري الـ16 على حساب البوسنة والهرسك. أيضا في كثير من المواضيع المهمة بتنتظر الكثيرين، بلجيكا تقصي السنغال من كأس العالم بريمونتادا مثيرة، مثيرة فعلا. مدرب الكونغو يكشف سبب الخسارة أمام إنجلترا في كأس العالم، هو قال لكن الناس ترجع تشوف. ثنائية كين تنقذ إنجلترا من مفاجأة الكونغو، فعلا كانت مفاجأة. تعال نشوف أيضا ماذا لدينا في السياسة، وماذا لدينا في الشارع السوداني، و يعني بعض المصادر المختلفة بخصوص الوضع في السودان. تحذيرات من كارثة إنسانية بالسودان مع تصاعد النزوح في كردفان، ودي حاجة ممكن تكون مؤثرة ومهمة جدا جدا. ونشوف تفاصيل صغيرة، حذرت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة من تفاقم الوضع الإنساني في إقليم كردفان مع استمرار العمليات العسكرية واتساع موجات النزوح، وسط تحذيرات من تحول مدينة الأبيض إلى بؤرة جديدة للكارثة الإنسانية في السودان. الأبيض والوضع الراهن فيها، ودي واحدة من الحاجات الممكن تكون مؤثرة جدا جدا في هذه الأيام. 46 منظمة تطلق نداء عاجل لإقرار هدنة إنسانية شاملة بالسودان، ونشوف تفاصيل أيضا بسيطة جدا. حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من اقتراب السودان من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مطالبة بإعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد في ظل التصعيد العسكري المتسارع بولايات كردفان، ومما وصفته بمؤشرات إنذار مبكر تنذر بتحول مدينة الأبيض إلى ساحة قتال قد تشهد انتهاكات واسعة بحق المدنيين. وأيضا بخصوص السودان، النيل الأزرق على شفاء انهيار إنساني، وذي كل عناوين قد يعني تهم جدا في هذه الأيام. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من إن ولاية النيل الأزرق في السودان تقف على أعتاب كارثة إنسانية وصحية في ظل تجديد القتال واتساع رقعة النزاع
إلى جانب موجات النزوح المستمرة والانخفاض الحاد في التمويل الإنساني، مؤكدا أن هذه العوامل المجتمعة تدفع الإقليم نحو انهيار متسارع في الخدمات الأساسية. وأيضا مجلس الأمن لا حل عسكري بالسودان وتحذير من معركة الأبيض. الجيش والقوات المشتركة في السودان خلافات تهدد تحالف الحرب. الجيش والقوات المشتركة في السودان خلافات تهدد تحالف الحرب. دي عناوين سريعة وأيضا يعني من الصباح في صباح بلدنا. إذا عدنا ورجعنا المستمعين الكرام بعد وقفة قصيرة وعناوين ممكن تكون مختلفة رياضية وسياسية مختلفة في بلدنا. نرجع لحلقتنا، نرجع لموضوعنا، ومرحب بكل الأصدقاء، مرحب بكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا في هذا الصباح في راديو سمر. تحية لكم صباحية ومبسوطين بوجودكم معانا ومتابعتكم معانا دائما في راديو سمر. إذا لو حياتنا كلها بقت منافسة، منو المنافس الحقيقي؟ لو كل حياتنا هي منافسة، منو هو المنافس الحقيقي لك؟ من هو المنافس؟ وده سؤال في غاية الأهمية. هل أنا بنافس جاري، صاحبي، زميلي، صديقي، صديقتي، أختي؟ أنا بنافس منه بالضبط؟ أنت بتنافس منه؟ منه المنافس الحقيقي لك؟ وهل كويس أنه أنا أنافسه؟ ويأتي نوع من المنافسة أنت بتستخدمها، أنت بتنافس بياتو طريقة، بياتو أسلوب، بياتو فكرة. وده أمر مهم جدا جدا في هذا الصباح الجميل. نرجع لبعض الأصدقاء ونرجع للمشاركات المختلفة مع صديقنا أندرو. وأندرو بيقول صباح الخير للغالي هيثم. بيقول المشاهدين في كل مكان، موضوع هادف وواقع. شكرا لك يا أندرو، أظن الرسالة دي أنا ذكرتها. لكن نرجع لرسالة جمال ويلسون، بيقول أنا بصراحة فقدت الثقة والأمل في جميع المنتخبات الأفريقية في كأس العالم. ما أظن أنا بشوف كأس العالم حيجي في أفريقيا في باقي عمري. ليه الاستياء ده؟ ليه الاستسلام السريع ده؟ عندنا المواهب وبنقدر نفوز على كل المنتخبات العالمية، بس ناقصنا الخبرة وروح العزيمة والإصرار والتهاون وعدم التركيز في اللحظات الأخيرة والحاسمة. زي ما بقولوا النفس الطويل، زي ما بقولوا إنك أنت تقدر تحافظ على النتيجة لآخر لحظة. وبيقول السؤال المطروح، إلى متى ينتهي هذا المسلسل لإخفاقات المنتخبات الأفريقية؟ لمتين حتظل الإخفاقات للمنتخبات الأفريقية؟ يعني حقيقة سؤالك وجيه، سؤالك صريح، سؤالك مهم، ويعني ده بيحتاج لنقاش، يحتاج على إنه الدول المختلفة الأفريقية تدرس يعني الموضوع ده. بيحتاج على إنه المدربين يعني حتى يرجعوا للحتات دي ويشوفوها بياتوا طريقة حقيقة. يعني إقالة المدربين يا جمال في الوقت المبكر، زي مدرب تونس تم إقالته سريع جدا جدا بعد مباراتين، يعني ما سهلة، وهزيمة يعني كل بيقول على إنه ما حصلت مع المنتخب التونسي وكانت قاسية جدا جدا، فتمت إقالات. وحتى القرار ممكن يكون تم إصداره على إنه يستوفوا فقط بالمدربين المحليين، تاني بس المدربين المحليين، ما دارين أي مدرب أجنبي. وقد يكون اللوم ما معروف، هل هم ما طبقوا الطريقة التكتيكية صح، ولا قراية المدرب ما كانت صح، وعدم استطاعه لقراءة المباراة وتغيير، دي مشكلة كبيرة جدا كده. فبيقول السؤال المطروح، إلى متى ينتهي هذا المسلسل لإخفاقات للمنتخبات الأفريقية؟ في الماضي أنا كنت بلوم التحكيم المتحيز للمنتخبات الكبيرة، لكن السنة دي أنا بلوم جميع المنتخبات الأفريقية للتهاون وعدم التركيز لخروجهم بهذه الطريقة المؤلمة وكسر قلوب جميع الأفارقة في العالم كله. أنا معاك صديقنا العزيز يا جمال ويلسون. ناس حذيرة مبارح كثيرين جدا، وأنا كنت بشاهد وأنا كنت قاعد مع الأصدقاء والأصحاب، الناس زعلت جدا جدا، الناس يعني كانت حزينة. وقبلها كانت منتخب الكونغو
وقبلها كان كوت ديفوار، وقبلها جنوب أفريقيا، وقبلها تونس. يبقى الأمل على غانا، يبقى الأمل على المغرب، يبقى الأمل على مصر، ويبقى الأمل على إنه المنتخبات الأفريقية تزيد في السنين الجاية ونشوف أداء مختلف. وأيضا نتمنى التوفيق للمنتخبات المتبقية رأس الأخضر، نتمنى يعني أيضا مصر إنه تتأهل، نتمنى على إنه كمان المغرب، ونتمنى لغانا إنه رغم إنه مباراة ما سهلة مع كولومبيا، لكن برضو في كرة القدم ما في مستحيل. يلا تعالوا كده ما نفقد الأمل وما نزعل، ونتمنى كل التوفيق صراحة يا جمال للمنتخبات المتبقية. إذا نرجع ونكمل مشوارنا، ونرجع نكمل حديثنا الأصدقاء في صباح بلدنا وحلقتنا الجميلة وموضوعنا الجميل. ليه بنحب المنافسة؟ ليه بنحب المنافسة؟ ليه إحنا بننافس؟ في ناس كثيرة بتقول يعني أسئلة كثيرة، ليه إحنا بنفرح لما منتخبنا يفوز، لما فريقنا يفوز، وليه بنزعل شديد لما المنتخب بيخسر؟ ليه الفوز عنده طعم؟ وبتشوف الحاجة دي في نجوم كثيرة، ما في زول بيحب الخسارة، ما في زول بيحب يخسر، بالذات الناس اللي بتحب إن هي دائما تكون منتصرة، تكون هي دائما غالبة. صعب جدا إن تشوف الهزيمة في وجوههم، تشوف إن هم بيطلعوا بكاء مر شديد جدا جدا لما أنت تخسر، لكن الفوز عنده طعم. عشان كده إحنا بنفكر، إحنا بنربط الموضوع، المنافسة في أصلها جميلة حلوة جدا، لأنها بتخلينا نتطور، ولو ما تطورنا دي مشكلة. يعني قراية المنتخبات للسنة دي مختلفة، لأنه في زيادة في المنتخبات وفي تأهل، لكن السنين الجاية هل الناس هتشتغل على إنها تتطور ولا لا؟ الدول اللي عالجت مواضيع كثيرة بعد الخسارة، بعد ما دخلت الحرب وتدمرت، اشتغلت على التطوير. لما يكون في تطوير بعد المنافسة دي بيكون حاجة جميلة جدا، وما تكون بالروح الكعبة لكن تكون بشيء كويس. ده بيدينا إن إحنا نتطور، بتكشف قدرتنا. المنافسة الشريفة، المنافسة الكويسة، بتكشف قدرتنا على المنافسة، بتكشف على إنه هل بنقدر ولا لا، بتخلينا إنه نتعب، خلينا نتعب. لكن وإنت بتتعب وإنت في المضمار وإنت بتجري وإنت بتحاول تسابق وإنت بتحاول يعني توفر كل الإمكانيات، وده اللي بنشوفه في كل جوانب الحياة اليومية بتاعتنا، من كل جوانب الحياة أنت بتعالج أخطاء كثيرة جدا، بتصلح حاجات كثيرة جدا عشان أنت تقدر تثبت وتقدر تكون الأفضل، تقدر تكون النسخة الأصلية. حتى أنت بتشتغل على نفسك، وحتى أنت بتنافس نفسك، وأنت بتشتغل على نفسك على الأخطاء، على السقطات، على الغلطات اللي أنت تسببت فيها، على كل عثرة، على كل عثرة أنت تعترت بها. فما بترجع زي امبارح، ما ممكن تجي تقع في نفس العثرة. وزي ما بنسمع مرات كثيرة، الزول ما بتلدغ مرتين، ما ممكن تتلدغ مرتين من نفس الحتة، غصرت ووقعت وتألمت تاني ترجع في نفس البؤرة، ترجع في نفس الحتة، وإلا يكون دي حاجة تانية. المشكلة ما في المنافسة، الفكرة الحقيقية أخوان إنه ما في المنافسة. كده بينك وبين نفسك وبينك وبين نفسك، مشكلة في المنافسة ولا المشكلة في حاجة تانية، ولا المشكلة في الطريقة الآن قاعد أنافس بها؟ أنت إحنا قاعدين ننافس بهذا طريقة في حياتنا عموما، إحنا قاعدين ننافس بهذا طريقة، هل الطريقة اللي فيها نوع من الخصاصة؟ هل فيها نوع من الخبث؟ هل فيها نوع من المكر؟ فيها نوع من الخيانة؟ فيها نوع من البيع؟ يعني الطريقة اللي أنت بتستخدمها في منافستك شكلها كيف؟ بتمشي تعمل عمل لأخوك، تمشي تعمل عمل لصديقتك الشغالة معاك في الكوافير، بتمشي لفكي، تمشي تعمل عمل لصاحب الدكان جنبك، لأختك اللي عندها كوافير، لأخوك اللي عنده مطعم، لأخوك اللي عنده فرن. منافستك تمشي أخوك ترمي في السجن، منافستك تمشي تجيب أعداء ويدمر له المحل، منافستك انك تمشي تحرق محل اخوك، يا اسلوب اللي انت قاعد تستخدمه، منافستك انك تمشي تفتنه، تمشي تشير كلام
ما صحيح، ما كويس، كلام ما حقيقي، تمشي تكتبه في السوشيال ميديا، تمشي تقول وتنشر إشاعة وتقول دي منافسة، كلام تمشي تنقول على صديقك بصورة سيئة جدا، انت قاعد تنافس بياته شكل، قاعدين ننافس بياته طريقة، ودي الحساسة جدا جدا. في ناس دمروا حياة ناس بطريقة انت بتتخيلها، ممكن يكون أخوه، ممكن يكون جاره، ممكن يكون زميله، ممكن يكون معاه في السوق. وما أصعب التجار، وما أصعب رجال الأعمال، وما أصعب الشركات والمؤسسات، العرفوا الطريقة الغير شرعية في المنافسة، الطريقة الغير أخلاقية، الطريقة الغير إنسانية في المنافسة. ودي مشكلة، المشكلة ما في المنافسة، المشكلة في الطريقة بتاعت المنافسة. وممكن تكون ما شريفة، ممكن تكون سيئة جدا جدا. آخر مرة نافست فيها نفسك كانت 200. وسؤال ممكن قاعد يزعجني جدا جدا، وفي ناس كثيرة جدا السؤال ده قاعد يزعجه، هل نجح الزول الثاني بيزعجك؟ ما انت ممكن تكون عملت نفس العمله، ممكن فتحت نفس اللي هو فتحه، ممكن شغال في نفس المجال، نجاحه زباينه قاعد يزعجك ولا لا؟ زميلك في الشغل نجاحه ترقيته الحوافز بتاعته قاعد تزعجك؟ قاعد تنافس زميلك في الشغل كيف؟ الشغل اللي بيجي بكافوه عليه انت قاعد تنزعج؟ قاعد تنزعجي الترقيات اللي بتتم عشان انت تترقى؟ بتعمل طريقة سيئة جدا جدا عشان اخوك يشيلوه من الشغل، عشان يفصلوه، عشان يطردوه من الشغل، بتستخدم معلش مع الأسف الشديد اسلوب خسيس، اسلوب خبيث. وفي ناس بتمشي وتتقرب للمدير، وبتتقرب للناس، وبتتقرب للزول المسؤول عشان المنافس بتاعنا، عشان الزول ده شاطر، عشان الزول دي شاطر، عشان الزول ده فاهم، عشان الزول ده رجوه. انت خلاص انزعجت. هل نجاح غيرك بيزعجك؟ قاعد تنزعجي من نجاح اخوك، جارتك اللي وضعت تصلح، امور اتظبطت، اشترت عربية، بنت بيت، وأمورها سالكة، ربنا فتح لهم باب، زول مسافر بتغير بتحسده ليه؟ ليه؟ في شنو؟ شنو الحياة فيها شنو؟ شنو المنافسة اللي احنا بقينا عليها؟ عشان بس الناس ما تبقى كويسة، عشان بس أخوك ما يبقى كويس، بننافس جيران، زي المنافسة اللي موجودة في الدول، زي المنافسة اللي موجودة في منافسات كثيرة جدا جدا. 200 المنافسة بتتحول لسم قاتل، 200 المنافسة بتتحول لسم. وده سؤال مهم جدا جدا، وكده نفكر فيها مع بعض عزيزنا المستمع. 200 المنافسة، ونكتب الكلام ده ونخليه كده نفكر فيهم

0: المقارنة المستمرة ده سم قاتل. لو انت يعني في استمرار انك تنافس وانت بتقارن نفسك باستمرار, دي ما منافسة, هتكون صعبة. لما يكون في حسد في المنافسة اعرف انه ده سم قاتل. لما انت تفرح وزميلك او صديقك خسر, لما تكون في خسارة وانت فرحان الحمد لله, يعني حتى ممكن زورك ده يخسر بطريقة صعبة جدا جدا, تكون فرحان يعني لو حصل له لا قدر الله أي حاجة وحاجة كارثية, تكون مبسوط إنه أخوك خسر, تكون مبسوطة إنه حصل لفلان الفلان ده الحاجة دي, الحمد لله ريحنا ذاته وكلام كثير جدا جدا. ممكن يتأذي, ممكن يحصل أي حاجة. ربط قيمتك بالانتصار, فقدان السلام الداخلي, أعرف إنه ده بيجا موضوع تاني, عشان كده مشكلة كبيرة جدا جدا ودي خطر جدا, انتبه لها. عشان كده السؤال المهم, منو منافسك الحقيقي؟ منو منافسك الحقيقي؟ ودي ممكن تكون حاجة صعبة جدا جدا. منو المنافس الحقيقي بالنسبة لك عزيزي المستمع؟ ودي من الحاجات اللي ممكن تكون خطرة بالنسبة لنا في هذه الأيام, لأنه بتتحول لحاجات صعبة, بتتحول لحاجات كارثية اليوم في حياتنا, وبتتحول لحاجات ممكن تكون خطرة جدا جدا وتكون صعبة جدا جدا عزيزي المستمع. وما بننتبه وما بنكون حريصين وما مخلين بالنا للي إحنا قاعدين نعمله, إحنا دخلنا في حتة صعبة جدا حارية بإنه إحنا بقينا بنتنافس بطريقة سيئة جدا جدا في أبسط الحاجات, في أبسط الحاجات إحنا بقينا ما سهلين وبقينا بنخترع طرق صعبة جدا جدا في حياتنا اليومية. فعشان كده حياتنا بقت كارثية لأنه عايشين في وضع صعب وما قادرين نخلي بالنا, إحنا ما قادرين ننتبه بأنه إحنا ما قادرين نغير الطريقة بتاعتنا, نغير الأسلوب بتاعنا في هذه الحياة. ليه الناس بقت تحب المنافسة؟ ومتين المنافسة بتخلينا ننجح في طرق كثيرة جدا جدا, لكن كمان في طرق صعبة جدا جدا في كثيرين. يعني حتى على الصعيد الروحي المستمعين الكرام, الكتاب المقدس كلمنا كثير جدا جدا عزيزي المستمع بخصوص ناس كثيرة عاشت المنافسة, والمنافسة بتاعتهم كانت صعبة جدا جدا, هم بينافسوا في الرحلة الصعبة في الحياة بتاعتهم. لكن قبل ده خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم, ما تمشوا بعيدين.
1: راديو سمر, نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي, ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد, وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح, مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: رجعنا المستمعين الكرام وعلى خواتيم الحلقة 10 دقائق بتفصيلنا عن نهاية مشوار هذا الأسبوع ورحلته الجميلة وشيقة زي ما بدينا بحلقة الأسبوع الاستهتار وعدم الاستهتار، وجينا لختام الأسبوع بحلقة مهمة المنافسة. وقدر شنو المنافسة شرسة، قدر شنو ممكن ما تتخيل ولا انت بتكون حاسب اللي انت بتعمل ولا بتنتبه باللي انت بتعمله، لكن بتحصد حصاد مر، يكون في حصاد صعب جدا جدا لانك ما كنت حريص او ما كنت دارس الموضوع بطريقة صحيحة. كلنا في سباق، لكن المشكلة انه في ناس بتجري في مضمار ما بتاعها. ممكن انت تكون جاري وما منتبه، ولا يكون حتى الملعب او المكان اللي انت موجود فيهم انت المفترض تجري فيه. قالوا اسوأ منافسة ما انك تخسر قدام زول، اسوأ منافسة انك تخسر نفسك وانت بتحاول تكون نسخة من غيرك. ودي المقارنات، ودي الحاجة الممكن تكون خطر جدا، بتخلينا احنا نكون خسرانين في نهاية السباق او في نهاية النتيجة اللي احنا ممكن نكون احنا ما منتبهين. ودي حاجة صعبة جدا جدا، ودي رحلة قاسية جدا جدا لكثيرين من الناس. المنافسة ممكن تبني الإنسان، ممكن تكسر الفريق. ما في المنافسة، الفريق في الطريقة اللي بننافس بها. ده الموضوع الخطير، وده الموضوع المهم جدا جدا في موضوع الطريقة اللي احنا قاعدين ننافس بها. ودي حتة صعبة جدا جدا، انت قاعد تنافس بهذه الطريقة، وحتى وانت بتنافس منافسة الطبيعية في هذه الحياة، انت قاعد تنافس كيف؟ ياتي اسلوب انت متخذه، ياتي اسلوب انت اتخذتيه في انك تنافس به في الشغل وفي اي مكان اخر، في الحياة الاجتماعية بتاعتك، في صداقاتك، وايضا في اشغالك، او حتى في بيتك. انت ماخذ ياتي نوع من الاساليب في المنافسة، وناس كثيرة جدا اخترعت طرق أو مشت في سكك صعبة من كل الجوانب، لا إنسانية ولا بترضي الله، ولا حتى يعني بتتوافق مع القيم والمبادئ بتاعت الحياة العامة. ودي مشكلة كبيرة جدا، لأنه في ناس مشت لسكك صعبة جدا زي ما إحنا قلنا في بداية الحلقة. في ناس قد لا تقبل، ودي واحدة من المواضيع الحساسة جدا جدا، على إنه في ناس كثيرة ما اعترفت، ولغاية آخر لحظة هي بتفارق الحياة. يمكن يكون ما قالت الحقيقة اللي ممكن تكون هي كانت بتمارس فيها، أو هي كانت بتعمله في إن هي تقوم به في المنافسة اليومية. فإنت قاعد تنافس كيف؟ إنت قاعد تقدم أدائك في المنافسة بياتو أسلوب، بياتو طريقة. لا تقارن بداياتك بنهاية الآخرين، ما تقارن بدايتك بنهاية الآخرين. ودي حاجة حساسة جدا جدا، إنك إنت بتخط الجانب ده في الموضوع. وإحنا مكملين في الموضوع، عشان كده ناخد الآية المهمة بيقول فيها رسالة غلاطية: لينظر كل واحد إلى عمله، لينظر كل واحد إلى عمله، فحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه. عاين لشغلك، عاين للي أنت قاعد تعمله، عشان أنت تقدر تفتخر به، وأكيد تقدم أداء جميل جدا جدا. التركيز هنا على تقييم نفسك، لا مقارنة نفسك بالآخرين. دي النقطة الحساسة، دي النقطة الصعبة جدا، على إنك أنت بتجيف مرات كثيرة جدا لتقييم نفسك بعد نهاية الآخرين، ودي تفتكر إن دي بداية. لكن المقارنة مع نفسك بالآخرين دي حاجة ممكن تكون مهمة جدا جدا. بيقول تاني في نقطة مهمة جدا في رسالة فيليبي: لا شيء بتحزب أو بعجب، بل بالتواضع. المنافسة ما بتعني الكبرياء، بل اتضاع واحترام الآخرين. احترام الآخرين وانت بتنافس. وكثير مرات احنا بنشوف الطريقة اللي بتنافس بها لعيبة كرة القدم ممكن تكون مش مائزة جدا جدا، وهو بيهزم في الخصم الآخر أو الطرف الآخر. لنلاحظ بعضنا بعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. أفضل منافسة هي التي تشجع الجميع على النمو. منافسة شريفة جدا، منافسة إنه إحنا نتريد. يعني في ناس بتشوف كثيرين في يعني ألعاب القوى ملاكمة أو كمال أجسام أو في حاجات كثيرة جدا، لما المصارعة لما هو يعني يجي يهزم الخصم الثاني، في النهاية إحنا بنتريد. في النهاية هي رياضة منافسة، يعني ما تكون عداوة، ما بتكون بيناتنا في خصام، لكن بتكون، ودي حاجة جميلة جدا جدا. داود ما قضى حياته ينافس شاول، لكن ركز على دعوته. داود طول عمر شاول كان بيجاريه في حاجات كثيرة جدا جدا، لكن داود ما كان بيركز على على منافسته لشاول أكثر من دعوته اللي دعاها ربنا اليوم. لكن شاول كان يستهلك نفسه بالغيرة، شاول كان بيغير جدا جدا من داود. يوسف ما دخل في منافسة مع أخوانه. يوسف ما نافس أخوانه بالمناسبة، لكن استمر في الأمانة حتى ربنا رفعه. يعني ما لو كان استمر في الحتة دي كان حتكون النتيجة صعبة جدا جدا بتاعت إنه ينافس أخوانه، لكن ما انتبه للحتة دي، هو بيسابق، هو بيجري، الحاجة دي ما ركز فيها. بولس الرسول بيقول في حتة مهمة جدا، قال إنه شبه الحياة بالسباق، لكن هدفه كان إنه يكمل الرسالة لهزيمة الآخرين. دعوته إنه يعرف قوة قيامته، دعوته إنه وصل الرسالة اللي دعاها ربنا، إنه يكمل الرسالة بتاعته. هو بينادي بالخلاص وبينادي بإنه الجميع يخلص في معرفة الحق يقبلون، لكن ما كان في إنه منو المهزوم، الهزيمة بتاعت الآخرين أو كشف الحقيقة. حتى الناس اللي كانوا بينافسوا كثير جدا جدا في إنه هم الأفضل، هم الكويسين، لا، حتى المسيح والأطراف اللي كانت بتخطوا أمام مقارنات، بتخط على إنه تطلع هو إنه يصير شغب، وإذا كان بروح بعزبول وحاجات كثيرة جدا، ما كان خاطئ الحاجات دي، لكن كان هدفه الوحيد إنه يوصل إلى الصليب. ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. شوف الكلام ده، يوحنا المعمدان قال كلام مهم جدا جدا عن المسيح. ما كان جاء عشان ينافس المسيح، وهو كان يعني لما جاء يتعمد كلمة ما ممكن، يعني أنا مستحيل حتى أفك الرباط بتاع جزمتك أو الحذاء بتاعتك. ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. ما كان داري يخوض نفسه هو في مقارنة مع المسيح، يعني حتى المعجزات والحاجات اللي كانت بتحصل هو رسل تلاميذه على إنه يسأل المسيح، يعني كان ممكن بإمكانه. لكن اليوم إحنا بننافس منافسة غير عادية، كأنه يعني إحنا خلاص، لا، إحنا ما وصلنا لأي شيء أكثر من إحنا رسل، وإنت عليك إنك توصل الرسالة بالطريقة اللي فيها نوع من الأمانة والإخلاص. تواضع مهم وعدم الغيرة وإنت بتنافس الآخرين. يمكن أكبر منافسة ليك اليوم ممكن يكون زميلك، ممكن يكون أكبر منافسة ليك الليلة في شغلك وفي البيزنس بتاعك زميلك، الزول اللي عنده دكان جنبك، الزول اللي عنده نفس الفرن، الزول اللي عنده نفس، الزول اللي عندها نفس الكوفير، الزول اللي عندها والزول اللي عنده نفس الشغل اللي انت شغال أو انت، المهم ممكن يكون ده أكبر منافس لك. وفي ناس كثيرة ممكن يكون المنافس بتاعهم زميله أو يعني جارته، ممكن يكون يعني زول انت خاتيه دائما، المقارن بتاعك، لبسه، تسريحته، جزمته، عربيته، موبايله، تعبانين. عشان نقارن نفسنا بالآخرين، عشان نبقى، والموضوع شنو الموضوع؟ ما بيستاهل، ولا جارك ولا صاحبك ولا ايش. يمكن أكبر منافس عليك هو النسخة الكسولة. ليه ما نحارب الكسل؟ ليه ما نحارب الكسل اللي احنا عايشينه؟ والحتة اللي ممكن تكون صعبة جدا جدا، الخوف الجواك والتردد الجواك، لو انت اتصرت على الحاجات دي تكون كسبت أهم مباراة في حياتك، الكسل. ما بتقارن نفسك بزول كسلان، زول خواف، ليه؟ دي حاجة صعبة جدا جدا عزيزي المستمع، انتبه. إذا كلنا في الملعب، كلنا قاعدين في المضمار، كلنا قاعدين في السباق، لكن منو منافسك الحقيقي؟ عرفت المنافس الحقيقي لك منو؟ والطريقة اللي انت قاعد تنافس بيها شكلها كيف؟ بتنافس منو عزيزي المستمع؟ وضعت توصل لشنو؟ ودي حاجة مهمة جدا نفكر فيها في حلقتنا، في مشوارنا في هذا الصباح. وصلنا لنهاية الحلقة، وصلنا لرحلة هذا الأسبوع الجميل، لكن احنا بدينا شهر جديد، بدينا ايام جديده. السؤال المهم، المنافسه، انت بتنافس مين؟ وليه انت بتنافس؟ رغم ان المنافسه كويسه، رغم انه حاجه كويسه، لكن المهم السؤال في غايه الاهميه، ليه انت دخلت المنافسه؟ ليه انت بتفكر في هذه المنافسه؟ عزيزي المستمع، لابد يكون عندك اجابه لنفسك وانت بتنافس، لابد يكون عندك اجابه واضحه جدا جدا، وانت عارفه انك انت بتنافسي ليه. ولو ما في اجابه دي حتكون مشكله خطيره جدا جدا، مشكله محتاجه لحل، محتاجه لانك انت تواجه نفسك منو منافسك الحقيقي. ودي حاجه مهمه جدا، منو منافسك الحقيقي. خلونا نفكر فيها. كاس العالم حينتهي، الفاينل حينتهي، والكاس حيرفعوا فريق معين، حينفعوا منتخب معين، لكن السؤال مهم في حياتنا، في ناس لسه احنا بنسابق فيهم، ودي مشكله كبيره جدا جدا. فكر عزيزي المستمع في الطريقه اللي انت قاعد تنافس بها. ولغايه نقابلكم في حلقه جديده، نترككم في رعايه الله وحفظه، كونوا بألف خير وصحة وعافية. إلى جديد اللقاء.
1: الدنيا ماشة والحياة ما بتقيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيقيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك، مهما تلاقي ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية. غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق انه بكرة احلى وبعده اجمل.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا
2: صندوق؟
1: كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك.
1: طيب برا
2: برا الويف؟
1: خطيرين
2: هذه ظابطة،
1: دي حتكون ظابطة
2: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالباً.
1: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
2: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
1: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
1: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
1: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
1: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
2: وبنقولها تاني
1: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
3: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقي، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
4: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
3: صراحة
4: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
3: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
3: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما قلت إنه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
4: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
4: كمان يعني من الحاجة أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها، هسي هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
3: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
4: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسا حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الانفايرومنت، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
3: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا هقعد هنا لغاية 200 أو هعمل شنو وأنا قاعد هنا يعني.
4: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلًا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
3: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
4: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعامله. رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck، بس الموية ما بتقعد يعني. إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
4: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
4: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي، فأنا ما حعرف أعمل شنو. وأنا يعني بلدي قاعد تتحرق فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
3: حيكون أخطر لقدام.
4: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قباس أنا فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، أنا ما قادر أصدق الحياة دي، أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني، أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه، وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله، لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر، ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
3: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كذا يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف أون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون بنكون بنركز فيها، إنه الموف أون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها move on. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت يعني، أنا
4: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، أنا زول فاشل
3: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني أنا هتصرف كيف أنا يا أخواني، يعني ناس زي قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم، فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعمل شنو، خلاص أنا كده دنيتي انتهت، يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالأسوأ شيء إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، يتربطنا بها عادين يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف أون
0: أصعب بكثير
3: شديد، وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس
0: ما دفع واحده خالص،
3: ما دفع واحده، لانه صعب انه يكون دفع واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
3: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
4: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص داري امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح؟ ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
4: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه وطيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بيجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين له حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
4: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, القى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
4: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة,
4: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
4: جاتني اجازه كده غيرت,
0: جاتني اجازه يلا
4: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
4: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت.
4: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و I just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجة قعدته لقيت أيوة. فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
3: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
3: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معني هي حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
4: عندنا لعبة يا انت كلام
3: صح
4: عندنا لعبة يا مدر
3: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع اللي قدامك دي ورقتين هنا يا
4: عشر عندي واحدة
3: تفضل يا استاذة
0: واو عاملين ليه لعب انت في الحقيقة تعملين ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
4: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها بر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
3: اوكي
4: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
3: اذا فهمت الحاصل شنو
0: يس
3: ايوه
0: كويس امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
3: صراحه
0: طيب دبارة جايه من التدبير تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
4: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing شطارة عايزين لها
4: لا لا دي عايزين
0: شطارة انا عارفة
4: دونا لا درسونا هذي
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
3: انت زود مطبخ طبعا
0: اكيد
3: لا لا يعني
0: اتفاخر نسمع
3: نحيق من هنا يا دلال
4: اها يعني كده كله على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
4: تشرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك
4: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
3: هذا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
3: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
4: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقك
0: قدامك
3: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
4: فهمتها
3: انت فهمتيها ها
4: لكن ما دورك
3: لا لا دورك
4: كده يجرب حظك
3: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله فهي سلة سلة
4: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة
3: والقومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
4: أيوة
3: الموضوع على المهلة
4: المهلة
3: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
3: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقولة دي
4: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارت يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
3: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده أول جملة شنو
0: كده أول جملة
4: نوم الزيف نوم الزيف
3: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
3: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في الصالون كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
3: ممكن
4: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
0: لأنها بتقع خليها حالة بتقع قلها هواي.
3: أوكي في أربع حياتي تخاف منها
4: النسيب الخفيف.
5: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة،

ساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف، ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبع، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر ملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في صباح جديد، وظهرت لكم الصورة في بداية وقصدت كده يعني حاجة جميلة كده وظريفة من الصباح، لكن يعني دون العادة يعني ليه كويس.
2: صح لا دي حقيقة دون العادة فعلا.
1: هي متعودة ترحب بكم ترحيبها الخاص يعني طول ما هي بتكون قاعدة هنا، يعني يكون معها ضيفة، لكن الصورة الليلة مقلوبة. ولغاية قبل شوي احنا كنا بنتناقش، يعني بقول لها يا أخي أنت لا أنا، وتعودت تستضيف كل الناس وترحب بكل الناس، لكن أبت نفسها أنه تستضيفني أو يعني يعني ترحب بي وكلام زي كده.
2: صدقني يا أخي يا هيثم، يعني أول حاجة طبعا لازم نقول للناس ده صباح الخير. صباح الخير يا جماعة، وأنا مبسوطة جدا جدا جدا جدا مبدئيا كذا أنه زول يطلع ويتكلم معاكم ويتونس معاكم كالعادة، وكمان مبسوطة جدا أنه أطلع مع هيثم، لأنه لينا ما عارفة كم اخر مره تكلمنا تلاقينا هنا في هذا 200 في الـ في لا في اللايف هنا 200
1: الترابيزه دي
2: في الترابيزه دي اخر مره 200 ما عارفه صديقه هو غايته شهور، يعني كلام ده شهور حرفيا يعني. فبصراحه طولنا جدا جدا جدا، فعشان كذا مبسوطه جدا انه الليله يعني مع بعض يا هيثم عشان نتكلم في موضوع مهم جدا ولذيذ جدا وموضوع كده حقيقي شديد، يعني موضوع اي زول بيحس به المهم. فبس لكن طبعا يا هيثم قبل الموضوع في حاجة مهمة جدا لازم نعملها،
1: اللي هي
2: انه نشارك باخبارنا ونسال الناس الاخبار هم شو
1: بالضبط، دي اهم حاجة.
2: فطبعا يا جماعة احنا حاليا حنكون بنقول اخبارنا تمام، بس منتظرينكم انه يا جماعة برضو شاركونا باخباركم، اسبوعكم كان عامل كيف والفترة فاتت كانت عاملة كيف عموما، ممكن يكون غبت منكم حبة حلوين كده ده، لكن يعني عاوز أعرف أخباركم والحاصل معاكم وطمنون عليكم كده ده. ولو عندكم جديد، في زول تزوج، في زول جاب بيبي، في زول خطب، في زول سافر، في زول جاو قروش، جاو عقد عمل ولا سمو شنو، المهم غايته كان جاتك أي حاجة بس شاركنا وورينا أخبارك والحاصل معاك، وإحنا زادنا حنكون بشاركك. هيثم أخبارك شنو يا أخ؟
1: يقصد دقيقة الحمد لله، يعني فترة كده كانت جميلة جدا، إجازة كده كانت حلوة وسمحة.
2: الناس ما عارفين بالإجازة صح؟
1: الناس ما عارفين بالإجازة، لكن قبضونا يعني في ناس يعني زي ما بقولوا كشفوا الحقيقة وكلام دي كده. الأسبوع كان رائع، الأسبوع كان جميل، نحمد الله كثير، نشكره على كل الأحوال. وأهم حاجة وأجمل حاجة كأس العالم طبعا.
2: طبعا طبعا.
1: انت زعلانه عشان ما قاعد تحضري؟
2: انا ما قاعد احضر يا اخي، انا زعلانه شديد.
1: ونفسك تحضري؟
2: نفسي شديد، انت فاهم، انا كاس انا الكوره دي كلها علاقتي بها كاس العالم اصلا، يعني هي الكوره دي كلها فاهمه بالنسبه لي كاس العالم. بعد كده ما افلق الدوري الاوروبي، الدوري ما افلق الاسباني، الدوري الفرنساوي، ده انا الكلام ده ما بفهم فيه
1: بس كاس،
2: لكن كاس العالم بس هاي، وده انا ما بفهم فيه شديد، لكن بس يعني عشان برنامج فاهم حدث كده،
1: اللمه دي كلها الكوره والناس بتستمتع، وكل تجي لمي وسوي كاس العالم بعد 4 سنين،
2: كل 4 سنين هاي أنا كل 4 سنين بحضر.
1: علاقتك حبة مع الكورة بالمناسبة؟
2: ما يعني ما ضروري شديد.
1: كيف ما ضروري؟ بعد 4 سنين تجي تشجع كورة؟
2: ما بشجع. أنا ما يلا عيني أوريك. إحنا عندنا سياسة مختلفة شوية إحنا كبنات، بغض النظر عنها هي شنو تفاصيلها يعني. لكن إذا داري يعرف تفاصيل مش يسأل أصحابه. أصحابه ما عارفوا البنات اللي بيعرفهم في حياته ويسألهم. لكن عموما إحنا البنات عندنا أجندة ثانية في الكورة دي. يعني إحنا ما بنفهم فيها شيء صراحة للأمانة يعني. الزول يكذب. ما يكذب صح. احنا يعني ما بنفهم فيها شيء. اول شخصيه ما بفهم فيها، في بنات بيفهموا صراحه، يعني في بنات بيعرفوا الاوفسايد ده شنو، وبيعرفوا عفريك الدقيقه الكم دي شنو،
1: الفار ده شنو،
2: الفار ده شنو. ما في زب... انا شخصيا ما بعرف الحياه دي صراحه. فبس لكن يعني شروع عموما يعني بتشوف دول مختلفه وبتشوف الحياه دي، دي حاجه جميله يعني.
1: اكثر منتخب قاعد تشجع منه يا ترى؟ منتخب
2: اكثر منتخب، منتخب واحد
1: خلاص. اديكي خيارات، اديكي ثلاثه.
2: ثلاثة منتخبات. منتخبات أقول لك ثلاثة منتخبات. مغرب طبعا،
1: المغرب
2: أي مغرب يا أخي صدقني. أفريقيا يعني... لازم يا مان، لازم أفريقيا دي تكون في.
1: أنت عارف المغرب حتلعب مع منو؟ حتلعب مع هولندا.
2: وهولندا ده شنو؟ يعني حاجة كويسة شديد
1: طبعا.
2: أوكي
1: طبعا ويز. يعني لكن صراحة يعني أنا معاك، لأنه
2: يا أخي يعني المغرب، يا مغرب ناس
1: تيم راقي يعني، منتخب يعني. راقي جدا
2: أي
1: وطموح وفي نفس الوقت يعني لعبهم يعجبك جدا جدا. ها نمرة اثنين
2: برازيل.
1: يا ساتر، هتلعب الليلة مع اليابان.
2: الليلة برازيل صح؟
1: هتلعب مع اليابان أوكي. الليلة وممكن تحضر صدر، لأنه زمنها مناسب جدا جدا بالمناسبة يعني.
2: لا لا كويس، نحضر برازيل ما مشكلة. ممكن فرنسا. طيب
1: يا ساتر
2: على فكرة قضقت عساي الرازي قضقت عساي. لا لا فرنسا حاجة كويسة يا فرنسا، صدقيت عارف الكاس العالم الفات أزوج قعدت للنهاية، بعدين في النهاية لما الأرجنتين فازت صدقني زعلت يا مان.
1: أسي ما قلبت إنك تشجع الأرجنتين؟
2: صدقني ما يعني
1: تشجع ميسي ده؟
2: يعني لو أرجنتين يعني لاعب مع بلد ما بعرفه بقول له أزوج كويس ربنا معك يعني بالتوفيق إن شاء الله كده. لو منتخب أنا ما بعرفه أصلا، المنتخبات ما بعرفها يعني، أكثر منتخبات أنا بعرفها كده. لكن طبعا مغرب يعني عشان شنو يعني أفريقيا وكده يا أخي.
1: يا سلام يا اخي، روح روح رياضيه عاليه يا
2: الله يخليك.
1: ان كنت تشجع ذات افريقيا دي حاجه كبيره
2: جدا، حاجه عظيمه يا اخي،
1: الاهم عظيمه جدا
2: يعني.
1: يعني انت الليله بتشجع المغرب، المغرب حتلعب مع هولندا.
2: ايوه.
1: بتشجع البرازيل، البرازيل حتلعب مع اليابان الليله.
2: ايوه.
1: منتخب فرنسا، فرنسا حتلعب مع السويد.
2: فرنسا مع السويد دمتين ان شاء الله.
1: فرنسا مع السويد، فرنسا مع السويد يوم الثلاث بكره،
2: الثلاثة اللي هو بكرة
1: طبعا.
2: أوكي يعني ما شاء الله كلهم في الأسبوع ده يعني.
1: يعني صراحة يعني
2: كلهم جولي في نفس الأسبوع
1: بالضبط كده.
2: طيب كويس يا أخ.
1: لا لا يعني أنا حي صراحة الروح الرياضية بتاعت البنات
2: يا بندعمكم يا جماعة، بندعمكم إن شاء الله.
1: لا لكن نتمنى إنه ما بعد أربع سنين الدعم ده يكون.
2: لا حس يا هيثم يعني أنت مهم على العموم عشان ليه حلقتنا يا جماعة صدقوا ما كروية صدقوا. الحلقة ما عن كورة لكن شنو بس عشان يعني ده الحدث حاليا حاصل والناس كلها يعني شنو تتكلم في الموضوع وكذا. برضو يا جماعة اكتبوا لنا يعني المنتخبات اللي انتوا بتحبوا تشجعوها ومتوقعين ان هي توصل للكاس يعني لكاس العالم. فاكتبوا لنا
1: شنو تقول لي كل البنات اللي بيشجعوا المنتخبات، يعني عندهم كثير بالكورة ما عندهم حبة. اي واحد عندها الكثير بكرة القدم كده تخش لنا الليلة وتقول لنا هي بتشجع منو
2: لازم
1: ومتوقع منو اللي حيفوز بكاس العالم. لغاية هسه القراية ضبابية بصراحة. انا عن نفسي كهيثم أحب الرياضة لكن الملامح ما واضحة لغاية منو البطل لغاية هسه يعني. في فترات كده كأس العالم في ترشيحات بتتم للمنتخب الفلان الفلان لأنه يعني باين من أداء وباين من نجوم الموجودين فيه، لكن كأس العالم ده ضبابي منو كيف، لأنه في مفاجآت كثيرة. لكن خلينا نقدم دعوة كده لكل البنات، أي بنت بتسمعنا، أي أستاذة دكتورة بتسمعنا عندها علاقة بكرة القدم أو بتشجع الأيام دي كأس العالم، اكتبي لينا وقولي لينا يعني حاسيسي كده ومشاعرك بكأس العالم. انت بتشاهدي وبتشوف الفتيات الأجنبيات الموجودات في كأس العالم بيرافقا المنتخبات وبيمشي بشجعه بروح رياضية عالية وحماس وكلام كثير، ودي حاجة جميلة جدا جدا. حلقتنا برضو جميلة بصراحة، موضوع خفيف، موضوع رشيق جدا جدا يعني حيظبط الأمور.
2: لا لا لا الحلقة جميلة
1: صراحة. والحلقة دي بصراحة ما بفكرتي ولا، لكن أنا ضيف.
2: ضيف شنو يا اسم يا
1: طيب يا أخ، ما أنت صاحبة الحلقة.
2: أوكي لكن أنت ذاتك يا زولي أنت المذيع. أنا الليلة دي
1: ضيفة؟
2: أنا الليلة دي أكون ضيفة.
1: خلاص نجيب. شوف انا عملت جبت مويه
2: صراحه للامانه.
1: تشربي شنو؟
2: شاي اخضر.
1: شاي اخضر ان شاء الله.
2: يلا يا جماعه ده ده, ده ده يوريكم شنو يا جماعه، انه تجيبوا شاي الشاي حقكم، تجيبوا قهوتكم، تجيبوا الحاجه اللي بتشربوها غايته بالصباح دي، جيبوها كده وقعدوا اسمعونا كده بمزاج، واشربوا شايكم واشربوا حاجاتكم دي بمزاج كده، لانه الموضوع لذيذ. ولازم يا جماعه دايرين نتونس احنا الليله، الليله دايرين نتونس عديل كده، الونس الواحده دي تتونسوا معانا وتشاركونا وتقولوا رايكم واحنا نقول راينا وهكذا يعني، لانه موضوع بجد لذيذ وبيه بش اي زول، واي زول بيحس بنفس الشعور ده يعني. كده نقرا كومنتات يا هيثم، لانه في كومنتات جاتنا وبعد كده نخش في الموضوع. الزين عيسى بيقول صباح الخير. صباح النور عليك يا زين يا اخي، مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا جدا جدا. طبعا يا زين يا اخي ما محتاج لوصيه، انك انت لازم تكمل معانا اللايف للنهايه عشان تشاركنا برايك وتسمع الموضوع وتقول لنا رايك فيه وناخد وندي كده مع بعض، وكمان شاركنا باخبارك والحاصل معاك، اسبوع كان عامل كيف ودنيتك ماشيه كيف، شاركنا واحنا منتظرين نسمعك يعني. مجدي اسماعيل بيقول سنوات. اوكي طيب يا مجدي كده قول لنا السنوات دي اللي هي شنو، كاز العالم قصدك ولا قصدك لك زمن من الراديو، ولا السنوات دي شنو بالضبط كده، فسرها لنا عشان نكون متابعين معاك يعني. في وليد محمد بيقول صباح الورد صباح الفل والياسمين، ما أروع الإنسان صاحب القلب الأبيض الذي لا يكره ولا يحقد ولا يحمل غلا، صاحب الابتسامة الدائمة التي تشرق فتزرع الحب في القلوب، صباحكم عسل للصباح، كلمات

0: عليكم، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راديو سمر طيبين. تحية طيبة لك يا مجدي يا أخي، احنا مبسوطين جدا بوجودك ومتابعتك معنا، وكالمعتاد دايما بننتظر مشاركتكم أكثر، بننتظر آراءكم حول موضوع الحلقة حول الصباح. وبشكركم لأنه يعني دايما دقيقين في أنه تمشوا معنا خطوة بخطوة، يعني زي ما قالت إنجي قبل شوية، تعالوا نصبح ونخبر نعرف أخبار بعض، أحوال بعض، الدنيا ماشية كيف عندكم، شنو الجديد عندكم. فبديتوا بالتحايا، بديتوا بالسلامات الجميلة.
1: في كمان فيدال روبرت بيضحك وبيعمل لنا الايموجي بتاع القلب. يا فيدال يا أخي منورنا جدا، ومنتظرين كمان الكومنت بتاعك. في نسرين بتقول صباح الخير يا أستاذة، صباح النور عليك يا نسرين، مبسوطين بك جدا جدا ومنورانا جدا جدا. أليكس كوكو بيقول صباح القشطة، صباح النور عليك يا أليكس.
0: في عبد المجيد آدم بيقول صباح النور يا أستاذة، اختفيتي ما ظهر، الحمد لله على السلامة. انتوا كنتوا
1: الله يسلمك، صدقني يا اخي بجد انا كنت مختفي فتره كده يا جماعه، بس عشان الظروف بتاعه الجامعه والامتحانات، وغالبا انا حختفي الفتره الجايه برضو، لكن شنو يعني هحاول اكون ما بختفي شديد، اكون بظهر وكذا يعني، بس عشان يعني الامتحانات والجامعه وكذا ومضغوطين شويه.
0: بس ما تكتر الغياب يا اخي،
1: ان شاء الله كذا ما بنكتر كده يعني ان شاء الله.
0: المستمعين والناس والمتابعين
1: ديرينا عايزه يعني. بتفاعل معاكم يا جماعه وبنبسط جدا اكون معاكم يعني، بس الفكره انه للاسف مرات بتكون ظروف يعني ما مساعده صراحه.
0: فاحنا بنعزل الناس اللي بتغيب عننا لاسباب كثيره جدا، ونقدر ظروفكم مشاكلكم المختلفه. في رساله من مجدي اسماعيل بيقول اشتقنا لكم وما لكم قطعتوا البرامج الصباحية دي، لي زمن كل يوم بدخل على المنصة ما حصل لقيت فاتحين لايف صباحي. يا مجدي انت كده بتجيب لنا الهواء بين الكلام الصعب. لكن مجدي بصراحة يعني في الأيامات الفاتت يعني ثلاثة يوم الماضية ممكن تكون بس في جازة كده كانت حاصلة، لكن احنا قاعدين يعني. أو يعني سؤال المهم، هل يا مجدي أنت محمل التطبيق بتاع راديو سمر، الابليكيشن بتاعنا عندك أنت نزلته من جوجل؟ ولو نزلته نحن عملنا ابديت جديد يعني للتطبيق بتاعنا بتاع راديو سمر، تقدر تخش جوا وتعمل متابعة وتعمل لايك وتتصفح، يعني أنت هتشوف حاجات جديدة مختلفة جدا جدا. ولكل زول يعني البرامج ما بتنزل عندكم مرات لانه انتم ما منزلين التطبيق او انتم ما عملتم متابعه فلو ولا حتى عملتوا لايك، فالبرامج كلها ما بتوصل عندكم اول باول. لو انت حملت التطبيق وعندك في الموبايل بتاعك كل البرامج اول باول بتوصل لعندك، يعني اي حلقه اي بودكاست اي حاجه بتوصل عندك، بتجيك الرساله من راديو سمر بانه واحد واثنين وثلاثة. فأشجعك إنك تحمل تطبيق راديو سمر وحتتابعنا يوميا يعني على مدار اليوم كله إحنا متاحين. فشكرا لك للمتابعة والسؤال والاهتمام الشديد يا مجدي. فبيقول على كل حال نقول لكم ألف ألف حمد لله على السلامة،
1: يا سلام،
0: ودام تواصلكم والبرامجكم السمحة أيضا، دامت أيوه. حضور المتابعين والمشاهدين راديو سمر. شكرا لك يا مجدي إسماعيل.
1: في أبو شادي بيقول صباح السعادة صباح التفاؤل. يا أبو شادي يا أخي منورنا جدا، مبسوطين بك جدا جدا، شكرا لحضورك الأنيق. في فيدال روبرت بيقول لنا peace be upon you, good morning to you Professor Angie and Professor هيثم. صديق بروفيسور دي جميلة. and to all the viewers and followers of سمر الطيب راديو. يا سلام يا أخي الطيبين راديو. شكرا لك كثير جدا يا فيدال للكلام الجميل جدا ده، ودائما كلماتك طيبة كده حلوة. وبروفيسور دي جميلة.
0: كبيرة كمان.
1: كبيرة شديدة. كمان بيجي بيقول لنا the battle of the samba and samurai. Okay, World Cup برازيل وجابان. Okay, الناس كلها متحمسة ليه لبرازيل وجابان صراحة. يعني جماعة كلنا حماس فعلا لبرازيل وجابان، وطبعا كل توفيق للمنتخبين، لكن أنا شخصيا حقول برازيل طبعا. فكل توفيق للبرازيل برضو يعني.
0: الجميلة المرنمة نسرين كاتشو، صباح الخير عليك يا أخي، وأنت منورة صباح بلدنا. رغم يعني فارق التوقيت يا إنجي بصراحة.

0: أمريكا وبعض الدول بيتعبونا منها الناس، لكن ده تقدير ده يعني إن ده اللي يدل على محبتهم الشديدة والاهتمام براديو سمر.
1: في نصري بكر بيقول صباح العوافي يا أسرتي، نورتونا باليوم الجديد ده. شكرا لك كثير جدا يا نصري يا أخي، أنت منورنا وصراحة عظيم. احنا مبسوطين بك جدا جدا جدا، وحقيقة يا جماعة بنعتذر فعلا الأسبوع الفات كان إجازة لكل الراديو يعني، فعشان كده فعلا ما كنا بنطلع لايفات، لكن يا جماعة الليلة رجعنا لكم تاني إن شاء الله يعني هتلقونا تاني كل يوم، هنعمل لكم إزعاج وهتسمعونا كل يوم إذا كان في الأبليكيشن أو إذا كان في السوشيال ميديا أو حتى في شنو يا هيثم الستلايت يا جماعة، يعني إحنا موجودين لكم في كل مكان، ستلايت تلقانا، فيسبوك تلقانا، راديو سمر تلقانا، الأبليكيشن في كل مكان حتلقانا إحنا موجودين. طيب في آدم حامد بيقول صباح الورد والياسمين عليكم، مبسوط بك جدا جدا جدا يا آدم. في نصري أبكر بيقول أنجي نورت الليلة جميلة الطلة، شكرا لك جدا جدا يا نصري يا أخي، أنت منورنا وإحنا مبسوط بك جدا جدا. في الشفيع ممكن تقرأ كومنت بتاع الشفيع؟
0: الشفيع بيقول صباح الخير، مشتاقين لطلتكم الصباحية، أجمل صباح مع راديو سمر، الناس الطيبين الناس الجميلين.
1: يا سلام.
0: جميلة روحك صديقنا العزيز الشفيع، وتحية طيبة لك، ومبسوطين جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا.
1: في حسن ميكائيل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله كويسين، الحمد لله بخير وعافية والحمد لله على السلامة، كيف أخباركم أنتوا؟ مشتاقين لكم كثير. صدقني يا حسن إحنا مشتاقين لكم أكثر، وبجد مبسوطين جدا أن كنتوا تابعتونا وكنتوا معانا وحاليا أنتوا معانا، وحقيقي الليل حتكون حلقة جميلة جدا جدا جدا بتفاعلكم أكيد وبآرائكم أكيد. في بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، الحمد لله على السلامة. مرحبا بك يا بشوي، صباح النور عليك، مبسوط بك جدا انك انت معانا. بيجي بيكمل تاني وبيقول اوقات ابقى قوي وتعبان في نفس الوقت، مقتنع وخايف في نفس الوقت، عايز اقرب وبفكر ابعد، بضحك وقلبي شايل الهم، وده ما معناه اني متناقض لكن معناه اني انسان. المشكلة ما انك تحس بمشاعر مختلفة في نفس اللحظة، المشكلة انك تسيب شعور واحد هو اللي يقرر كل حياتك. النضج ما إنك تلغي مشاعرك، النضج إنك تعرف تسمعها من غير ما تخليها هي اللي بتقودك. لا تتشبهوا بهذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. شكرا كثير يا بشوي، لأن كده دخلت لنا في لب الموضوع وبدأت لنا أصلا الموضوع يعني، فشكرا كثير جدا للكلام الحلو ده، وحقيقي بنتفق معاك جدا، وده فعلا قادنا للموضوع طوال يا هيثم، اللي هو إنه أنا ونقيدي، إنه أنا مرات كثيرة بحس أو بعيش حاجتين هما مختلفين من بعض، إنه أنا مبسوط لكن زعلان في نفس الوقت، إنه أنا زي ما بيقول كمان بشوي إنه أنا بضحك لكن في نفس الوقت أنا شايل هم، يعني أنا في هم كده جواي لكن أنا بضحك وبتفاعل مع الناس عادي جدا، فبشعر بحاجتين في نفس اللحظة وفي نفس الوقت وبكون مستمر، وبحس إنه ده طيب ده طبيعي، ولا ده تناقض، ولا أنا عندي خلل، ولا أنا عندي مشكلة، ولا أنا الحاصل فيه شنو بالضبط. فبتجي صراحة في أسئلة كثيرة يعني،
0: ودي الحقيقة لكل زول يمكن الحلقة دي بتخاطبه بصورة واضحة جدا من الصباح، وقد يكون بيفتش على النقطة دي أو بيفتش على الإجابة في الموضوع اللي دايما محيره، التناقض الداخلي، ودي حاجة طبيعية بالنسبة لكل ابن آدم. وجود مشاعر مضادة ما معناه إنه إحنا منافقين أو إحنا إيماننا ضعيف، وزي ما قال بشوي قبل شوية وكاد أحس نفسي أنا حزين، ومرات ممكن عايز أقول الحاجة دي لكن يعني ما عارف وما قادر. المشكلة ما في وجود الصراع، المشكلة في الطريقة اللي بنتعامل بها
1: مع الصراع نفسه،
0: مع الصراع نفسه، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. لكن خلونا نخد النقاط على الحروف ونبتدي نفكر ببساطة شديدة جدا جدا. والحتة اللي لمستني أكتر إنه في شعور واحد هو اللي بيسيطر بيهيمن على الحاجة دي كلها زي ما قال بشوي قبل شوي، ودي أخطر حاجة إنه تخلي أو تستسلم الحاجة تخلي إن هي المهيمن أو هي المسيطرة، هي اللي بتقودك لأنك يعني مثلا ما تعرف تعمل أي حاجة، لأنه أنت بتفكر إنه دي الحاجة الصحيحة أو دي الحاجة المفترض تتبع في هذه الحياة، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن نفسنا كده وإنتوا زي ما قالت إنجي نتونس مع بعض، نجي نحكيها كده ببساطة ونشوف الصراع الداخلي ده، هل الحاجة دي صح ولا غلط؟ ومن حقي إنه أقول الحقيقة دي ولا لا، وأقر بالحاجة اللي أنا حاسبها وأسميها وأديها المسمى الصحيح، يعني إنه هي شنو بالضبط، لأنه ممكن تكون في صراع دائم، ولو ما لقيت إجابة، لو ما لقيت تصحيح، لو ما لقيت يعني زول فاهم الطريقة الصحيحة عشان يقدر يرشدك ويجهك، هتتعب جدا جدا، هتلقى نفسك دائما متصارع مع نفسك ده شنو وده، هتلقى نفسك في مشكلة كبيرة جدا. لكن تعالوا كده نتكلم، يعني نفسنا كده نطلع الحاجة الجوانا، ما تحس انه يعني البقر بيو ده نوع من ال بسموها شنو بالضبط كده، ده اسميها انه عار علي او ضعف، لا بالحقيقة واحنا ما عندنا ثقافة انه نقول
1: نقر بالحاجات،
0: نقر بالحاجة او حتى صح. نمشي لدكتور نفساني، يعني انا مر بالحاجة دي كده، انا عندي احساس كده، فما تحس بقى انك انت ضعيف. وشيله من الفكر التقليدي اللي احنا يعني توارثناه كثير كشباب سودانيين،
1: صح،
0: انه يعني يا خلاص استسلم الحاجة دي وما احكي لزول وما اتكلم مع زول وامد به كده براي، لا احنا دارين نرتقي،
1: نطلع من
0: نمضي ايوه صح. نطلع من الاطار الصعب اللي قاعد يقودنا لضياع صراحه، احنا بنضيع نفسنا
1: بنفسنا
0: في حاجه حقيقة. ممكن تكون بسيطه وتكون فيها مصالحه مع النفس، تكون متصالح مع نفسك وتجي تحكيها لصديقك، وحتى لو شجعك لزول عنده يعني معرفه اكثر ياخذ دبسه مشنه انا مالي، والحاجه صح. الحال حصلت لي دي عندها ماضي ولا في جروح ولا
1: مصدر شنو
0: بالضبط.
1: صراحة بشوي كمان قال نقطة حلوة شديد وحابة أشيد بها جدا، فكرة إنه فعلا أنا ما يعني ما أردخ لشعور واحد، وده بيوديني للحتة اللي هي إنه أنا قدر شنو مستوعب، يعني شنو مشاعر أصلا، ويعني شنو أنا أكون وأهمية كل شعور جواي، يعني أنا قدر شنو مهم إنه أنا أكون بحس بالفرح، وقدر شنو برضو مهم إنه أنا أكون برضو بحس بالحزن، إنه أنا أشعر بالخوف، أشعر بالإطمئنان، أشعر بالقوة، أشعر بالضعف، أشعر بكل المشاعر دي وأديها حيز في حياتي، ما أكبت مشاعر على مشاعر، يعني ما أقول يا أخي عشان القوة أفضل من الضعف، أو مثلا إنه الثقة أحسن من الخوف، أو إنه أقول مثلا الفرح أحسن من الحزن، فأكون بقدم مشاعر على مشاعر، أو بخلي مشاعر هي اللي تكون الأساسية فوق مشاعر تانية. مهم لو أنا حاسة بمشاعر معينة أخليها زي ما هي، أشعر بها، أدي مساحتي في إنه أنا أشعر بالحاجة دي. دي لأنه لما أنا أكبت مشاعري دي بتوديني لنقطة تانية تماما، اللي هو إنه أنا أفقد نفسي، أفقد إنسانتي، أفقد الحاجة الطبيعية اللي ربنا خدتها فينا دي، ودي ما في فايدتي ولا في صالحي، بالعكس هحس نفسي إنه في دائما في حاجة ناقصة، أو هحس إنه أنا في شيء يعني ما مكتمل، أو حاسة إنه أنا ما عايش زي ما أنا ما عايش بطبيعتي. لما أنا أكبد مشاعري بحس إنه أنا ما عايش بطبيعتي، ما عايش بإنسانتي كاملة، فدائما بحس إنه في شيء غلط، في شيء أنا ما عارف أتصرف فيه، أو في تقول كده جواي، أو حتى بحس إنه في فرق بيني وبين باقي الناس، يعني بحس إنه أنا الناس دي كلها متفاعلة بصورة معينة، أنا ما قادر أتفاعل بالصورة اللي هم بيتفاعلوا بها دي، لأنه أنا ممكن ما أحس بنفسي، ما ضروري أحس بنفسي مشاعرهم، بس إنه أنا ما مستوعب أصلا مشاعرهم دي، ما مستوعبة، لأنه أنا دائما بكبت مشاعري، دائما بقدم حاجة على حاجة، فما قادر استوعب يعني شو زول تاني حزنان مثلا، ما قادر استوعب يعني شو زول تاني بيبكي على حاجة معينة، ما مستوعب ده، لأنه أنا أصلا ما قاعد أسمح لنفسي أنه أنا أزعل، ما بسمح لنفسي أصلا أنه أنا أبكي، فدي بتخليني ما أعيش بصورة متكاملة، إذا كان وسط ناس أو إذا كان بيني وبين نفسي. فدي نقطة مهمة جدا، أنه أنا ضروري أستوعب أنه أنا مهم أحس بكل مشاعري، مهم أنه أنا أديها مساحتها، أعترف بها وأقر بها. لكن طبعا نقطة مهمة حنتكلم فيها على مدار الحلقة، أنه ما هي اللي حتقودنا، تمام، لكن حنعرف يعني شنو أنا أتعامل معها، يعني شنو أتعامل مع مشاعري المتناقضة دي، يعني شنو أتعامل معها، يعني شنو أستوعبها، ويعني شنو أقرر في وسط الصراع ده كله حنوصل له خلال الحلقة. يعني
0: عشان كده المستمع الكريم قاعدين نقول لك التناقض الموجود جواك ده شيء طبيعي، ما تخاف من الحتة دي، ودي اللي احنا محتاجين ننبه بها ونكون واضحين فيها، محتاجين نتصالح مع نفسنا ونقر بأنه في صراع احنا عايشينه، في حقائق كثيرة جدا جدا احنا عايشينها بتصارع كم حاجة جوانا، والحقيقة انه في صورة انا بوريها للناس لكن في صورة جواي، ودي الحاجة الصعبة، ودي ممكن تكون التحدي الصعب جدا جدا، انه انا هل انا فاهم نفسي؟ هل انت فاهمة نفسك؟ دي شنو يعني، شنو الشخصية البرة دي وشنو الحاجة الجوة؟ مرات كثيرة بتكون صعبة جدا جدا، في مواقف كثيرة انت بتحتار وتمشي البيت وتكون زعلان وتكون متضايق من نفسك وتكون محبط جدا جدا، لانه يعني في شيء جواك، لكن الطريقة اللي انت بتتعامل بها، الطريقة اللي انت تعاملت بها، الموقف اللي انت حصل منك ما كان طبيعي، ودي ممكن تكون حاجة صعبة جدا جدا. فالنقطة دي مهمة جدا، انه كل انسان عنده تناقضات، لكن الحتة المهمة انه هل انا وصلت للنضج على انه ما انكر الحقيقة دي؟ محتاج انه يعني اعرف انه هل انا بقدر اقربها، ودي الحاجة المهمة، دي قمة النضج، انه انا اقدر
1: أقرب الحاجة
0: دي.
1: هو بصراحة يا هيثم كمان يعني في نقطة برضو مهمة شديد، يعني مثلا أنا ممكن ما أعرف أعيش كل مشاعري مع أي زول ومع قدام كل الناس، يعني برضو مهم إن إحنا نقر بمشاعرنا أو نقر بالصراع الجوانا، تمام، بس مع دائرة ضيقة. يعني أنا مثلا حاسة أنا عايش صراع، ما ينفع أجي كده يعني أجي في المكتب أجي أقول يا أخي يا أخي أنا فرحانة وزعلانة في نفس الوقت، يا أخي يلا بس أنا بس حسي فجأة حتلقوني فرحانة فجأة حتلقوني زعلانة، أو مثلا أمشي في الشارع أتصرف بالطريقة دي، أو أمشي مثلا في أي مكان تجمع عائلي مثلا أتصرف بالطريقة دي. دي ما من الحكمة أن أنا أكون بعمل كده، لأنه في النهاية برضو أنا تعاملي مع أشخاص في حياتي، ما كل الناس حتعامل معهم بكل الانفتاحية، وما كل الناس برضو حتعامل معهم بكل المحدودية. في ناس أنا حعرف أعيش معاهم الصراع ده، وفي ناس ما حينفع أصلاً إنه أنا أعيش معاهم الصراع ده، فلازم أنا يعني أفرق بين الاثنين. هل إنه أنا ما بعيش الصراع ده قدام أي زول ده معناته أنا منافق؟ لا. هل ده معناته إنه أنا عشان ما بأقر بالحاجة دي أو ما بتكلم بها مع أي زول معناته إنه أنا زول بمثل؟ لا. بس مهم إنه أستوعب إنه أنا ما ينفع برضو ما أقر بالحاجة دي بتاتاً، ضروري إنه يكون في دائرة ضيقة، ضروري يكون عندي أصدقاء، يكون عندي مثلاً زول من الأسرة قريب مني جداً، whatever الشخص ده اللي هو منو في حياتك، إذا كان مرشد أو إذا كان طبيب نفسي أو دكتور نفسي، معالج نفسي بالأصح، مهم whatever الشخص ده هو كان منو، بس مهم إنه يكون في زول أو في نفرين ثلاثة أنت بتثق فيهم جداً في دائرتك الضيقة جداً بتقدر تشاركهم بالحاجة دي، عشان أي إنسان فينا بيحتاج برضو لعين خارجية غير العين اللي هو بس بيشوف بيها، لأنه مرات كثيرة أنا لما أشوف بعيوني أنا بلقى إنه نظرتي محدودة جدا، بلقى إنه يا أخي أنا دا يعني لافي في نقطة معينة، ولما يكون في عين برا بتطلعني من النقطة اللي أنا لافي فيها دي، يعني بتقول لي يا أخي كذا أنت ليه أصلا لافي في الحتة دي، ما في حتة ثانية أنت ممكن مثلا تعاين ليها أصلا، ما تعاين بس الحتة دي. فدي نقطة بتبقى تحدي جدا للزول اللي هو عايش الصراع ما قادر يشوف حاجة برا الصراع ده، فبيحتاج لعيون خارجية، فلازم إنه أنا يكون في زول، في شخص خارجي، في زول برا أكون بعيش الحياة دي معه، وفي نفس الوقت عشان برضو أقول وأقر لنفسي قبل له لنفسي إنه أنا إنسان وبعيش الحاجة الفلانية دي.
0: هل ممكن نكون إحنا ظالمين ناس نسبة للصراع الداخلي اللي هو ما فاهم نفسه، وإحنا سميناهم تسميات صعبة لأنه إحنا عشنا ظروف صعبة، إحنا طالعين من حرب وما زال يعني إحنا بعيدين عن بلدنا، والصدمات لسه ما زالت موجودة، ويمكن تكون بقت زيادة لأنه الناس فقدت حاجات كثيرة جدا جدا، الناس مصابة بصدمات كثيرة جدا جدا، فإحنا ما عارفين نسميها كيف، بدين نظلم بعض، يعني ما قادرين ندي أعذار لبعض في النقطة دي، إنه يعني أنا أفهم الزول ده الحاصل معه شنو. هل حقيقة أنجو كل الناس اللي بيسمعونا بتابعونا في هذا الصباح إنه إحنا قد نكون ظالمين نفسنا وظالمين آخرين وإحنا رفضناهم أو سميناهم زي ما بنقول يخزو ده بيقى منافق أو الزول ده يعني عنده وشين وفعلا ممكن يكون عايش صراحة حقيقي ممكن يكون عايش وضع صح. مؤلم هل دي ممكن تكون واقعية بسبب الوضع العام والصورة العامة هسه حاليا؟
1: هو للأمانة للأسف الشديد إنه إحنا يعني عدم إقرارنا بإنه إحنا بنعيش صراعات بتخلينا إحنا فعلا ما نفهم ناس تانيين بيعيشوا صراعات برضو في حياتهم. يعني مثلا زول يكون هو بيجاي بيضحك وبيهزر وبكل الحاجات دي تمام لكن بعد شوية بتسمع عنه إنه هو الزول ده أموره جايطة تمام أموره جايطة عديل يعني زول أموره جايطة جد. طيب انت بتيجي لقدام الناس بتقول حاجة وبعدين مثلا بهناك انت بتعمل حاجة تانية او مثلا غير الفرح والضحك والكلام ده حيات كثيرة جدا يعني مثلا انت ممكن تكون بتشوف زول يعني في وقت من الاوقات مثلا هو بيمشي مع شخص ومصاحب الشخص ده جدا لكن في نفس الوقت تسمع بهناك انه يا اخي الزول ده عذبه وبهدله وطلع زيته يعني عديل صاحبه ده أذى حقيقي تمام لكن بعد ده كله وبيطلع معاه وبيمشي مثلا لزول تاني يقول له يا اخي الزول ده زعلني الزول ده اذاني الزول ده بكاني الزول ده ما عارف ليك شنو في نفس الوقت هو طالع بيطلع مع الزول ده طيب كيف الكلام ده يا مان انت كيف يعني انت كيف يعني بتقول يا اخي الزول ده اذاك لكن في نفس الوقت بتطلع معاه وبتهزر معاه وصاحبه متواصلين وماشيين والناس اصلا بيشوفوكم مع بعض وبيعرفوكم انتوا مع بعض كيف الحاجه دي بتحصل بس في الحقيقه انه الزول ده هو في جواه عايش صراع انه يا اخي هو بيحب الزول ده جدا هو بيحب الزول ده بيحبه ومتعلق به وبرتاح له لكن في نفس الوقت الزول ده مزعله من ناحية يعني من ناحية تانية يعني آزيه تمام وهو من جواه وهو عاوز برضو يكمل معاه ولسه هو صاحبه ولسه هو زول قريب له وعاوز يخليه في نفس المعزة دي لكن في نفس الوقت قاعد يلقى منه أذى وما قادر يقطع علاقته بالزول ده فده هنا ده في الوقت ده صراع حقيقي ويا ما احنا بنعيش الحاجة دي واحنا كلنا بنعيش الحاجة دي يا هيثم يعني ممكن مثلا في حاجات احنا ما بنقولها تمام يعني مثلا في زول قال قبل كده يا اخي انا زول ده اذاني بس انا ممكن انا شخصيا اكون حاليا بعيش علاقه مؤذيه في حياتي لكن انا ما قادر اقطع العلاقه دي وانا عايش علاقه مؤذيه وما قلت لزول انه العلاقه دي اذياني ياما بنعيش الحياه دي ياما لكن ده عشان انا في جواي بقول يا اخي انه انا ما ينفع مثلا اقطع العلاقه دي مثلا او اقول يا اخي مثلا انه يا اخي لانه ممكن تكون علاقات دي في البيت يا هيثم عرفتها ممكن تكون علاقات دي في البيت علاقات دي زول قريب جدا ما ينفع مثلا انا اطلع في المجتمع اجي اقول يا اخي يا جماعه يا اخي انا قطعت علاقتي مثلا بابوي او باختي او باخوي ما ينفع اجي اقول كلام زي كده اجي اقول احنا اسره مفككه ما ينفع تمام فانا اعيش بس بالعلاقه دي ما اقول لزول ان انا زول ده بيأذيني في البيت ما ينفع اقول ان انا مثلا خالي عمل لي حاجه فلاني ما حقدر تمام الناس يقولوا علينا شنو ففي حاجات كثير احنا بنعيشها تمام وغير انه الناس تقول علينا شنو انه انا من جواي برضو يا اخي انا الزول ده ما في النهايه برضو ده ما خالي عرفت الزول ده ما فاهم الحنيه اللي عندنا لها دي اللي هي المحنه جوانا انا برضو كيف اقطع الزول ده من حياتي انا كيف اقدر يعني الزول ده ما يكون موجود ثاني في حياتي انيمور عرفت
0: لكن يا انجو كل الناس اللي بيسمعونا قد تكون حقيقه احنا ما قادرين نقر بها لكن في نفس الوقت ما صحيه في نفس الوقت ما هي الحاجه الاصح ما هي الحاجه الكويسه
1: بالضبط
0: وقد نرجع اللوم أكثر للتربية والنشأة بتاعتنا ولأنه الحاجة دي ما فيها الإفصاح عنها خالص يعني كثير مش بس علاقة يعني كلام لكن ممكن يكون في أذى أعمق من كذا
1: صح
0: يعني في الأذية ممكن تكون وصلت لأعمق مشت لأبعد
1: جسدية
0: ممكن تكون
1: صح
0: موجودة لحد الأثر بتاعه طول العمر أنت بتكبر هي معاك هي مصطحباك لكن حتى انه ما تقر بها ما تورجه ما تكلم زول لانه ده عمك لانه ده خالك لانه ده المربيك لانه ده العمل معاك الواجب لانه زي ما امبارح كنا نتكلم دي حاجه بسيطه والحاجه البسيطه بنمشيها بنعديها بقت حاجه خلاص سامه في حياتنا وخلاص يعني بقت يعني ما مخليانا احنا مصالحين مع نفسنا بنديس كل الحقائق بنخفي كل اللي بيحصل لنا في حياتنا حيث احنا دارين نستر بتتأذي أستر الموضوع ما تعرف ولد يحصل أستر الموضوع ده عشان هو خاله أستر الموضوع ليه ودي مشكلة كبيرة جدا جدا.
1: إذا يعني كمان صعب شنو يا هيثم إنك أنت في جواك ذاتك أنت المأذي ده بتحب الأذاك، ودي دي الحاجة اللي هي ال ال ال, ال, ال في الإنسان المعقدة جدا، وده الصراع الحقيقي اللي بنتكلم فيه. يعني إنك أنت من جواك أنت بتحب الزول ده، لكن في نفس الوقت هو الزول ده أذاك. وهي في مشاعر كثيرة جدا جدا جدا يا هيثم إنه إحنا بنحسها وبنعيشها وبنعيش عكسها في نفس اللحظة. تمام، فده الصراع اللي هو عموما أنت ذاتك نفسك عشان تفهم الحتة دي فيها صعوبة، وعشان ناس تانية تفهمك برضو دي فيها صعوبة أكبر، لأنك أنت ممكن نفسك ما تكون فاهمة، وزول بر عشان يفهمك ذاته دي حتكون يعني قمة في الصعوبة. بس اللي احنا عاوزين نتكلم عن انه انا كيف استوعب ده، وانه لازم افهم برضو يا هيثم انه ده طبيعي. يعني انا ممكن فعلا اكون بحب زول بيزيني، طبيعي. انا ممكن اكون فعلا انا في قمة حزني لكن ابغى اضحك، انا حزينة جدا شايلة هم، عندي مشكلة كبيرة جدا انا ما عارفة حلها كيف، لكن بضحك وبهزر.
0: دي كلمة الحمد لله اللي عندنا دي
1: بجد، وكلمة الحمد لله اللي احنا دائما بنقولها دي حرفيا. يعني احنا بنقول بس الحمد لله ماشيين وجايين، بنقول الحمد لله في حين انا ممكن اكون في جواي في مليون الف حاجة انا ما مبسوط منها، وفعلا انا ما قاعد احمد ربنا عليها. يعني في حاجات من جواي انا ما قاعد احمد ربنا عليها، بس بقول الحمد لله عشان متعود ان انا اقول الحمد لله. تمام، وهل ده نقول عليه انه ده كده نفاق؟ بس في الحقيقة انه ده ما نفاق، في الحقيقة إنه ده تناقض في جواي، صراع أنا بعيشه. ممكن أكون فعلا في حاجات أنا ما بحمد ربنا عليه، أو أنا حاس إنه يا أخي مش إنه أنا ما بحمد ربنا عليها، بس إنه أنا حاس إنه ليه الحاجة دي موجودة يا ربنا أصلا، بس ربنا ذاته في الحاجة دي. إنه ليه أنا بحس بشعور ده، ليه مثلا الموضوع ده بالذات قاعد في حياتي سنين طويلة جدا مثلا، ليه مثلا أنا بعيش العلاقة دي بالضبط، يعني ليه مثلا أنا أبوي بالطريقة دي، ليه أبوي بيتعامل معي كده؟ أنا ما بشوف أبهات الناس التانيين بيتعاملوا بطريقة كويسة مع أولادهم، ليه أنا أبوي بيتعامل معي بالطريقة دي؟ تمام؟ فأنا أكون في حاجة معينة مزعلاني جدا وما قادر أحمد ربنا عليها، لكن يجي أقول في النهاية شنو؟ يا رب يا أخي أنا بشكرك، يا أخي الحمد لله، خلاص تمام. يعني زي كأنك أنت بتمشي الموضوع. بس مهم جدا إنه أنا أفرق بين إنه أنا بمشي الموضوع وبين إنه أنا بعيش الصراع ده لكن أنا قاعد أمشي الموضوع، وبين إنه أنا حقيقي عاوز فعلا أعيش حياة الحمد دي. أنا عاوز أعيش حياة الحمد إنه أنا يا رب دير أحمدك على كل حاجة، فعلا أنا عاوز أحمدك على كل حاجة، بس في نفس الوقت ما بنكر وجود مشاعر معينة في جواي. المشاعر المعينة في جواي دي شنو؟ تمام؟ ضروري أسميها، ضروري إن أنا أتكلم بها، ضروري أنا أقول يا أخي أنا بحس بشنو فعلا. و أكثر حياتي إحنا ممكن نكون بنحس بها وبنحس بعكسها في نفس الوقت يا هيثم، يعني الخوف والحماس. ممكن أحس نفسي أنه أنا متحمس جدا للحاجة لكن خايف جدا من الحاجة، فاهم؟ متحمس جدا أخذ خطوة معينة لكن خايف مثلا من ردة الفعل ممكن تكون عاملة كيف، أو خايف من نتيجة الحاجة ممكن تكون عاملة كيف. فالحماس والخوف موجود، الحزن والفرح موجود، الإيمان والشك في نفس الوقت. إنه أنا مثلا أنا يا أخي أنا عارف إنه الحاجة الفلانية دي مثلا أنا كان عملتها حتكون النتيجة مبهرة جدا، لكن في نفس الوقت أنا شاكي مثلا إنه ما تحصل بنفس الطريقة أنا مثلا متخيلة. يعني فاهم، أنا يعني واثق جدا إنه الحاجة دي نتيجتها كويسة، لكن في نفس الوقت شاكي فإنه هي ما تطلع بنفس الطريقة بالضبط. ففي إيمان وفي شك في نفس الوقت، إنه أنا ممكن أكون حاسة نفسي إنه أنا داير أمشي للناس، داير يا أخي أنا داير أزورهم، لكن يا أخي يا هذا رغوة في البيت في نفس الوقت، يا ما أدري أمشي لهم، يا أخي أدري أمشي لهم يا أخي عشان نازل طولت من النوم، لكن يا أخي أدري رغوة في البيت يا أخي ما أدري أمشي. يعني بحس بالحاجة وبعكسها في نفس الوقت، كلنا بنحس بالحاجة دي وكلنا بنشعر بالشعور وبنقيده. في مثلا مشاعر تانية أنت مثلا ممكن تكون بتسميها، مثلا تقول يا أخي دي شعور ونقيده بتحس به أنت كهيثم شخصيا؟
0: صراحة في كثير. يعني الحته اللي انت هسي تكلمت فيها قبل شويه، لحد من الحقائق اللي ما بنقدر نخفيها او ندسها مرات كثيره مع اقرب الناس لينا، وممكن يكون في صراع. يعني الواحد عايش الايام دي مع نفسه في علاقات كثيره، في مواضيع مع الناس او حتى من الواقع المعاش، يعني في الظروف الصعبة. إنه مثلا أقرب حاجة، يعني هل حتستمر في الوضع اللي أنت فيه في الظروف المعيشية اللي أنت فيها؟ يعني حتى يعني الموضوع بتاع إنك حتكون قائم في البلد دي ولا هتسافر ولا هتسيب شغل ولا في تناقض في حاجة صعبة جدا جدا. نفسك صح. نفسك ترتقي, نفسك تمشي لقدام, نفسك تمشي للأفضل, بس كمان 200 وكيف, ودي مشكلة كبيرة جدا. بتكون خايف ومرات بتكون خلاص انت رتبت ونظمت كل الحاجات دي ومتحمس جدا جدا وخطيت يعني خلاص ده داخل قرار انت خطه يا اخي انه خلاص لحد هنا. لكن اذبه
1: بعد شوية تلقى نفسك انك انت تراجعت عادي جدا
0: رخيت بكل بساطة
1: وانا حاسة دي لخليهم لشنو وخليهم لمنو
0: بالضبط
1: كلام كثير
0: يعني صح. حتى انك انت حتقعد في البلد دي ولا حترجع السودان بتعاين لحاجات كثيرة جدا كده صح. يعني ما متوافقة ممكن تكون برضو كويسة في نظرة ما, لكن برضو في احتياج للحتة دي. والحتة الثالثة انه الرجوع ولا الاستقرار ولا العكس, يعني ممكن يكون ده رقم ثلاثة الأصعب انه لا هذا ولا ذاك, لكن شنو الأبعد انك ممكن تهاجر يعني وتمشي لدولة تانية فيها
1: صح.
0: واحد واثنين وثلاثة ففي صراع. وحتى الحتة بتاعت انه مرات كثيرة الناس بتشوفك انت بتضحك لكن موجوع من جوه, في ألم, في ظروف مرات كثيرة, في ناس بتحكي لهم, في ناس بنحكي لهم, في ناس بيسمعونا وكلام زي كده. لكن يعني الوضعية يعني الوالد يعني مريض ووصل مرحلة كده وكبير في السن, ففي في في صراع شديد جدا جدا
1: صح.
0: ومرات يعني بتعاين لحاجات بتفكر فيها بطريقة صعبة, لكن مرات بتخاف انك تحكيها للناس, مرات بتخاف انك تقولها زي ما احنا بنقول يعني مرات بتقول ده ابوك في البيت, دي امك, ده وضعك, ده حالك كده. ومرات بتستسلم انه شنو تفضفض الحاجه دي لاقرب زول يعني انك تحكي له وتقول له يحس بيك وكلام. مرات كثيره انجب كل صراحه بنخاف حته انه شنو ما بقينا نستر بعضنا. الناس بقت تكون حذرة ليه؟ لأنه مرات كثيرة بتحكي بحاجات حساسة جدا, بتفتكر إنه دي الفضفضة الصحيحة ودي الحاجة الصحيحة إنك تحكيها صح. للزول, لكن تخاف إنه كمان شنو يتكلم بها عنك.
1: يتكلم بها عنك صح. ودي طبعا أكبر عائق, يعني أكبر عائق ممكن يكون بيلاقينا في إنه إحنا نعرف نتكلم بالصراع ده لأنك أنت خايف إنه الزول ده ما يكون بيسترك, ما يكون بيحفظ كلامك يعني, ويمشي مثلا يتكلم بالكلام ده مع زول تاني وتبقى دي حديث أو ونسة مع ناس تانين. فهو للأمانة ما بننكر وجود عدم الثقة دي أو ما بننكر وجود إنه الحتة دي هي موجودة وبتخوف ناس كثيرة, بس مهم جدا إنه أنا أعرف أختار الدائرة بصورة صح. وعلى فكرة الدائرة دي بالمناسبة ممكن ما يكون الناس الفعلا قريبين مني شديد. يعني دائما إحنا بنلجأ دائما للناس القريبين اللي هو صاحبي, انا دائما بمشي بقعد معاه ودائما قاعدين نتلاقى بنمشي الكوره ما بعرف لك شنو كلام زي كده, ده صاحبي شديد وزوري شديد, ده اللي هو قاعد يجي بيت معايا انا قاعد امشي بيت عنده. فدائما بفكر انه الجروب برضو في حاجات مهما كان الجروب بالمنظر ده, بس في حاجات ممكن ما تحكيها لزول قريب منك برضو بالمنظر ده. مهم انا عارف لما اختار احكي واتكلم بالذات بحاجات في جواي متناقضه وبعيشها في نفس اللحظه, مهم امشي لزول أعرف إنه ده زول حكيم, إنه أنا أمشي أتكلم معه. وممكن يكون الزول ده أصلا ما من دائرتي, ممكن يكون على فكرة حتى ما من بلدي بالمناسبة, ممكن ما يكون زول يعني ما ممكن يكون زول ما سوداني ذاته, ممكن ما يكون زول من نفس دائرتي أو من نفس مجتمعي, ممكن يكون مجتمع تاني تماما برا المجتمع بتاعي, بس أنا عارف إنه ده زول أنا واثق فيه, ما مشيت لمجتمع برا عشان شنو نظام إنه ياخذ زول ده حتى لو يتكلم بي الناس هناك ما بيعرفوني, لا ما عشان كده, لكن عشان الزول ده فعلا زول حكيم وزول أنا واثق في إنه هو حيعرف يساعدني, أو حتى لو ما حيساعدني إنه هو حيعرف يسمعني بدون ما يحكم علي. بس الأهم من ده كله يا هيثم شنو, إنه أنا ما أحكم على نفسي. يعني أنا لما أعيش التناقض ده ما أقول يعني ده شنو عباطة أنت فيه, ده شنو ده, ده شنو أنت, ده شنو الحركات دي, ده شنو الكلام ده, ده شنو الشعور وعكسه, كيف يعني أنت كيف أصلا بالطريقة دي, أنت مفروض تكون أوضح من كده, أنت مفروض تكون زول يعني واضح, زول يعني ما مزيف, زول ما عندك حاجة وعكسها, يعني زول ما فاهم نفسه. يا أخي طبعا أقول زول عمرك كم 20 كم 30 سنة كم 40 سنة, أنت ما فاهم نفسك, ده شنو ده يعني مهما يكون العمر طبعا إحنا برضو بنستهتر بنقعد نقول إنه يا أخي كيف أنت ما فاهم نفسك, بس مهم انه انا استوعب انه يا اخي ده الاثنين شعور انا عندي لهم موجودين, وشي طبيعي جدا انه احس بها, انه طبيعي اقول يا اخي انا تعبت جدا من الشغل, طبيعي اقول انا تعبت من الشغل رغم ان انا مكمل فيه, انا مكمل في الشغل ده تمام, لكن طبيعي اقول ان انا تعبت, طبيعي ان انا اقول يا اخي انا مرهق, انا مستنزف, انا ما قادر, انا حاسس نفسي ما قادر اكمل اصلا, طبيعي انه انا اقول الحاجه دي, طبيعي انه مثلا اقول يا اخي انه انا عاوز اتغير, لكن القى نفسي انه انا في نفس الوقت مكمل في نفس الحياه متعود عليها, يعني مثلا اقول يا اخي انا بدي اغير روتيني تمام, لكن بلقى نفسي انا بصحى في نفس المواعيد اللي انا قاعد اصحى فيها, قاعد اعمل نفس الحياه, انا نفس العادات اللي انا بعملها, وانا في نفس الوقت انا دايره اتغير, في جواي دي رغبه جدا انا عاوز اعملها, لكن في نفس الوقت بلقى نفسي انه انا قاعد اعمل حياه انا متعود عليها تمام, دي حياه انا فعلا بعيشها, مهم انه انا اقر بها, مهم انه انا اتكلم بها وما احكم على نفسي لو انا بحس بالاثنين. لكن برضو في حاجه مهمه جدا, انه هل انا مفروض اعيش بالمشاعر دي واستمر بها, اعيش بالشعور ونقيده, هل انا حكون بس قاعد كده بالمنظر ده تمام, هل مثلا انا فرحان وحزين في نفس الوقت لفتره طويله جدا, اكون قاعد سنه كامله فرحان وحزين في نفس الوقت تمام, بنفس الشعور بنفس الحاجه بدون ما اعمل اي خطوات تانية؟ لا. ودي الحاجة اللي احنا حنكون بنتكلم فيها برضو خلال باقي الحلقة. يعني
0: أكيد المستمعين الكرام, وإحنا معاكم في هذا الصباح الجميل, ومن المواضيع الممكن كثير ما بتتفتح, من المواضيع الكثير مرات يعني الناس ما بتناقشها وما بتلقى يعني مساحة كافية, رغم أنه دي حقيقة واقعية موجودة جوانا ونتيجة عدم معالجات لحاجات كثيرة موجودة بقت متراكمة, وإحنا ما بقينا عارفين نفسنا إحنا شنو. عدم وجود التوعية الصحيحة, عدم وجود مساحة كافية لمناقشة المواضيع المهمة زي كده, إحنا قاعدين نتعب نفسيا, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ونفسنا يعني في الحلقة دي, ورغم إنه ما حتكفي, رغم إنه الوقت ده ما حيكفي لأنه إحنا نناقش الموضوع, لأنه موضوع كبير جدا, لأنه حقيقة لو مسكته كل زول حيقدر يقول لك, لكن مرات ممكن ما نقدر نكتب, ممكن ما نقدر نقر بهذه الحقيقة, ومرات إحنا بنحس ضعف, مرات بنحس إنه يعني يعني بخجل, أو مرات يعني عشان الناس ما تقول عني يعني, وطيب من زمان كنت بتلعب بينا, من زمان كنت يعني واهمنا, فمرات كثيرة ممكن حتى بنتهاجم من قبل الناس, يقول لك يا خمشي يا ما معروف أنت ذاتك, ما فاهم نفسك وكلام زي كده. مرات بننصدم بإحساس الناس تجاهنا,
1: صح,
0: لانه ده ما انت, لانه ده ما تصرفك, يعني حتى حقيقة. يعني ممكن تكون زوجتك بتتفاجأ, انت هنا في البيت شكل وبره شكل, يعني حتى المدير عندك في الشغل او حتى في علاقتك مع صديقك ممكن تكون الحاجه دي صعبه جدا جدا. لكن الدور المهم المفترض يتعامل شنو, شنو المفترض علينا نعمله حاليا, عايزين نقر بهذه الحقيقه, عايزين نتعالج, حتى لو انت ما حتكتب, حتى لو انت, لكن تكون فاهم نفسك انه اتلمست جواك حاجة مهمة جدا جدا, زي واحدة من الناس كتب واحنا حنقرأ رسائل, لانه حقيقة ما تحس بالعار او بالضعف لو انت مر بظرف, انت لو يعني في نقيض جواك, في يعني صراع جواك, حاول على انك تفتح باب لنفسك, حاول انك تفتح باب لنفسك انك انت تأخذ خطوة جريئة جدا جدا على أنك تواجه هذه الحقيقة, هتساعدك, ودي بداية التغيير, ودي بداية المرحلة المهمة جدا على أنك أنت اكتشفت حاجة مهمة في الحلقة دي. صراحة إحنا طالعين عشانكم وعشان كمان إحنا نتعلم منكم. إحنا حنقرأ رسائل, وأتمنى يعني نشارك بعضنا ونتونس مع بعضنا وناخذ نقاط مهمة.
1: في روف حسن بيقول صباح الخير عليكم كل, كيف أحوالكم, زمن طويل ما شاركت معاكم, مبسوط أسمعكم الليلة, بنتمنى تستمروا دائما وربنا يبارك حياتكم. شكرا جدا يا روف حسن, مبسوطين بك جدا ونورنا جدا, وإحنا كمان يعني مبسوطين بمشاركتك, وكمان منتظرين رأيك في موضوع حلقة الليلة اللي بنتكلم عن أنا ونقيدي, إنه أنا والشعور شعورين عكس بعض بحسهم في نفس الوقت, فكده شاركنا برأيك وبالشيء اللي أنت سمعته وشنو لفت انتباهك. ألبين ومارتن بيقول صباح النور, نورت نورتوا لكم وحشة, صدقني يا ألبينو يا أخي أنت زادك لك وحشة, ونورتنا جدا جدا ومبسوطين بك جدا جدا. هبة حسن بتقول صباح الخير هيسومي والجميلة أنجي المشاطرة هي. شكرا شديد يا هبة, صدقيني يا أخي دي عيونك الجميلة صدقيني. مبسوطة بك جدا جدا يا هبة, طبعا أكيد منتظرين رأيك كالعادة طبعا. متأكد أنه أنت حتكوني كاتبة تحت, سو هنقرأ الرسائل تحت. ممكن تقرأ
0: في ريال أبرهة صباح الخير عليك وانتي بتتابعينا.
1: فراولة يا أخي,
0: نتمنى تكتب لنا في ريال صراحة, يعني إحنا مبسوطين بوجودك معانا في الحلقة. آدم عثمان ذكري بيقول صباح الأنوار والتفاؤل لصباح بلدنا الجميل, مرحب بك. جماله يكتمل لما تكمل معانا ولما تكتب معانا ولما تشاركنا. وبيقول اليوم جايكم بكل الفرح والسعادة. شاركنا كده شنو الفرح يعني عشان نفرح معاك, ولو كمان انت فرحان عشان وجودنا معاك دي حاجة جميلة, لكن دينا معاك نفرح ونفرح لك كمان, يعني نتمنى انه نفرح لك للحاجه المفرحاك في هذا الصباح. هبه جات راجع تاني والرساله جاتك ممكن.
1: الرساله صراحه ما جاتني لكن في شول.
0: هبه بتقول ما أوكي. تتخيلوا انا مستمتعه كيف من الحلقه دي.
1: يا سلام,
0: وكانه انا المقصوده في كل حرف. شكرا جزيلا بحجم
1: السلام. يا سلام يا اخي, يا سلام يا هبه صدقيني يا اخي. احنا مبسوطين جدا انه الكلام لمسكت حابب تعني لنا الكثير صراحه.
0: لكن المهم انجي انه هبه خدت نقطه على الحاجه اللي ممكن تكون فعلا هي كانت نقطه الالتماس الحقيقي جواك. وخليها تكون واضحه يا هبه حيث انك تساعدي نفسك, وشوفي زول قريب كمان يساهم معاك في مواجهه الصراع الداخلي والحاجه دي. فممكن يكون حاجه داخليه في الاسره, ممكن تكون حاجه في الشغل, ممكن يكون حاجه مع صداقه, المهم هي شنو بالضبط. لكن مهم يا هبه انك انت تكوني أخذت فيها خطوة في هذا الصباح على إنه الموضوع يحتاج على إنه أعرف منه أنا, وتبتعدي من الصراع وتواجه الحقيقة اللي ممكن تكون أنت خايفة منها وما قادرة تقربها. شكرا لك, مبسوطين جدا بأنك أنت قلتي الكلام ده.
1: في شول بيقول تحية طيبة من جنوب السودان والشوق شديد لأخوي لالو, رب يباركهم جميعا يا هيثم والأبنوسية. شكرا جدا جدا يا شول, مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا. تحية طيبة لك كمان, وشاركنا كمان برأيك في موضوع الليلة اللي بنتكلم فيه. في حسن ميكائيل بيقول نحن دايرينكم كل يوم, تنورونا كل يوم, بستمتع منكم شديد. صدقني يا أخي يا حسن, إحنا زادنا نستمتع بوجودك معانا يعني حضورك وطلتك دي حابب تعني لنا كثير جدا جدا جدا. في إبراهيم
0: أنا معي في رسالة محمد آدم حسين.
1: أوكي.
0: كلام جميل جدا جدا. وفيدال بيرجع يا إنجي بيقول يا أستاذة إنجي موضوع الليلة كان بالذات كأنه بالذات يعني عايز أعرف إنه موضوع بيتكلم عن شنو بالضبط كده عشان
1: أوكي.
0: نقبل نشارككم, وباقي عشان الناس يقدروا يداومكم يدوكم أراهم.
1: أوكي فيدال, طيب معفى لو ممكن يكون الكلام ما كان واضح لك شديد, بس هو ده كلام للأمانة يعني بيتكلم عن الشعور ونقيده في نفس الوقت. يعني كده مثلا بتحس نفسك أنك أنت رغم أنك أنت يعني متحمس جدا لحاجة لكن خايف أنك أنت تخطي خطوة تجاه الحاجة دي, رغم أنك أنت مثلا عارف أنه يا أخي مثلا أنت مأذي من شخص معين لكن في نفس الوقت أنت قاعد معه لسه ومستمر وبتحبه كمان. يعني غير أنك أنت يعني انك انت بس قاعد معاه ومستمر, انك انت بتحبه, بتحب زول اذاك, انك انت رغم انك انت مثلا ممكن تكون شايل الهم وزعلان وحزين جدا وفي حاجه واقفه لك زي كره الشراب كده ده في في في قلبك, لكن في نفس الوقت انت بتضحك وبتتفاعل مع الناس ومتحرك, رغم انك انت ممكن تكون مثلا تعبان جدا من شغل معين ومرهق جدا منه, لكن في نفس الوقت مستمر ومكمل ولسه بتشتغل في نفس الشغل ده ومكمل فيه وبتعمله باكمل وجه. فبنتكلم عن الشعور ونقيده انه دي حاجات احنا بنعيشها كلنا, ودي صراعات كلنا بنعيشها في نفس اللحظه. فحابين لما عرفت يعني وضحت لك الفكره كده شاركنا برضو برايك, ومنتظرين برضو باقي الناس لو ما فهمت تكون الحاجه دي وضحت لهم
0: اكثر. يعني ممكن نقول لهم مرات ممكن تكون مبسوط وزعلان, فرحان انك انت نجحت لكن زعلان انك تعبت, تخيل مبسوط وزعلان في نفس الوقت,
1: صح؟
0: يعني تركيبة غريبة, مبسوط وزعلان لكن يعني أنا فرحان إنه أنا نجحت،
1: لكن مثلا زعلان إنه مثلا كان في حاجات معينة تحصل بطريقة معينة وكنت بتوقع إنه تحصل بالطريقة دي وما حصلت، لكن مبسوط مثلا من النجاح المعين ده.
0: بالضبط.
1: فمرات كثيرة فعلا بنعيش الشعور ونقيده في نفس اللحظة في نفس الوقت،
0: داير أمشي لكن ما داير أمشي.
1: أي داير أمشي لكن ما داير أمشي فعلا. ده حقيقة
0: صراحة يعني.
1: بنقولها كثير.
0: ماشي ناس خالتي لكن يا خينا
1: ما داير أمشي.
0: ما داير أمشي.
1: ما داير أمشي أي مكان.
0: ما داير أمشي. ممكن تكون عارف إن الزول ده عيان، تكون عارف إن الزول ده تعبان متألم محتاج لزيارتك، وتقرر انك خلاص انت حتمشي له وحتمشي وكلام.
1: في اخر لحظه بغير رايك
0: ما ادري امشي.
1: صح. طالعين مع الاصحاب، طالعين مع الاصحاب عادي تمام، تلبس وتجهز وكل حاجه، اي اخ مرقه ظابطه يا اخ بنجهز لها من بدري تمام. بعد شويه ده عادي تيجي تقعد تغير ملابسك، عادي تغير ملابسك تطلع تقعد كده تيجي تقول ما ادري تمشي. بتحصل يا ما صدقني بتحصل.
0: حتى في اللبس قبل ما يعني في اختيارك لللبس، في اختيارك لللبس انا قاعد اتعب الحاجه قاعده تتعبني على فكره.
1: صح
0: بكل صراحه يعني.
1: ودي كويس يعني انت تتعب الحياه دي، بحس البنات بس.
0: انا كنت اقول لك انه يعني مرات كثيره حتى البنات عندي اخوات يعني اغلبيتهم اخوات في البيت حسب الحاجه دي، فعندنا واحده كده هي مش يعني مزاجه كده، هم كلهم متفقين يمرقوا وخلاص اتفقوا يلا راح قوموا نطلع وشنو ما تعرف فجأة به ما ماشي
1: يا بنت الناس
0: بس ما ماشي في شنو، وكلهم بيكونوا محتارين فيها. وطبعا في اللي بيعرفوه بيقول لك اسمع خلوها على حالها خلوها هي كده، فتارة كده تبقى كده وتبقى يعني يعني مش براكم انتوا البنات، حتى عندنا
1: انتوا برضه عندكم حاجه
0: يعني موجودة في كل زول يعني الصراع ده ماشي.
1: هو بصراحة الأمانة دي ده صراع حقيقي، وإحنا منتظرين فعلا يا جماعة برضو تشاركونا شنو شكل الصراعات اللي أنتم ممكن تكونوا بتعيشوها، يعني اللي هو حاجة وعكسها في نفس الوقت بتحسوا بيها. كده قول لنا حقتك، وعلى فكرة ممكن ترجع إنه حقتك دي ذات زول تاني عايش عادي أو إحنا ذاتنا عايشنا يعني، فكده شاركونا بآرائكم. في إبراهيم جبريل بيقول تحية طيبة أتابعكم من المملكة العربية السعودية ومبسوط بكم وموفقين دائما يا رب. شكرا جدا يا إبراهيم، منورنا جدا وسلامنا وتحياتنا لأهلنا في السعودية كلهم، إن شاء الله كلهم طيبين. فيدار روبرت بيقول Good morning Mrs. Angie, you have disappeared, thank God you are safe and tonight's topic. Tonight's سوين صحيح فيدال الليلة بالنسبة لك يعني بالليل ولا حاجة. أوكي فيدال روبرت بيقول تاني I've been asking you a lot, where are you, are you busy, not at university or what. صدقني يا فيدال هو university فعلا، الجامعة هي الامتحانات الحياة دي هي ممكن تكون ماخذة أغلب الزمن، لكن يعني أنا برضو أصهر لكم يعني ضروري أصهر لكم ذاته عشان صراحة بشتاق لكم جدا وبنبسط جدا لما نكون بنتكلم وبنتونس مع بعض. شكرا جدا لسؤالك يا فيدال، وشكرا لأي زول عموما بيسأل، يعني صراحة أسئلتكم دي ذاتها بتفرح الزول عموما يعني. أوكي في
0: يا آدم عثمان زكريا بيرجع بيقول آسف على التأخير الأيام دي ما موجود معاكم عشان كنت تخيلي عشان كنت شنو؟
1: كنت شنو؟
0: لا انت ما تقري الرسالة بس تخمني كده، هو ما كان موجود معانا الأيام دي عشان كنت شنو؟
1: مالو مع في إجازة مع زوجته؟
0: عريس الراجل ده كان عريس.
1: يا سلام يا آدم يا أخي يا أخي صدقني يا أخي يا آدم يعني صراحة مبسوط لك جدا جدا جدا وألف مبروك. ويعني بيت ماله عيال كده ربنا يبارك بيتكم الجديد، وصراحة انبسطنا جدا جدا جدا يا أخي بالحياة جميلة.
0: لكن زعلانين يا أدم، فرحاني في نفس الوقت
1: لكن
0: زعلانين في نفس الوقت يا أدم. ليه ما عزمتنا؟
1: يا سلام
0: يا أدم، مضطر يا أخي تعزمنا على الأقل نعمل لك الزفة دي. من راديو سمر ده؟ من هنا نعمل لك
1: لك الزفة بجد يا أخي، نصك لغاية مكانك ما عندنا مشكلة.
0: فرحاني بصراحة
1: جدا جدا يا آدم وألف مبروك يعني. وكمان خلي المدام برضو تخش كده تسلم معايا تقول لنا يا اخي انا المدام ادم وكده يعني تخضقني يا اخي، حاجه جميله جدا جدا يا اخي.
0: عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم راديو سمر الانيقين دوما برؤيتكم النقيض برؤيتكم. النقيض النفسي صراع داخلي للفرد، وغالبا ما يكون عدم السلام الداخلي للشخص نسبه لترددها اما او لا، ودي حالة عابرة جميعا نمر بها في حياتنا اليومية. شكرا لك يا ود السنوسي، ودي الحقيقة، ومبسوطين جدا بأنه أنت بتشاركنا نقطة في غاية الأهمية. ياسر البي احنا سعيدين جدا بوجودك، بيقول صباح الخير والسرور يا استاذ هيثم والغالية انجي وترنيم زولتنا المختفية. بيقول جيت متأخر اليوم، جيت أسلم وأرجع وراجع، وتحية خاصة لكل التيم العامل في راديو سمر والأحباب والأخوان في شرق النيل والوالدة العزيزة.
1: يا سلام يا
0: راجع وين كده؟ قول لنا راجع السودان ولا راجع الشغل؟ ممكن تكون مشغول.
1: ممكن يكون مشغول، أنا أتوقع أن تكون مشغول، لكن كده ورينا برضو تراجع وين بالضبط.
0: ونسلم على كل ناس شرق النيل، الناس اللي بتسمعنا من شرق النيل، ياسر البيب سلم عليكم وبسلم على الوالدة العزيزة، تحية لها ويا رب دائما تكون بصحة وعافية، وربنا يطمنك عليها وعلى كل الأهل في البيت وناس شرق النيل كلهم، يعني إحنا بنحييهم من هنا. شكرا لك يا ياسر.
1: في حسن ميكائيل بيقول أنا كل يوم منشط التليفون عشانكم. يا السلام يا حسن، يعني صراحة يعني شرف لنا صدقني يا أخي، حياة شرفنا جدا جدا، شكرا لكلامك الجميل ده، وكده شاركنا كمان برأيك كده نشط التليفون حسي. يلا هكذا ورينا الموضوع ده عجبك ما عجبك، ألفت انتباهك شنو كده، قول لنا الكلام ده وشاركنا برأيك في الموضوع. في ودموس بيقول صباح الخير، صباح النور عليك، مبسوطين بك جدا جدا جدا. كوتشو تقريبا بيقول صباح مملوء بفرح وبركات ونور المسيح ينور حياتكم. شكرا كثير جدا أخونا الغالي، مبسوطين بك جدا بتفاعلك معنا. حلم ضايع بيقول لنا السلام عليكم. وعليكم السلام يا حلم يا أخي، منورنا شديد، مبسوطين بك جدا. يحيى سوداني أوكي بيقول برنامج ممتع والله يبارك فيكم. شكرا جدا جدا يا يحيى، مبسوطين بك جدا. عوض فسها عم عوض يا أخي بيقول لنا كبت المشاعر أحيانا كثير ممكن يكون إجباري، مثال لذلك ممكن تكون حزين لكن تدعي بأنك فرحان لكي لا تعكر صفو الناس الحولك بتحبهم. صح صدقني صح صراحة، يعني هي فعلا دي حقيقة، ودي بتتفق معانا جدا. كان في نقطة بنقول إنه في ناس كثير فعلا ما حينفع أنا أعيش معاهم مشاعري يعني كلها مع كل الناس، يعني ممكن ما أقدر أعيش التناقض ده أو أعيش الصراع الجوي ده مع كل الناس بصورة واضحة، لكن ممكن أقدر أعيش الحاجة دي مع الناس القريبة جدا لي. ففعلا ممكن نعيش تفاصيل زي كده ده في حياتنا اليومية رغم أنه في حاجة عكسها تماما ممكن تكون جواي. شكرا جدا لمشاركتك. ديسكوفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، وين أنتم أسبوع الماضي؟ خير إن شاء الله، بس عندي سؤال، هل الفرح والسعادة دي هي متوارثة ولا بصناعة الإنسان بنفسه؟ وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. شكرا جدا جدا يا ديسكوفر لرسالتك الجميلة ولسؤالك الحلو. أول حاجة إحنا كنا في إجازة الأسبوع الفات، المكتب كله كان إجازة فعشان كده كنا مختفين، لكن شكرا جدا لسؤالك. بالنسبة للسؤال الثاني، هل الفرح والسعادة هي متوارثة ولا بصناعة الإنسان نفسه؟ في الحقيقة أعتقد إنه الفرح والسعادة حاجة ما متوارثة، لأنه هو مشاعر والمشاعر لا تورث، المشاعر هي حاجة في جوا الإنسان، يعني أي زول بيعيش مشاعر الفرح بيعيش مشاعر الحزن، فهي حاجة لا تورث، هي حاجة أنت بتعيشها. ممكن إحنا نتعلم كيف نتعامل مع الحاجات دي بصورة من أهلنا مثلا، ممكن أهلنا يكونوا هم سبب في إنه يعلمونا كيف نتعامل مع مشاعرنا أو كيف نقدر نتحكم فيها، بس إنه هي تورث دي يعني هي لا تورث يعني المشاعر دي.
0: صراحة شكرا ديسكفر للسؤال الجميل، نحييك عليهم، ومبسوطين كمان لأنك أنت بتسأل أسئلة في غاية الأهمية، وتحية لك. وكمان عن نفسي أشكر الغالي دايما عوض في السهل للغيبة الطويلة جدا جدا، ومبسوطين لوجودك معانا في الصباح وانت بتطمننا على أحوالك وصحتك. شكرا لوجودك معانا في صباح بلدنا، وبنحيي كل الناس اللي بتسمعنا وبنحيي كل الناس اللي بتتابعنا. اسمحوا لنا نذكركم مرة تانية بأنكم انتم ممكن تتواصلوا معانا من خلال الواتساب على الرقم 0-35-79-56-35-9. قول لنا رأيك، اطرح لنا سؤالك، ولو في حاجة شغلاك، لو في موضوع كمان نفسك انك تكتب لنا في الواتساب مرحب بك. نذكرك كمان انك تحمل تطبيق راديو سمر وتشاركنا احنا راديو، انت بتسمعنا وتشاهدنا هسي، لكن برضو ممكن تسمعنا صوت يعني على الابليكيشن بتاعنا، ممكن تحمل تطبيق راديو سمر من جوجل وتقدر تسمعنا وتتابعنا, وعلى الساتلايت ممكن تسمعنا كمان وتتابعنا صوتيا, وكل وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تخش وتتصفح وتشوف برامجنا وتشوف مواضيعنا. وعندنا كم بودكاست جديد ولا صح
1: يا
0: انجي؟
1: بودكاست مميز جدا يا جماعة, بودكاست جرعة وعي الجزء الثاني. طبعا جرعة وعي يا جماعة الجزء الأول كان مع أستاذ سمعان والأستاذة بايا أو أستاذ ابتهاج بالأصح, طبعا اللقب بتاعها بايا يعني. صراحة كان حاجة جميلة جدا جدا جدا جدا جدا, وكان بودكاست مميز جدا بوجود بايا وسمعان. لكن المرة دي كمان يعني البودكاست جميل جدا ومميز جدا برضو بحضور سمعان والأستاذ العزيز جدا والغالي علينا جدا أستاذ الباشمهندس رأفت. مميز جدا وحلو جدا والموضوع حلو جدا. بنشجعكم جدا يا جماعة أنتم تحضروا بودكاست جرعة وعي, بينزل كل يوم الأربع تمام في كل المنصات بتاعتنا, كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي قناتنا على اليوتيوب. بينزل الساعة 7 بتوقيت السودان. أفتح الفيسبوك حسي وحتلقى أنه أوريدي في حلقتين نزلوا, أمشي أحضرهم. الحلقات بسيطة جدا, حاجة بتاعت ربع ساعة, ما حاجة زمن طويل. إحنا حاسة أنه قاعدين ساعة ونص, لكن هناك حاجة قصيرة جدا حتقدر تحضرها بسهولة وببساطة. وشاركنا كمان برأيك لما تحضر حلقة, قول لنا رأيك شنو في الموضوع يعني.
0: يعني إحنا نفسنا نسمع تعليقات الآخرين, نسمع تعليقاتهم على الصفحة بتاعتنا. حقيقة إحنا عملنا بديت جديد للتطبيق بتاعنا. قول لنا رأيك في التطبيق الجديد, رأيك شنو في التقسيمة بتاعتها أو النظام بتاعه الجديد, ويعني حتى اللغة اللي ممكن تسمعها في إمكانك تسمع اللغة العربية واللغة اللغة بتاعت دارفور, وممكن كمان الإنجليزي يعني في خيارات. يعني أنت بتخش لراديو سمر الأم, بعد كده بتلقى داخلة في راديو سمر فور
1: بالضبط,
0: وفي البرامج يعني حتى يعني مواضيع مختلفة, وممكن تكون على الابليكيشن شغالة وانت تختار, وممكن تسمع الحاجة اللي انت دار تسمعها. فيعني احنا منتظرين يعني نسمع آراءكم, وانت اكتبوا لنا آراءكم شنو بالتطبيق الحديث الجديد اللي احنا.
1: وزول كان عنده الابليكيشن القديم, يقول لنا الفرق كان بين الابليكيشن القديم والابليكيشن الجديد والحاجة اللي عجبته في الابليكيشن الجديد. لو انت لأول مرة حتنزل الابليكيشن الجديد, نزل الابليكيشن وكمان شوفه وجربه وورينا كمان لو انت في حاجه بس حسيت انه هي ما مفيده او ما مسهله لك الموضوع, او حاسس انه الموضوع صعب مثلا او كده. ورينا وجهه نظرك, ورينا الفيدباك بتاعك, احنا منتظرينك جدا. وحباب ارائكم. طبعا هنا ده فيدال قال كلام حلو شديد. فيدال طبعا متكيف جدا من الموضوع, فبيقول هي انج ان هيثم, اي ثينك ذس توبيك از progressing progressing well now. That is a second episode, meaning a full episode the next day. You can discuss it in the coming days. Okay, فبيقول تاني بيكمل بيقول Mr. Haysam, Mr. Angie wants to talk about the topic specifically so that people can participate and understand it. I'm looking for a way to make the discussion work. If you see any suggestions, will deliver information that deliver into the topic in another episode, God willing. طيب صدقني يا أخي فيدال, يعني حنحاول نعمل كده فعلا. لو حاسين فعلا انه الموضوع محتاجين نتكلم فيه اكتر, ممكن برضو تكتبوا لنا تشاركونا بالنقاط الحاسين انه دي حاجات محتاجين نتكلم فيها بصوره اكبر واعمق, وحنكون بنرتب لحلقه تانية تكون بتخدم نفس الموضوع او بتتكلم عن نفس الموضوع بحيث انه هي تكون بتوضح لكم الموضوع بصوره احسن.
0: انا اظن انه فيدال سال لانه في البدايه يمكن الفكره ما كانت واضحه عليه وما كانت واضحه عليه, لكن افتكر لما يعني اتضحت له الصوره قدر على انه يشارك الموضوع بصوره اوسع.
1: لكن في الحقيقه يا هيثم انه الشعور ده ما بس احنا عشناه, بس في شخصيات في الكتاب المقدس عاشوا نفس الشعور اللي احنا بنعيشه حاليا. يعني مثلا زي الرسول بولس, الرسول بولس كان بيقول انه في ايه معروفه جدا له, بيقول إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي. فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. يعني هنا بولس بيتكلم دايما عن الصراع اللي هو بين إن هو عاوز يعمل الشيء الكويس، عاوز يعمل الخير، عاوز يفعل الشيء الحسن، لكن في نفس الوقت بيجي بيلقى نفسه إن هو بيعمل الشر، بيعمل حاجة سيئة.

0: فبترجع نفسك انك انت رغم انك انت عارف انه ده غلط وعارف انه ده شر وده ما مفروض اكون انا بعمله, لكن بترجع نفسك انك انت شنو بتقوم بتعمله. ودي من اكبر الصراعات اللي احنا قاعدين نعيشها وما عشنا احنا برانا, حتى الرسول بولس كان بيعيش الصراع ده. فده بيوري انه ده شيء طبيعي انه احنا قاعدين نعيشه, ودي حياة كتير احنا قاعدين نعيشها وطبيعية احنا بنعيشها. حتى النبي داود بنلقاه انه مثلا في بداية المزمور او في بداية صلاته بيكون كاتب شنو, بيقول يا رب مثلا ليه بيحصل كده, ومثلا ليه اعداء ايدل بيفوزوا علي, مثلا ليه ده قدر ينتصر علي. لكن يجي تعالى في نهاية المزمور او في نفس الصلاة اللي هو كان بيصليها, يجي يقول يا رب انا واثق فيك, انا عارف انك انت حتنصرني, عارف انك انت حتحميني, وعارف انك انت اللي بتعضدني وانت اللي بتسندني. ففي نفس الصلاة بتلقى نفسك انك انت في اوقات بتسأل ربنا ليه يا رب ممكن ده يكون بيحصل, لكن في نفس اللحظة تيجي تقول شنو, يا رب شكرا, شكرا انك انت اللي بتحميني وانت اللي بتحفظني وانت بترعاني. ما بري انا احنا بنعيش, فانت ما تحس نفسك انك انت براك, انك انت بتعيش الشعور بتاع انك انت حاسب شيء ونقيده. لكن في علاج لده, في خطوات عملية ممكن نعملها قصاد الحاجة دي يا هيثم. من ضمن الحاجات الضروري انه انا اكون بستوعبة واكون فاهمة كويس جدا انه انا ما ينفع برضو اكون ما باخد خطوة اتجاه نفسي واتجاه مشاعري. اول حاجة انه انا اسميها. مرات كثير احنا ما بنسمي مشاعرنا يا هيثم, يعني ما بنقول انه انا مثلا يا اخي يعني مثلا حاسب الفرح وحاسب نفسي انه زعلان في نفس الوقت, خلاص انا حسمي حاجه واحده, حقول يا اخي انا بس مبسوط. يا زوجتي مبسوط بس, انا مبسوط بس. طيب ما في حاجه تاني مزعلك؟ واذا ممكن تكون فعلا في حاجه مزعلك وفي حاجه فعلا انه هي الفتره دي تمام مبسوط منها, لكن ما بتسميها تمام. فدي من اكبر المشاكل احنا ممكن نكون بنقع فيها, انه احنا ما بنسمي مشاعرنا بصوره كامله, ما بسمي انه انا زعلان وانه انا مبسوط في نفس اللحظه. وزي بنحس انه يا اخي تحس نفسك انك انت زي كانه ده يعني يا اخي كيف انا اسمي حاجتين في نفس اللحظه بنفس يعني وهم حاجتين نقيض بعض, كيف انا اسميهم الاثنين مع بعض؟ لكن في الحقيقه انه انا اقول انه انا حاسب الفرح وانا حاسب الحزن.
1: الحته دي انجي قلناها قبل لكن نرجع ونأكدها تاني, إنه نحنا ما ورونا كيف نعرف نفسنا أو ما عرفنا كيف على إنه نقول الحاجة اللي جوانا بالطريقة الصح, ولأسباب كثيرة جدا على إنه ما كان بنشوف المثل اللي قدامنا على إنه بيوري أو بيقول الحقيقة اللي جواه, لأنه كلها كانت مخفية. أبوي صح. بيعيش نقيد, أمي, بيتنا, أخواني كده. يعني حتى يعني إحنا قلت أني ثقافة إنه يعني نتعالج أو نواجه الحقيقة دي أو نقدر نسمع ما عندنا, دي المشكلة الكبيرة. فعشان كده يعني وأنا بنمو وأنا بتشكل وأنا يعني بسمع وبشوفها قدامي وهي بتتعاش يعني من قبل أقرب الناس لي, فدي دي واحدة من الحاجات الصعبة. لكن في الوقت الراهن ما بعيد على إنه إحنا نقدر ناخد خطوة جريئة جدا على إنه إحنا نعيش حياة سليمة صحيحة كاملة, على إنه نساعد نفسنا. يعني ما نقول الكلام ده هسي, ولكن برضو نستمر على إنه إحنا بنخفي المشاعر دي وإحنا ما قادرين نسميها, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. إذا أنا لغاية هسي ما حقدر أواجه حقيقة دي أسميها شنو واخدتها في هذه الجزئية مهمة جدا في حياتي عشان أقدر أعيش بسلام في حياتي. فأنا لمتين حقود أتلون, لمتين حقود أتشكل بالطريقة دي, أقعد يعني موهوم بالأنا فيهم. ممكن أكون تعبان فعلا, بعيش صراع حقيقي, لكن المسيطر عليه حاجة واحدة, مسيطر عليه على إنه خلاص أنا كده مبسوط بالنفاق بالكذب. يعني ما حد كون تاني ده تمثيل
0: صح,
1: لأنه التمثيل حينتهي, لأنه الموضوع ما حيستمر كتير, فأنت اللي حتتأذي. فانت يعني حتى يعني الصوره اللي حتعيش بها حتتعب الناس الثانيين. يعني انت ما بتدين الحقيقه لكن بتمشي هناك وتتعب الناس الثانيه.
0: هو في الحقيقه كمان يا هيثم في ناس بيكونوا فاكرين انه بالطريقه دي هم بيريحوا ناس ثانيه. يعني مثلا زي ما انت قلت ذكرت مثل حلو جدا, يعني مثلا انا بشوف انه ابوي تعبان جدا, ممكن يكون تعبان جدا من الشغل, وانا شايف انه هو تعبان من الشغل, بس عمره ما بيقول او ما بتطلع من خشمه كلمه انه انا تعبان من الشغل دي, ما قاعد تطلع نهائي وما قاعد يقولها. ما حصل مره قالها, يعني ما حصل مره كده الابو قال انه يا اخي انا تعبان من الشغل,

0: يمكن دايما بس بيكبتها مثلا او ماسكها او بيقول يا اخي انا لازم انا استمر عشان اكل اولادي مثلا, عرفت؟ فما ما بيتكلم بيها. والولد مثلا قام انه شاف دي الرجاله كده, يلا
1: طبعا
0: سمع انه دي كده دي الرجاله دي كده, انا راجل, انا كده مسؤول, انا كده زول, انا عارف وضعي كويس, انا عارف ان انا عندي اسره, انا عارف اضبط الوضع كويس بصوره كويسه. بس في الحقيقه هي دي ما الرجاله, في الحقيقه هي الرجاله ما انك انت الرجاله الحقيقيه هي انك انت فعلا ما تتنازل عن مسؤولياتك, لكن ما لها علاقه بانك انت تقر بمشاعرك. وده فرق مهم جدا, مهم ان احنا نكون بنفرق بين الحاجتين دي. انه انا ما عشان اكون انا قوي وصلب وكذا نظام, انا زول بتحمل المسؤوليه, انه انا ما اقر بانه انا عايش حاله صراع جواي. انا ممكن اقر بالحاجه دي, لكن في نفس الوقت انا اكون متحمل المسؤوليه عادي جدا.
1: هنجي يعني خلينا اخذ يعني نقطه مهمه جدا, ومرات ممكن يكونوا في ناس يعني في ابهات 200 اخر مره شفت ابوك فرحان, والفرح ده تعبير عن نجاح هو عمله, وهو جاي فرحان بيعبر لكم عن الحاجه جواه. ممكن تكون حاجه صعبه, ما في ناس ما شافت ابهاتهم هم بيعبروا عن حقيقه الفرحه الجوه, يعني حتى بالمولود احيانا بالمولود يعني بتكون لحظيه لكن برضو مخفيه بصوره ما, لانه ما قاعد يفرح كثير. دي ما السمة بتاعته, دي ما يعني ما بشوف فيه
0: دايما شايل الهم
1: ليه ليه ليه ليه
0: صح, دي حقيقة.
1: الأم مرات كثيرة بتكون منهارة, ما كل الأمهات, لكن في أمهات يعني متصالحات مع نفسها ومع بناتها, حتى في يعني حاجة هي متأذية منها جدا من زوجها حتى من أبو العيال نفسه. هل في بيت بتقعد مع أمها تحكي لها أبوك عمل فيني كده كده واحد اثنين وثلاثة, ولا بتديس وبتحكي؟ يعني حتى التعبير بتاع الحب ما بيكون باين, ما بيكون واضح نتيجة إنه هي مكسورة مجروحة زي ما قلت. لكن ما بتخلي عشان أولادي
0: تقول ياها لازم أقوم بشغلي, لازم أكلهم, لازم أشربهم, لازم أنظف لهم البيت, لازم أهتم بهم أراعيهم.
1: ناس أمي حيقولوا شنو؟
0: صح, دي حقيقة, دي
1: ناس
0: حقيقة.
1: ناس هايبي حيقولوا شنو؟ يعني أنا بكون عايش نقيض صعب جدا جدا, ده ما أنا يا أخوان, أنا من جوا متآزية, من جوا أنا منتهية, بس عشان خاطر ما حقدر أسيبه. ما هذا الكلام اللي إحنا بنقول, إحنا ممكن نقول الكلام كأنه بعيد مننا, لكن هو جوا في بيوتنا.
0: صح,
1: هو جوا موجود في بيوتنا الضيقة, وحاجة مؤلمة يعني حتى الأمراض المختلفة أمثل وأطلع برا إنه ناس بيتنا كويسين وكلام, لكن هو من جوا حالة صعبة, في مرض وفي كسر وفي حصر وفي حاجات كثيره نتيجه انه خايفين من الناس, نتيجه انه احنا ما قادرين نتكلم.
0: الحقيقه
1: وده من حق, يعني من حق اي زول, لكن لمتين.
0: لكن المهم يلا هاي سمزم, احنا قلنا انه ضروري انه انا لازم اكون بمشي بروسس للعلاج ده.
1: نعم
0: تمام, لازم امشي بروسس, انه زي ما قلنا في البدايه انه لازم اسمي مشاعري. تسميه المشاعر على فكره ما بتاخذ يعني ما بتاخذ يوم ولا يومين, ممكن تاخذ زمن طويل جدا انه انا اسمي مشاعري, بس اسميها, عارف اسميها صح, يعني عارف اقول انا الشعور جواي ده شنو, عارف اقول يا اخي انا كلمه انا خايف دي ما بس أقرب اسم جاني كده خلاص إنه أنا خايف, خلاص أنا أسميها ده أنا خايف. ممكن يكون ما خوف, ممكن يكون توتر, ممكن يكون ما توتر, ممكن يكون يعني ذكرى معينة أنا مر بيها, ممكن تكون حيات كثيرة جدا, ممكن ما تكون نفس المسمى الأول الجاني, ممكن يكون في مسمى تاني لها أفضل. فأقعد وأسمي مشاعري. تاني حاجة يا هيثم ضروري أنا لازم أعملها, إنه بعد ما أنا أسمي مشاعري أسأل شنو خلى إنه مشاعري تكون موجودة, ليه أنا حاسة بها كده, ليه أنا الشعور ده حاليا أنا حاسة بها. ضروري أعرف المصدر وين وأكتب. لو أنا مثلا حاسة, لو أنا كأنج أنا زولة طبعا بنسى عادي كده, حتى حاجاتي اللي بتخصني بنساها عادي جدا, فأقعد أكتب أقول يا أخي أنا مثلا حاسة بها كده وحاسة بها كده, طيب ده المخلي إنه الشعور ده يكون موجود شنو؟ الشعور ده بسبب ذكرى مثلا, بسبب الزول ده مثلا لما يتصرف معي تصرف فلاني, بسبب انه يا اخي مثلا تكرار موقف معين, بسبب ظروف معينه اتوضعت مثلا للاسف خدتنا احنا كلنا في الحته دي مثلا. اكتب المصدر, المصدر هو شنو. بعد ما اشوف المصدر لازم افصل بين شعوري وبين قراري, لانه مرات يا هيثم يعني احنا بنكون مأذيين من الناس في حياتنا, بس لو أنا جيت تصرفت من ناحية المشاعر تمام، هألقى نفسي أنا شنو؟ قلت يا أخي خلي الزول ده، أخليه عديل، لا أتكلم معاه ولا نتناقش ولا نحاول ولا بتاع، يا زول بخليك وبمشي بس، وانتهينا. انتهي من القصة دي تماما، انتهي من القصة دي من شنو؟ انه انا خليت الشخص كله كده على بعضه. بس في الحقيقة انا ما بقول انه ده ما حل، وما بقول انه ده ما ممكن يبقى قرار، بس لازم يكون حتى لو في قرار معين انا دير اخده تمام، انه لازم القرار ده يكون مفصول تماما عن شعوري، قرار انا اخدته بكامل وعي وإرادة وعقل ومنطق تمام. وطبعا ما بنتجاهل فيه والمشاعر، لكن ما المشاعر هي اللي تسوق، لازم انا يسوقني عقلي، تسوقني ارادتي، تسوقني نظرتي لقرايتي للموقف، قرايتي للظروف. في علاقات انا ما حعرف اقطعها تمام، حاكون مستمر فيها، لكن العلاقات المستمر فيها حاستمر فيها بيات شكل، يلا لازم اخذ هنا قرار، والقرار لا بد انه يكون بعيد عن الاحساس الاقوى هو شنو، او مشاعري الاقوى هي شنو. و مهم جدا وانا بعمل كل البروسيس دي ما تكون بعيده من ربنا، لازم البروسيس دي لما تكون موجوده او انا بعملها لازم اعملها قدام ربنا، اقول له يا ربي يا اخي انا قاعد احس بكل الحاجات دي، انا قاعد يحصل معي كل اللي بيحصل ده، انا مسمي المشاعر دي مثلا كده كده كده كده كده، كل الحياه دي اجيبها قدام ربنا، لانه ربنا ما داير انه انا اكون بعيش الصراع ده بعيد عنه، او اعيش مشكله معينه بعيد عنه، اجي وانا حلقى راحه كبيره جدا، حلقى نور لبدايه الطريق او لبدايه الحل، حلقى نور بيقودني يوديني للحل انا ممكن اكون بعيشه. واخر حاجه واهم حاجه انه انا ما استعجل نفسي يا هيثم، اهم حاجه انه انا ما ينفع اكون بستعجل نفسي في انه انا لازم القى حل بسرعه، لازم اوصل لنتيجه بسرعه، لازم يعني الموضوع ده ينتهي سريع، ما استعجل نفسي، لانه مرات الاستعجال حيخليني اخذ قرار وبعدين استوعب انه القرار ده ما هو كان القرار الصحيح، او ده ما هو كان القرار المناسب، فارجع نفسي انا استعجلت نفسي وما اتعلمت في البروسيس دي، ما اتعلمت في الفتره كان ممكن اقضيها اطول من كده. فحلو شديد انه اكون ماشي سكه علاج بدون استعجال، بدون ما أحكم على نفسي، بدون ما أضطهد نفسي، لأن المرات إحنا زادنا من أضطهد نفسنا، بدون ما أضطهد نفسي، بدون ما أقلل من نفسي، والفكرة دي هتعلمني وهتوريني وهتعرفني بنفسي أكتر، هتخليني أقدر أعيش نفسي بصورة أكبر، إذا كان جوا البيت برا البيت، إذا كان في علاقاتي في شغلي في حياتي في خدمتي، هعرف أعيش أنا بصورة صحيحة.
1: دي الحقيقة أنجي، الصراع ما موضوع سهل، ونتمنى نرجع للمصدر الحقيقي هو الله، لأنه من غيره كده إحنا حنتعب جدا، من غير ممكن نكون في وضعية صعبة، لأنه هو الرسمنا، هو الخلقنا، هو الأوجدنا، فمن غيره إحنا حنكون تايهين. هو اللي بيعرف يدينا الإمكان، يدينا القدرة عشان نقدر نواجه الصراع الداخلي اللي احنا بنعيشه، ودي الحاجة اللي احنا بنتمناه في الحلقة بتاعتنا، انه نكون قريبين من ربنا، انه احنا نكون قادرين على انه احنا نعرف قدر شنو الصراع ده بدون الله ما بيتحلى. يمكن كل واحد فينا عنده نقيض، لكن الجميل انه ما لازم يفضل اسير له، الانسان ما بيتحدد باضعف لحظة في حياته، لكن بالقرار اللي بياخده، وبعد كل سقوط ربنا ما بيشوف بس يعني إحنا من الليل شنو، لكن بيشوف الإنسان ممكن بكرة نبقى عليه، لأنه هو بيعرف المستقبل، لأنه هو بيعرف كل حاجة. فعشان كده الاعتراف وتحمل المسؤولية وطلب المساعدة والاستمرار حتى لو وقعنا، ده شيء مهم جدا جدا، على إنه في أمل، في أمل. لو كان الإنسان مستحيل يتغير ما كان في حاجة اسمها أمل، طالما إنه في أمل ممكن، دي ما حاجة صعبة في إنه إحنا نثق في ربنا إنه صعب إنه نتغير، كل شيء ممكن لو إحنا عندنا إصرار، عندنا إنه عزيمة، إحنا عايزين نواجه هذا الصراع، نديه المسمى الحقيقي إحنا بنقدر. الحلقة جميلة والموضوع جميل، وأكيد يعني الرسائل كمان أوفت، يعني في كثير من الناس صراحة كتبوا لنا كلام عظيم، كلام جميل جدا جدا. ما تستاء وما تيأس وما تستسلم للي انت فيهم، وده شيء طبيعي. النقيد الجواك ده شيء طبيعي جدا جدا، وممكن يكون انت سمعته، يعني ناس كثيرة بتتكلم عن الحاجة دي وبتصارع نفسها على انه كيف انا اتخلص، يعني انا تعبت. وحاول على انك تطلب المساعدة، دي الحاجة اللي انا بقدر اقول لك. حاول يعني لو ما قدرت مع نفسك، حاول اطلب مساعدة من جهة انت بتطمئن وبتثق على ان هي بتقدر تساهم معاك في انه تديك او تصحح معاك النقطة دي.
0: وفي حاجة كمان حابة انه برضو نشجع الناس عليها، انه يا جماعة لو في زول فعلا حابة انه هو يتكلم عن الحاجة دي وما لاقي مثلا شخص، ممكن يعني تراسلنا في فريق من المتابعة، قادر انه يكون بتكلم معاك وقادر انه هو يكون بتواصل معاك ويسمعك ويفهمك ويمشي معاك رحلة من انه تعرف كيف تتعامل مع النقيض الجواك والحياة اللي ممكن تكون فيها صراع في جواك. حابة بس سريعا كده نقرأ بسرعة بس الكومنتات الموجودة. في حسن ميكائيل بيقول لنا انه موضوع جميل، شكرا لك جدا يا حسن. المجتبى محمد بيقول صباح الخير والسعادة على الجميع، مبسوطين بك جدا يا المجتبى. وآلاء بتقول سلامات، مبسوطين بك جدا يا آلاء، منورانا جدا. اول مرة تقريبا انا ما عارفة اول مرة اقرأ الاسم، ممكن أكون ما شفت الاسم قبل كده، بس منورانا جدا يا آلاء. بتقول لنا كيف أنتوا، إحنا كويسين ونتمنى أنك تكون كمان كويسة. أنا متأكد دي آلاء أو علاء، فكده وضح لي تعالى ولا أنت آلاء، فكده وضح لي أكتر أو وضح لنا أكتر.
1: علاء الدين، علاء الدين،
0: علاء الدين. أوكي أنا
1: سعد محمد،
0: أنا قريت اسم آلاء. أوكي علاء الدين، أوكي منورنا جدا يا علاء يا أخي، مبسوطين بك شديد. بيسأل من نتائج الشهادة السودانية، صراحة أنا ما عندي معلومة عن الحاجة دي، بس نتمنى التوفيق لكل الناس اللي امتحنوا الشهادة السودانية. في أخونا مأمون بيقول عايز أغير مأمون العايز عن الإعلان عن مأمون جديد. صراحة يا مأمون إحنا بنشجعك جدا إنه تعيش أنت، ما تعيش النسخة القديمة مثلا مع الناس برا والنسخة الجديدة تكون بتعيشها مع نفسك بس. بس قرر بقرار واعي وبصوت عالي وقول إن أنا داير أعيش مأمونة جديد مع كل الناس، تكون دي هي الشخصية.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حسب سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا. وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يقدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره، تكون أمواله في أمان،

0: فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
2: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
0: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
0: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
0: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
3: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
0: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هنا قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد الراعي الصالح. يعني شنو الراعي الصالح؟

برنامج التنسيق مرحبا بكم. يوم دي وقت جنة حاجيته وقت ميتو وقفة جنة نفع بنقدر وقت للأبد دي مجبي وقت للعقب وبلت نفع مركب وصرنا وقت ميتو دي بجنة حاجيته كربي وقت خلقا وكل لقب دي وقت جبي قدام دي وقت لتولد ووقت لعبه ووقت شاكه ووقت ميت كوقت لك عليه تسرعته ووقت ربي يقول كل قدام حتى لو دريو وبتساول هبيو أوروت يقولوا 10 و4 ساعات وقل أوروت 10 و3 وقل أوروت 10 و5 و10 و6 يودا قل كل آدمي وقت حتى وديو 10 و4 ساعات دي بعمل كوقت اللي تنفع عودت لركب ونجح لركب توتو ووقت بقمش للأبدي بدي وفشل وفل قنه كعودت نايود آدمي دي بميت تركب دي بوقت حق وقت تنفع من قبي عودت ركب ونصر ركب وقت أبدأ من قبي بقمش لتفلل وفشل كذا بزحاد دول طورات انري وبزحاد دول دنكورات وحاجلات انري كقل ميتة دول لتحقل وحرلة تقبل وقرلة تقيس ودول تتطور واكتشافات ودي وما ركب وتطور ركب وتدفنات مجالات دي كله تتطور ودول بعدت تحد قيس وتحقلان وتبدت نبر ودي بحروب وقاتا لاحد وسرق وسرق مال شعب اللي كله من منت بقساته من جهل وجهل أبوه وقرد ميته إبي وقت ما تنفعت وقت نبي تنفعنا من قبي دي بجهل وتقوية النبر جهل وقوية من أمسه جهل وقوية حق أهل ديبنا حرنا قبل ولي نفع أفكار برأسنا لتملى ورأسنا بيجي نفع يتملى من قبي السرق وتأكي فكر وتأبي وتكسل دي بمودك ككسلان لتبهل ميتو وقت بقمش الأبدي وفانقح ودية وحرق ودية ووقت قل حالفتو وقت قل حالفتو وقت لبزح دي بهم هلا كل عبايك ويته اتقبي نجح وتقبي نصر لهلا وقت يكفيه وقت الحزر كل وقت ولا بادي وقت شكل أبدي وقت شكل أي حالف مئيدي وقت كل حالف أي كيس دي بايات قس لبل قل لا منك أشامت لا تفردت كوقت نبي تنفعنا من قبي فشلنا وبدينا بهلتو وقت نبي تنفعنا من قبي تنصرنا وتعوتنا بهلتو كنا تعوت وقنا تنصر وقت نبي قنا تنفع بنا ووقت كله قلب بستات قني ديو لنشاكت وقت لندرس دي بوقت لنسكب دي بوقت مثل العلاقات المودد مثل قدام زيارات المودد ديبو مثل بالهيام لنتقس ديبو كل أمور وستو تقلق بقى بنديكون تمن دبينا يقبي كان يجح لركب رأي لبو وستات لبو وخطط لبو كل ساعة وكل دقيقة مكم وددتا وكل معلمكم وددتا كله بستات دول قبي إلا قدام اللي لتعوت وأمر تركب وشغله نصور قبي وقت بقمش مبال هدف لقيس وستات لألبو تمن دبيلة لبالي وستي كم سر حيوان دو كان بقلو تقدم من حيوان بمفنتيو وبأمرت وفهم وعقل كالعقل حقو بيت نافع العقل حقو دفنة والعقل حقو سجرة إلا دم اللي من حيواني اللي تفنتي كوقت بلي يتنفع لاما أمرته ولا ذكاهو كله سجر كما حزيناي لا تدفن كل قدرته قلت فن على أبو آدمي بقدرته قلت نفع وجيبه كل قدرت لرب له بيناتا قلت نفع أبا وبوقتنا قلت نفع كوقتنا يتنفعنا من قبي فللت لك نحن كما سوى أمر ووقتنا قلت نفع ووقت لك عليه سرعتكم تو ولك عليه تثبت آدمي من فتيهو قل قدام عقلها بيو وبوقته اللي تنفع وقل كل آدمي ابتساولها بيو صنعته كوبي تنفع من قبل آدمي دي فشل وتفلل تكره.
كوقتنا أجن نتنفع وكم سلومة ستار جيت هلقنا وعيق اللي هلقنا وبخطط جنة مراح مكرونة سو أمر إلا ودينا من قبي عودتي ونجح نركب كم سلومة من أجلوت وفنجح وديا وفجر وديا وعمل حاريتي وديا ووقت حاري وديا للي بل منه جنة نجبنا كالوقت الحلينا دي وبقل نتنفع بنا فانجح وديا جني بلا لبنا فانجح نايبة كمن اللي سراي جن ننسى كتابة تطعيم للطبال جن جنهاب قربنا من تأجيل لتأجيل حمامته فانجح جديد آيات الله حري وديا عمل حاري توديا كما عبيكو وديا سنة حاري توديا إلا منا إجنة نجبنا كتيب إلا إلا اللي جبنا من قبلي كبود حمامكم هلتنا عند أمرنا جن السعر منه ونفسنا إجنة درب وقتنا جنة نفع ومن تأجيل إجنة نجي تأجيل عبي حمامكم تو وآدمي نفسه للا قنع بو ليقى بسنعتكم تو إجل اتكسل لنبر واتفشل قل لنبر كنفسنا من كسل ومن تأجيل إجل نسار بنا وكسلت لمد وما أسر قبلنا وكسل تأسروا وبتأجيل تأسروا وكسل لمدتو كمنا لمد اللي قنت بعلح مكرونا سب أمر كما ولفتو كسلان لكسل لمد شغلي يفتي وتأجيل سلحنا يوتو ولتان كبديبو يتوتو كمن كسل جنت نجي كسل كم حالتنا عند عمرنا منو رحنا جنة قب وجبنا ديب كسل كسلان لقبات دام لمدكم تو كسل وما أثركم تو عند عمرنا منو جنة بعلح نفسنا جنة سارة منو نفسنا جنة سارة منو بهلت منو جنة نجي ونفسنا جنة درب جنة شاط لهلقنا ومن تأجيل ومن كسل جنة نجي ككسل تلنا براد دام كسل حقلانكم لامزي وفشلكم لامزي وحمامكم لامزي لنا عامر بنا اقل قروبنا نشاط قليدة وتحركنا من قبل عافية نركب ديما السكاب وتقومونا برنا من قبل حمام ركبنا كمن الحمام ناي كسل قلنا تنجي مكرونة كلهم سبع أمر الحمام اللي كبود حمامكم تو وتفشل وتبدا كم لعبة صح إن دامرنا نفسنا جن سهرة منه وجبنا كما كم سلي هما من ما سمس جن نتنجبنا ما سمس بهلت ودا عدمي قل لك سلو قل تبرير الهبو وقل حبرسان الهبو جرب إلا قفو وديا إلا فانقوح وديا لحري وديا للبل وكم سلو هما أنا حموم هليكو أنا عبيكو وقت نوش الليكو لساع أنا الزكاء لبي اللي هو الدبو اللي شغل الكبوتو اللي كل ما سمس اللي منه إذا نتنجبنا اللي كل ما سمس قل لا كسل وقل لا فشل حبر سني قل حبو وقل أدقار أمال الحزي آدمي وكم سنة هلا قل نفسه وسبب كمبو إقل اللي بشل وقل إقل لا فشل سبب كمبو نلا حبر روتو كنت حنقل آدمي كل أوت آدمي اللو وكلوتي ناس الأوروت بعل نجحته والأوروت بعل فشل كلا نجح الحزة إلا تقبي ودايا لبل وتتعودتو وقلت أمرات وقلت قدرات لبل ولناس لك على هيني بعل فشل اللي كل تفكر آدم الهلاتو إلا يتقبي يتتقدر كبدتا انت يوم سفروه الليكا العام عل شمالات هلا عساس هلا قلمتا زي كله قلا بداهو وقلا فشلو وقلو قلا قرر مقلو للحزة وسببكم هلا هتو قليل شكي وقليل تعوط سببكم بو وتفشل وتحقلان قلا مبر سببكم هلا لا ريو ولا بعل عوته وبعل نصر قلا تعوطكم قدر وعمل يوم قرمكم هليت وكلكم لتقدر وكلكم قبي لا سئلو قدام دي بحمام مسمسنا عافية مسمس بصبت حمام حمام بتنا حمام كنبية إذا كي تحملني رشال حملني إذا كي تحملني دي بحمام للا مسمسو هلو إلا يوديا إقلمي سبت حموم هليكو بعدام هيني إلا يوديا ويقدر
سبت أنا وقت ألبيه وقت ألبيه ما مس مسابت وقت ندهل أقلو قادم نفسك اللقشش وقت ألبيه لبل بعد هيني نوش الليكو زيدي لبل بعد ما أزعبيكو اللي يوديها كدول نوش الليكو اللي يقدر لبل ودول عبيكو اللي قفو وديها لبل كم إلا أقنك بالح وجبنا عبيكو ونأشكو بزحام قدام عبيين انتوم عمرو ما عبين انتو بزح انجاز ودو ون عايش من انتوم بزح ودو كبع المسمس لكن دول حتى ابن ايش لمسمس وحرق ابعب لمسمسك حتى اندي ودي من الدنيا لتحيب حبونا ما التنسيرنا مرحبا بكم يوم دي بوقت جنة هاجيتو وقت ميتو وقفة جنة نفع بنقدر وقت للأبد دي مقبي وقت للعقب وبلت نفع مركب وصرنا وقت ميتو دي بقنة حاجيت كربي وقت خلقا وكل لقب دي وقت قبي قدام دي وقت لتولد ود وقت لعبي ود وقت شاكي ود وقت ميت كوقت لقى لي تسرعت ووقت ربي قل كل قدام حتى لو دريو وبتساوي الهبيو أوروت يقولوا 10 و4 ساعات وقل أوروت 10 و3 وقل أوروت 10 و5 و10 و6 ودا قل كل آدمي وقت حتى وديو 10 و4 ساعات دي بعمل كوقت اللي تنفع عودت لركب ونجح لركب هتوتو ووقت بقمش للأبدي بدي وفشل وفل قنه كعودت نايود آدمي دي بميت تركب دي بوقت حقوق بوقت تنفع من قبي عودت ركب ونصر ركب وقتها بدا من قبل بكمش

بجلانوت بدت نبر ودي بحروب وقات على حد وسرق وسرق مال شعب اللي كل من منت بقساته من جهل وجهل أبوه وقرد ميتو إبي وقت ما تنفعت وقت نبي تنفعنا من قبي دي بجهل وتقويت النبر جهل وقويت من أمزو جهل وقويت حقها اللي ديبنا حرنا قبل ولي نفع أفكار برأسنا لتملى ورأسنا بيجي نفع يتملى من قبي السرق وتأكي فكر وتأبي وتكسل دي بنودك ككسلان لتبهل ميتو وقتو بقمش اللي بدي وفانقح ودية وحرق ودية ووقت قل حالفتو وقت قل حالفتو وقت لبزح دي بهم هلا كل عباي كويته اتقبي نجح وتقبي نسر لهلا وقت يكفيه وقت حزر كل وقت ولا بادي وقت شغل أبدي وقت شتا حالفه مئيدي وقت قل حالف أي كيس دي بايات قل سلبل كلا منك شامت لا تفردت كوقتنا بيتنفعنا من قبي فشلنا وبدينا بهلتو وقتنا بتنفعنا من قبي تنصرنا وتعوتنا بهلتو كنا نتعوت وقنا نتنصر وقتنا بقنا نتنفع بنا ووقت كله قل بستات قنيديو لنشاكت وقت لندرس ديبو وقت لنسكب ديبو وقت

جبي سلاح ميتا جبي سلاح بارت ربل الحزية جبي و جبي خير وصل الجب خير جن سبت ومنا جبي سحتان جن تنجي و ربل الحزية بجن يجيس وجن يدي جبيتا كان احنا نسأل احنا دي مجبي لينا جبي سلاح تلينا ما مجبي بعدت جبي سلاح نفسنا جن نسأل بنا كجل قدام لا لا تحزيو ومهم لا غاب أقوله غاب يحق الأسباب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إجلنا عباي معنا لتهيبنا غاب يحق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب جنا غاب يدحن وقبي سلام قبل نركب قبي صلاح قبي رب لفتية قبل نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قبل نزبط للحزي أورا دام قل هلاكي الحزي ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبي سليمان بلبل أقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قلي بل قلبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزيلة قيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل النبي سليمان من لبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قل بصحي يقدر ككما رب الحزية قلنا ورب لا تحاجة بهجياهو

يقول الأنبياء إلهام لها بها ووحي لها بها هتوم قلود أدام يقول له نصحو ربك بيا صلاح وأدام سكك بيا صلاح قلت لاكو بس حم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجى أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود أدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك الأدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال ربله اللو أزي وقت قيرا ناي أنبياء ناي زمان إقن نتبع وقن نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كربلي جاه الحفزة قل ديما وصروم قدام هجي ربي قلت قاومه وقلق الحرب الحزو اللوم كم سلبيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هجي ربيته ولا بيجت ود قدامته كود قدام هجي على خالق أيو إقلق لك قوم ألبو سروم قدام هجي ربلت قومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قل لك شش لحد ود قدام كان نفسنا قل لك شش على ابنا حق النت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وباقي نتمرح قل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قل تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبكم دي من أيام برنامجنا دي بحلفة يسوع المسيح إجلا درساهو أدرام من أنا لبلو نبي اليوم سأل يوم وهتم سروم يوحنا المعمدان انت لبلو بيلو وسروم إلي أنت بيلو لبلو وسروم نبي من نعم بي أنت نبي لو برسوتو هتو لكن وانتم تبلو لبي اليوم سمعان انت ودرب الحياة انت بالبيلي اللي هجي الله رب الألهمي كاتا وأنا كما انت لبي الكهانا بيلي كهتو نبليت أكم يكون حب ريدي بالله ويوم يسوع المسيح موعلاي سني وتلاي سني موعلاينا كمتو وقلت اللو كم الأمر روم والأمور ومرحوم وبمارحي تلو جيسو اللوم تلايهم هتو كمتو وتلاي وموعلاي لقبا وبعلن واي نوسو تلاي ليت عندي قبي لما قلن واي موعلاي وبعلو هتو سبت قبا هتو ديما مسلو نبرو وتلاقي بكراي لشك قبع من قبي كراي دول مزو وآفت دول مزو قلن واي كم برحسك لرئينا لكن لبعلو لقبا رحكم لحيب ودي باكان واي قل أنقف أروحتكم سبل لحبرنا كيسو المسيح قل لو علوم وقل أقول تلو سير لقبعو وثيليتو لقبعو رحكم لحيب وكم مرحوم وكم نجيوم لحبرنا كمو علالة لتبهل مبهلتو لنوائي للرعي وللعقب كيسوع المسيح ما اقلب الامنو وقبيلة تلو لعقبهم ولرعيهم وقلولة تلو بلولة مرحو ما رحيتو بلا قيسو اللوم تلايوم لقبهتو وموعلا يوم دي بقبينا حق لنبروتو وتلاي كل وقت اقلن وعي لفتي وقل سنيت للحزي ولا العقبة ولا بلع ولا ستية ولا رعية ولا تحوسة ودا كان ماي ودا كان سعر لنسة موعلاي سنيتو لي الحمل اقل نوايو يسوع المسيح ما اقل لا بلا قيسو ببلا العمنا وتقبيل قيسو يي الحمل ودا كانو كم سبل ككل وقت موعلاي اقل نوايو لعقب ومرح وسرد قيس والأمر وتأمر كيسوع المسيح اقل نتليه وبقى نتمرح وتموعلاي ندول قبي موعلاي أمين وسن سبت قبقى حنا ديب نجاة وديب سلام وديب دحن النبر وهتو اللي بالسير قايق اللي سراك مزي لكن أنا اقل أنقف وقل أدحن وقل لا اقل يلا تلو أسقى بيدحن أما رحوم كل تلاي سني اقل نتليه وهتو تكل حزينا ها قبي هتو كم مرحنا وديب قبي سنيت كم نفسنا وديب أكان سنيت وسنيت هتو للبلانا اقل نيدي وقل اقل نتليه وبقى بي اقل نيجيس تل حزينا كالا سير قد قلينت لي واتا قبايا بدا لنسونا قلينت لي قبايا نايو قلينت لي واتا موعلاي ناي كراين دي قبي لبعلا نواي لقبا اتا كاننا نوايو نفسو لسبل موعلاي أمين وموعلاي سن لقبا ومراعي ايناينا لو قلينت لي وبقبايا قلينت مرح وبقبايا لقيس يلحم اللو واتا كانو لميت ولا من واي لما وعلا يصب تفرق وتأمره والأمره يسوع المسيح قبين دا أمرنا إلى قنة لي وجبنا كلهم فرسيين ليسوع المسيح غالطوا العلو ولبولو دي بسنبت عمل سنبت نيشو عمل عرف إقل مشاك أهليكا ودراساكا قلمي إكل كانت تشوه بلعو ودراساكا قلمي عادتنا عينا عند حدكو إذا يومي الحسب البولو العلو هتو ربنا يسنبتكم تو وربنا عمل عرفكم تو عملوتاتنا يكم توم ود آدمي يقول لك باتت لعرف وربي لودايا اندي يكون ود آدمي يقول لعرف وقل لعمل سنبتي قبا وهتو بيلا يوم اي من كم تو ناي عيوت دي بيلا دول ودك موعلا اي عيوت سنبت قبت اند بيلا التعيلا لحد دقو بيلا يوم تدي بيلا يسوع المسيح ابقى لي المسال هتو ربنا يعمل وطاتكم تو لا رأيهم كم سرهما هتموعلاي أمينكم تو وسني لا رأينا

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوه نفعان ولا وقام، انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب بلس ومسلكم فكركم، ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم، رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قلب بلس بفرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقول كنت أجمله نتفانيكم، ورأي من بكم أنتو وسؤالاتكم نتصبر، ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قل هالقل لسده وكل اللي موديو قبي صلاح لينا مي يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجامع ديبوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا واسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريح. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي في غاية الأهمية ومهمة جدا جدا. الحلقة دي بتتكلم عن قبول نوح كلام الله وصنع مركب بمواصفات ربنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الاختلاس. يعني شنو اختلاس؟

سلام ومرحب لمتابعين برنامج الحل في إيدك. إن شاء الله تكونوا كويسين وتامين وما ناقصين وقلوبكم عمرانة بالفرح والسرور والطمأنينة، وأهم حاجة تكونوا مجبورين الخاطر. وراكم شنو؟ نشوف موضوع حلقتنا الليلة. في موضوع حلقتنا عايزين نتكلم عن اتنين كان يتلموا مستحيل يسروا القلب ولا بيجبروا الخاطر. أنا عارفة الناس شالت هم، لكن بيحصلوا وفي فرق كبير بينهم. عايزين نتكلم عن الفشل والخسارة. الفشل هو شنو والخسارة هي شنو؟ أنا ممكن أكون فاشلة لكن ما خسرانة، ولا ممكن أكون خسرانة لكن ما فاشلة؟ عايزين نتكلم فيهم ونشوف نحن بنتعامل معهم كيف وبنستقبلهم كيف. ردود أفعالنا على الفشل والخسارة شنو؟ وهل نحن بنصدر أحكام؟ أيوة، أنا طبيعي طبيعي الفشل ده نحن أكتر حاجة شاطرين فيها إنه نقول الزول ده فاشل، فلان ده فاشل، بتبقى خلاص ختم كده نحن خدتنا له، وما عارفين الكلمة دي هم ممكن تحدنا فيات ومكان وتخدتنا وين. فعشان كده كنت كده نقعد كده كلنا مع بعض ونشوف موضوع الفشل ده بيجي من وين وأسبابه شنو، ونشوف الخسارة هي شنو، وياتو نوع من الخسارة نحن ممكن نخسره ونعالجه، وفي الآخر نشوف نحن بنتعامل معهم كيف وبينتجوا منهم شنو إن كان فشل ولا خسارة، ونشوف ربنا نتعامل مع الموضوع ده كيف وقلينا نحن نتعامل معاه كيف. فخلونا نمشيها واحدة واحدة ونشوف هل بيحصل. طيب لو جينا مسكنا الفشل، وما بتمنى ليزول الفشل، قالوا لينا عشان نعرف الفشل لازم نعرف النجاح وشنو، لأنه الفشل ده هو نقيض النجاح، يعني تعريف يدخلك بيجاي ويمرقك بيجاي. أنا عشان أعرف الفشل لازم أعرف النجاح، وعشان أنا أنجح لازم في أسباب للنجاح. طول ما أنا ما عملت أسباب النجاح هيتحول لي لفشل. يعني أنا شخصيا حاسة إنه برضو الكلام ده دوشني، يعني كأنه لف في راسك شمال وبعشان لف في يمين ولف في يمين وبعدين لف في شمال. ده التعريف اللي أنا لقيته. فحاولت أبسط الموضوع ونشوف نحنا ممكن نفشل كيف، فشل ممكن يفشلنا. طيب من أهم الأسباب اللي ممكن نحن تبقى لنا سبب في إنه نكون فاشلين في الحاجة أو تفشل مننا أو ما نحقق، يعني الفشل ده ممكن نقول عدم تحقيق الحاجة اللي نحن عايزينها. عشان نحل الغلوطية اللي نحن فيها دي، تعالوا نشوف الحاجات اللي نحن كان عملناها بنفشل. قالوا لنا أول حاجة بتوصلنا للفشل إنه نحن ما نعمل أي حاجة. كلمة غريبة، إنه نحن ما نعمل أي حاجة، يعني ادوني مش أنا أقعد ما أفكر، لا ادوني حاجة إني أعملها أقوم ما أعمل فيها أي شيء، أشيلها كده وخدتها زي ما هي وسلمها زي ما هي. فده معناه فشل. الحاجة التانية قالوا لنا الممكن تفشلنا إنه نحن نعمل الحاجة نصها، يعني الليلة يكون عندي أكتر من عمل، أعمل نص هنا ونص هنا ونص هنا، ده ما هي في الآخر الحصيلة ما حتكون نجاح، الحصيلة حتكون فشل. ليه؟ وفي الآخر حاجة أقول برضو إنه عشان أنا الشغل كان علي كتير، شغل البيت كان علي كتير، دل ثلاثة أولاد أنا أنظمهم كيف، كان أكلتهم ما قررت ما ذاكرت معاهم، وكان ذاكرت معاهم ما عملت لهم أكل يأكلوا، وكان غسلت لهم الهدوم، لا أعمل ده ولا ده، يعني كل حاجة أعملها نص نص. دي قالوا لنا توصلنا للفشل الأكيد. في حاجة تاني قالوا لنا مرتبطة بقوة الإرادة، إني أبدأ الحاجة وأحس إنها صعبة أحاول فيها مرة، أحاول فيها مرتين، أحاول فيها ثلاثة، أجي ليها يمين أجي ليها شمال، لا بتتفهم ولا بتتعرف، أجرب تاني، في الآخر أقوم أسيبها وأعلن فشلي. قالوا لنا قوة الإرادة ما بتتلمى مع الفشل، إنه نحن لو ثبتنا في الحاجة بننجح، عدم الثبات مرتبط بعدم الإرادة نتيجته تساوي فشل. ده كله يختصروا لنا في حاجة واحدة وتخليه دي المهمة، وهي دي اللي بتوضح لنا الفشل هو شنو. قال لنا عدم الخطة الواضحة. أي حاجة في الدنيا دي نحن لو ما خطينا لها خطة وخطينا لها خطوات نحن نمشي فيها، نتيجة حتكون فشل وفوضى وعدم ترتيب وإحساس بمعنى الفشل. حتى ربنا لما جاء خلق الدنيا وما خلقها بدون ترتيب، وما خلق بدون خطة، وما خلق بدون نظام، هل هو ما كان قادر إنه يخلقها في ثانية؟ لا هو قادر، لكن عشان نحن نتعلم، عشان نحن نعرف ونحن نتعلم. الفشل حاجة موجودة في حياتنا وطبيعية،
طبيعية دي ما معناها لازم نحن نفشل، لا ممكن نتعرض ليها وبنتعرض ليها واردة وبتجي مع التجارب. أنا ممكن الليلة أفشل في حاجة وأفشل وأفشل وأفشل وأعيد، دي ما المشكلة. المشكلة إنه أنا أستقبل الفشل ده كيف وأتعامل معاه كيف والبنتجلي منه هشنة. قالوا لنا البنتجلينا من الفشل الكآبة والضيق، إنه أنا فشلت في الحاجة ما قدرت أحقق فيها النسبة اللي أنا متوقعاها، حكون متضايقة، حكون أخش في دور بتاع اكتئاب، أبقى مكتئبة، أبقى خلاص فقدت الحماس بكل حاجة حواليني. يجيني إحباط، الإحباط ده نوع تاني كده ملف براهو. إحباط معناها عدم إنجاز. الأصعب من ده كله إحساس عدم الثقة في نفسنا. فشلنا نحن كبشر بنتعامل مع الفشل بالطريقة دي، بنخطه في القوالب دي، إنه طول ما نحن فشلنا نحن بندخل نفسنا في إحباط، بندخل نفسنا في ضيق، بيجينا حالة بتاعت حزن. أيوة دي مشاعر لازم نعدي بيها لكن مؤقتة، لكن لما تبقى ثابتة وتبقى صفة فينا وتبقى ده قانون التعامل بتاعنا، يبقى لا كده نحن دخلنا في السكة ما مظبوطة، دخلنا في سكة ما حقتنا، دخلنا في سكة بتبعدنا عن الحق وتبعدنا عن نفسنا. بالذات نقطة عدم الثقة في نفسنا دي، عدم الثقة ده بيجي من اثنين. ممكن أنا ما أثق في نفسي، ثقتي في نفسي تتهز لما نحاول مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وأفشل، وممكن يكون أنا لسه جواي رغبة إني أعيد الحاجة لكن الناس الحوالين هم يفقدون الثقة في نفسي، ودي الأثر كبير جدا علي ودي المحبطة. أنا لو فشلت في تعليمي ومرت السنين وبعد فترة جيت أعيد المحاولة تاني، حألقى كل الناس الحواليني احتمال وبنسبة كبيرة يقول لك ليه هتعمل بتعليم شنو انت عمرك كبير، هتستفيد شنو من شهادة الجامعة وانت في السن ده، انت هتمشي تقعد تقرأ مع ولدك بعد ما شابوا الدول كتاب. فنلقى انه نفسنا شلنا الصغة الجواه، شبعناه بفشل، قلنا له عيش بفشلك ده لحد ما تموت، كده شلنا منه عدم الفرصة التانية، مديناه حق انه المحاولة، وصلناه لنقطة الاستسلام. نقطة الاستسلام دي استسلام دي معناها عدم نتيجة مرضية. أنا لما أستسلم في حاجة معناها النتيجة ما مرضية نهائي. في استسلام كتير بيحصل، حتى للأسف الشديد نحن بنستخدم الفشل في العلاقات الزوجية. البيت اللي فيه مشاكل نحن اتدخلنا فيه، ما بنجي نتدخل بطريقة كويسة، ندي الناس مقترحات، ممكن نكون نحن السبب في إنه يفشلوا، بإننا نقول لهم ما هو ده حل كل المتزوجين، أنت عايزة تعب نفسك ليه؟ ما تمشي أمورك، ما تكبر دماغك، ما خلاص خليه يقول اللي عايزه. لكن هل ربنا يتعامل مع الموضوع بالطريقة دي؟ نهائي. ربنا يتعامل مع الفشل بطريقة مختلفة، اختلاف كبير جدا. هل الكتاب المقدس تكلم عن ناس فشلوا؟ أيوة. لو جينا مسكنا من البداية عندنا آدم وحواء، نتيجة الفشل بتاعتهم كانت في الآخر ربنا طلع منها طاعة وطلع منها وعد بهزيمة إبليس. طيب في فشل في العلاقات الأخوية، جاب لنا قصة يوسف يتعامل مع الفشل في العلاقة الأخوية، طلع علينا منها حياة، طلع علينا منها مسامحة، طلع علينا منها غفران. ده تعامل ربنا مع الفشل اللي نحن بنعيشه. عندنا برضو الكتاب يتكلم لنا عن الفشل في العلاقات الزوجية وعدم الثقة، يتكلم لنا عن شمسون ودليلة وفي فقدان الثقة في الزواج، ده برضو مثل من الفشل وعن نوع من أنواع الفشل. في فشل تاني، فشل شعب إسرائيل في عبادة الله ويوحدوا به، التوحيد ده من الشعب رغم أنه شعب مختار كان نوع من أنواع الفشل. في فشل تاني في تربية الأولاد، برضو الكتاب يتكلم عنه، فشل عالي الكاهن في تربية أولاده. يبقى الفشل موجود، يبقى النقطة إنه ربنا كيف يتعامل معه وطلع من فشل الناس دي ياتوا نجاح. عندك من أكبر النموذج الموجود للفشل فشل بطرس في علاقته مع المسيح وإنكاره له. نحن لو دن نحن بشر كنا هنحكم عليه بأنه خاين، إنه ما قادر، لكن ربنا يتعامل مع الفشل ده وطلع بطرس ودوره الجانبيهو. عندنا
عندنا تاني من النماذج الرائعة جدا للفشل في الكتاب المقدس داود، وفشلوا في احترام الحياة المقدسة واحترام قدسية الزواج. طلع منه داود والمزامير والتعاملات بتاعته. هل في فشل تاني إذا عمل قالوا الكتاب المقدس وإذا عمل معاه؟ أيوة، الفشل في الخدمة أو في القادة. عندنا الخلاف الحصل بين بولس وبرنابا بخصوص مرقس، كلام ده في أعمال الرسل، بنلقى إنه برضو ربنا اتعامل معاه بياته طريقة، وخدمة بولس وصلت لياته مرحلة وكيف قدر يخدم. هل في نوع تاني من أنواع الفشل؟ أيوة، الكتاب ذكر لنا عن واحد حب العالم، ديماس، الخل الخدمة واشتهى غنى العالم، وكيف ربنا اتعامل مع الفشل ده. فيبقى نحن المشكلة ما في الفشل، المشكلة في نظرتنا للفشل، المشكلة إنه نحن نتعامل مع الفشل كيف. الفشل ده ربنا خدته لنا إنه نحن نقدر نقول إنه في فشل يعتبر أول خطوة للنجاح. دي نظرة ربنا للفشل، لأنه قال أنا مديتكم روح الفشل، أنا مديتكم روح النصرة. فيقدر نقدر لو نحن غيرنا النظرة للفشل ونظرنا ليها بنفس النظرة ربنا، هنطلع من الفشل خطوات للنجاح، وده الدائر مننا ربنا في موضوع الفشل. لكن نحن بنخد الفشل إنه نهاية، وربنا بيقول الفشل هو بداية لرحلة من النجاح. وده بخلينا نتأكد من كلمة ربنا لينا لما قال إنه طرقي ما زي طرقكم ونظرتي ما زي نظرتكم. شوفوا نحن بننظر للفشل بياته ناحية، شوفوا ربنا منظر له كيف. عشان كده ربنا قال أقعدوا معاي وشوفوا كلامي وأمشوا في طريقي، لأنه أنا عيني عليكم وأنا البرشدكم في الطريق وأنا البوريكم تعملوا شنو. فنحن في كل حاجة بنرجع لربنا وبنصححها وبنخدها في النصاب الصح. عشان كده ما عندنا أي حاجة نقدمها غير إنه نحن نقعد قدامك يا رب ونقدم لك كل الشكر، نقول لك شكرا يا ربنا إنك أنت أديتنا روح النصرة ما أديتنا روح الفشل، إنك أنت عايزنا نكون ناجحين. بنشكرك يا رب على كل حاجة أنت بتدينا لها، بنشكرك يا رب على الفرصة الثانية اللي أنت بتدينا ليها في يدنا، لك كل الشكر يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أنه تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير وصباح العوافي، صباح الرضا وصباح الأمل، صباح جديد بدينه بقدرة ربنا زي ما نحن بنقول، ختم فيه الكثير، راجين فيه الكثير، لكن قبل كل حاجة بنصبح عليكم وبنصبح على نفسنا وبنصبح على كل حاجة حوالينا عشان نديها طاقة ونديها قوة ونعرف نقضي اليوم ونحن في سلام وفي أمان. زي كل مرة بنلقاكم في الصباح، بنكون شايلين معانا موضوع بنحس انه موضوع بلمس الأسرة السودانية، بلمس احنا كسودانيين محتاجين له. ما بنفكر في انه هذا برنامج احنا جايين نقدمه، لكن بنفكر انه هذه حوجة بنحسبها حتى احنا في أسرنا، وبنجي نناقشها معاكم عشان كلنا نستفيد. فالليلة في الموضوع ده وفي حلقتنا دي ممكن يكون في أسر كثيرة يتعرضت لها، تعرضت للأزلة في الحلقة دي، يا هم قالوها يتقالت لهم يا حتتقال لهم، فده شيء مؤكد واحد من الثلاثة. فعشان كده كنت نتناقش الليلة في الموضوع ده مع بعض. لكن قبل ما نبدأ خلوني أرحب بدكتورة كاميليا ونقول لك صباح الخير عليك يا دكتورة.
2: صباح الخير، صباح الخير عليك، وصباح الخير على مستمعي ومشاهدي راديو سمر، وصباح الخير على أطفالنا اللي بيسألون أسئلة محيرة وأسئلة بتخلينا زي ما نقول عليها محرجة وممكن نتجاهلها. صباح الخير على الكل.
1: عارفة يا دكتورة، أنا فعلا الموضوع عجبني، يعني عارفة، لأنه بحقيقة بتلقى نفسك مرات اتخطيت في نقاط كده صعبة. رغم انه كل ممكن هو سألوا ده قبل سنين، هو سأل نفس السؤال ولقى ردود. لكن يا دكتورة انا هخش في الموضوع طوالي، ليه؟ لانه انا جايبة معي ورق كتير وأزلة كتيرة أزلة ممرحلة مع العمر. فعايز اقول لك يا دكتورة، اول حاجة كلمينا او الفضول الطبيعي عند الاطفال. في فضول طبيعي، اي طفل بيسأل، ما في طفل ما بيسأل. اول ما يبدا خلاص خشمه بدا يتكلم عنده أسئلة طبيعية. فعايزين نفهم الفضول الطبيعي عند الاطفال، انا اتعامل معاه كيف، وده اخدته في ياتو مكان، وليه اصلا الطفل بيكون عنده الفضول ده. يعني نحن الطبيعي نحن قاعدين نتعامل مع الاطفال انه ما بيفهموا، دي كانت الفكرة الموجودة، لكن حاليا ناس تخيلي تغيرت، الواحد بيجي نازل كده واعي وفاهم.
2: هو كلامي صح، يعني للأسف احنا بنتعامل مع الأطفال، واحنا هنا بنتكلم عن أطفال اللي هم لسه اصلا ما وصلوا مرحلة انهم هم يتكلموا ويفهموا، فبنتعامل معهم انهم هم ما بيفهموا، او اي كلام احنا هنقوله بالنسبه له هو ما محل ادراك او ما محل انه هو يفكر فيه. ليه؟ لانه بنفتكر انه الطفل عمره صغير، مخه صغير.
1: ايوه
2: دي بالضبط، يعني الناس قامت على، لكن الطفل مما يتولد هو بيكون عنده الفضول. ليه؟ لانه جالي عالم، العالم ده مختلف شديد جدا عن التسع شهور كان في بطن امه وكان مغلق منغلق، لكن حسي طلع للعالم بيكتشف، حتى هو من غير ما يتكلم بيكتشف، بيسمع اصوات، بيسمع. طبعا هو في البدايه خالص ما بيشوف طوالي الطفل، يا الطفل في الاول ما يتولد ما بيكون شايف.
1: المعلومه دي عندي ان اولاد الكدعس المشوا
2: لا فعلا هو ما بيقدر يعين، فبيميز لحد شهور معين يعني. بعد كده بيميز الأم والكده من خلال الريحة، من خلال الصوت، من خلال أيوة بتعامل مع الناس كده، مع العالم من حوله، من خلال السمع أكتر شيء. بعد كم شهر أو نقول شهرين 4 شهور بالكثير، بعد كده بيبدأ يميز بعين، بيشوف، فبيقدر بعد كده يستطلع احنا بنقول استطلاع، بيبدي يكتشف الانوار، يكتشف الالوان، يكتشف الحاجات، فهو اصلا كائن مستكشف من هو صغير.
1: أيوة.
2: بعد كده لسه هو ما تكلم، لكن بيجي مرحله الحبيان ومرحله المشي بيبقى هباش، يقول لك الطفل ده هباش. ليه؟ لانه الفضول ده جزء من تكوينه، جزء من تكوين الانسان، انه احنا فضوليين عايزين نعرف الحاجه اللي احنا ما قادرين نصلها فلازم نعرفها، فعايزين نصل للحاجه دي. فبيبدا يهبش ويجي هنا ويبدأ ويقول لك هباش لا اضربه وخليه بتاعه، في ناس يقول لك لا سيبيه هو عايز يستكشف. ايوه، فلحد ما يوصل مرحله انه هو بدا يمشي وبدا يتكلم، بعد كده بيبقى شنو، بتبدا الاسئله الكثيره اللي احنا بنلقاها.
1: عارفه يا دكتور، حقيقه انا اول مره يعني اعرف انه الطفل انه هو في البدايه ما بشوف، مش ما بشوف نهاية، ولا هو ما بشوف،
2: لا هو مش عميان، هو لا هو مش عمى، هو مش عمى، بس هو يعني ما بيقدر يميز، ما بيشوف يعني حقيقي، ما بيقدر يميز، مش عمى، لكن ما بيقدر يميز الألوان والأشياء والحاجات أيوة لفترة معينة، لكن بعد كده بيشوف عادي، لكن بيعتمد في الفترة دي أكتر حاجة على الشم وعلى السمع.
1: والله بجد حاجة ده حاجة أنا أول مرة أعرفها. عشان كده أنا الليلة لو مشيت مكان وعايزة أفهمه وبقوم بديه بعيوني زي ما بقوله نظرة كده أمسحه قبل ما أمد يدي، ده إن كان ده نحن الكبار. فتخلي نفس الحكاية عند الأطفال.
2: أيوة أيوة.
1: فالطفل بيكتشف العالم
2: يا من خلال
1: من أيوة يعني
2: هبيش ده صحي. أيوة أيوة أيوة.
1: طيب الشيء الطبيعي، الطفل أول سؤال يا دكتورة بيسألوا لك أنا جيت من وين؟ جيتيني وين؟ أنا جيت من وين؟ فده السؤال الطبيعي. تخلي ما في طفل كده ما تسأل، ولا نحن في يوم ما سألنا، وممكن نحن مثلا زمان سألنا لكن أخذنا الدقة، يعني ما في شخصي أنا ما في جواب ليلة. بشوية كده نحن لما جينا، لما جاء أولادنا، لأنه تأهين في الإجابة فقعدنا النظام شتتنا سكر والصباح بديناك. لا ما دي الحقيقة يعني، ده نحن خلاص لما كده نبتكر عشان نحسس انه حاجه حلوه، بقوم بقول له جبنا سكر، شتتنا السكر كده، والصباح جينا لقيناك انت مخطوط بدل السكر. يعني كده
2: معلومات المغلوطه.
1: معلومات الجميله دي، ولا ما بعرف جبناك من وين، ولا في زول اداك لينا، ولا ما
2: أيوة.
1: ولا جاء حاجه كده خطتك لينا. عارف القصص الكثيره اللي احنا بنسردها في الموضوع ده، رغم انه بحس انه ده جهل مننا قبل ما يكون إحراج. أنا ممكن تكون المعلومة جوا راسي، لكن كيف يا دكتورة أنا أعرف أطلع على الطفل يعني عمره بسيط، أنا كيف أقدر أوصل له وأفهمه له كيف؟ ده غير لما يشوف واحدة حامل يقول لي أنا كنت جوا هنا، يقول لي بلعتيني ليه؟ هو اكلتيني ليه؟ انا مش كنت اكلتيني ليه؟
2: ايوه اكلتيني. هو طبعا معظم فعلا الاجابات بتكون انه انا اكلتك وبعد كده طلعتك. الطفل هو طبعا احنا الطفل بيتعامل معاه كانه هو ورقه بيضة. وخطورة الحاجة دي انه لو انت اديتيه معلومات وهو ثبتها بعد كده خالص بيكون دي مسلمات بالنسبة له، امي قالت كده او مثلا الشخص الفلاني قال كده، ما بتتغير، فبياخد وقت طويل لحد ما يصل للمعلومة الصحيحة تمام، وممكن يقعد مقتنع بها طول الوقت. عشان كده بنقول انه في السن ده او في العمر ده لو هو بدأ يسأل احنا نديه اجابات تكون حقيقية، أنا ما بقول مقنعة، أقول حقيقية. حقيقية ليه؟ حقيقية وبتكون تناسب عمره تمام. يعني مثلا سألك أنا كنت هنا، أنت كنت في بطني ونميت في بطني وقمت، ده في عمر معين بيكتفي بهذه الإجابة. كل ما يكبر حيجيب سؤال تاني تمام، وانت كل ما يكبر هو ويديك سؤال زيادة أعمق انت تعمقي معه في التفاصيل، لأنه كثرة التفاصيل في عمر مختلف ما صح. وفي نفس الوقت انك انت تتجاهل الموضوع وما تديه حقيقة، تفاصيل حقيقية زي مثلا شتتنا السكر، لما حيقوم يقول إذا قام مقتنع حيقوم يفتكر نفسه حلاوة. أيوة، فالكذب ما يعني أول إحنا ما بنفتكره كذب، إحنا بنفتكره إنه هو تشتيت للإجابة عشان لذهنه بحيث إنه خلاص هو كده اقتنع. هو ما اقتنع، يعني إحنا لازم نديه إجابات تكون مقنعة وإجابات تكون حقيقية تمام، حتى لو ما مقنع بالنسبة له بس تكون حقيقية، على أساس إنه لو هو كبر وبدأ يفتش على العيال. بعد على فكرة بيحاولوا يقارنوا الإجابات، لو لقى الإجابة بتاعتك ما حقيقية حيعمل مشكلة في الثقة بينك وبينه كأم.
1: عارفة يا دكتورة، يعني حكايتي إنه أنا أديه المعلومة الحقيقية دي، أنا أدخلك في نقطة تانية، بس رأيك شنو كده نصبع على الناس، نخش أنا وإنت كده نصبع عليهم عشان يمشوا معانا وعشان يعرفوا. أكيد إنت في يوم من الأيام سألت أمك اللزلة الصعبة دي، ولا لو إنت أب اتسألت ليها، أو لو إنت أمي سألت ليها، ولو إنت لسه ما عندك أطفال خليك معانا لأنه هتسأل الأسئلة دي، يعني دي أسئلة مستحيل إنه زول يقدر يطلع منها. فعندنا ألبينو مارتين بيقول صباح السعادة، يا صباح الخير عليك يا ألبينو. يا ألبينو منتظرين لك تشاركنا في الحلقة. الأسئلة المحرجة اللي بيسألوها لينا أولادنا، على فكرة الحلقة دي هي مش نحن ما قصدين ده الغلاف الأول، نحن ما قصدين الأسئلة دي، قصدين العمق اللي جاي بعد الأسئلة. أمشي معانا عشان تخش تعرف الأساس أن إحنا قصدين زي ما بقوله أنه وفتحت الحلقة هي شنو خدتنا كده، حاولنا نغلفها بيجاي بيجاي عشان في الآخر نصليها. معانا موسى السيد بيقول صباح النور والسرور، يا صباح الخير عليك يا موسى. قل لنا، نحن ما قاعد زي ما بنقول كل مرة الموضوع ما تصبيحات بس، لا لأنه نحن الموضوع ما اتنين بيتكلموا، الموضوع أنه لازم يكون في مشاركة منكم، حوار، لأنه دي الوقت أن إحنا بنخد فيه وبنتكلم فيه بكل صراحة، حتى لو الرأي مخالف برضو بنقوله بنوافق عليه وبنناقشه. معانا عبد الكريم بيقول منورين، يا عبد الكريم صباح الخير عليك. معانا عبد الحميد بيقول السلام عليكم. يا سلام، ربنا يملاك ويملى حياتك ويملى بلدنا يا رب، وكل إنسان يعيش بسلام وبأمان. طيب معانا ود التجاني بيقول صباح الخير يا ناس راديو سمر، ربنا يديكم الصحة والعافية. أمين أمين يا ود التجاني. شفت يا ود التجاني، خليك معانا وخش في الحلقة دي، أنا واصغة في جوا سؤال كده، يعني أنا وكاميليا بعد ما نناقشه يا جينا بكرة قعدنا تاني يا قالوا لينا خلاص وبعده كده فترة شوفوا اللي بيحصل شنو. طيب عين معاك منو تانية؟
2: معايا عبد الحميد بيقول منو اللي هو ذات عبد الحميد عبد صالح بيقول منور ما شاء الله، منوري ما شاء الله تبارك الله، الله يخليك يا عبد الحميد. وأحمد أبو منار بيقول صح، بسأل عن الولادة كانت كيف، أمي جابتني جبتيني كيف، وأنا أساسا كنت وين، وبعرف يعني بيعرف أدق التفاصيل. وفارس محمود بيقول المفروض نكون واضحين مع الأبناء زي ما قلنا. ويرجع حامد بيقول صباح بيدينا ملخص عن الأسئلة المحرجة من أولادنا، إنه لا يفضل الهروب منها، لأنه الهروب قد يجعل الطفل يبحث عن إجابة مصادر أخرى قد تكون غير صحيحة وغير مناسبة لعمره. فعلا ده الكلام هنقوله بعد كده.
1: يلا خلينا كده ناخد بقية الرسالة بتاعتك في المحاور اللي احنا هنتكلم فيها. الله عليك يا فارس، يا فارس صباح الخير عليك. فارس محمود بيقول بس نحن في السودان معقدين، مفروض نكون صريحين. أيوة يا فارس، انت جتني في مربط زي ما بقوله الفارس. يا فارس لما أنا ما عارفة انت أب أو انت لسه في مرحلة الزواج، مهما تكون حتتعرض للسؤال ده، أو انت في يوم كنته. أنا جيت من وين؟ وأنا طلعت كيف؟ يلا أنا أفاجئك بسؤال يا دكتورة، ودي حقيقي دي حقيقي. أنا ولدي ما كان بيزعل أنا جيت من وين ولا أنا طلعت كيف، يعني عقله كان شوية شغال مع نفسه، كان بيزعل أنا كنت وين، أنت كنت في بطني، طلعت من وين، يعني عندي عملية زايدة كده، فكانت حلالية الموقف بقول له من هنا، فده اللي أنا قدرته. فالمشكلة بيجت في أبوه. طيب يعني طب أنا طلعت منك، طب بابا ده شنو
2: دور، شنو في الموضوع،
1: دور شنو، لا دور شنو أصلا معنا. عارفة وصلنا لمرحلة إنه هو أنت يا بابا قاعد معنا عشان تجيب الأكل. مرة أبوه يعني عمل حاجة غلط كده فشد عليه، فقال له بابا لو انت يعني بتعمل كده عشان جبت لك انا ما هاكل، انا ما عايز، يعني قطع الصله بينه وبين ابوه. فدي انا احلها كيف. على فكره ما ولدي بس، ممكن في اولاد كتير بيسالوا دور الاب هنا شنو، او ابوي يعني قاعد شنو، او حكايه طب نحن متزوجين يعني شنو،
2: يعني شنو
1: دي. يلا دي الروابط دي انا ازرعها في الطفل كيف من البدايه.
2: اول حاجه خلينا نتفق انه انا جيت من وين، دي سؤال طبيعي لأنه في أمهات بتتفزع أو أهالي بتتفزع لما الطفل يسألهم أنا جيت من وين، نسبة لأن هي ما عندها إجابة فبتتفزع وبتديه دو قول شنو الماجيك أنسر، أسئلة سحرية السحرية ديك، أو أنه بعد كده بتبدأ تتهم الوالد أنه هو مثلا قلة أدب. ليه؟ لأنه يعني أمشي أنت قلة أدب، ما تقعد تسألني الأسئلة. أول حاجة عايزين نقول أنه دي أسئلة طبيعية جدا، الولد لو ما سألها تبقى في مشكلة.
1: أوه.
2: تمام؟ ليه؟ لأنه هو عايز يعرف مصدر الأشياء مثلا. وكلنا غير كده بنشوفه حتى في مثلا يسألك ده شنو الترابيزة، جات من وين الترابيزة، أو من شنو مصنوعة، من شنو. فهو ده شي طبيعي هو بيسأله. تمام؟ تاني حاجة زي ما أنا قلت قبل كده، لازم تكون في إجابات مناسبة للعمر. هي الأم ذاتها بدل ما تهيئ نفسها من يعني حديثا من بداية مما بدأت تحمل، تحقيق نفسها للأسئلة دي. تعرف في العمر يا عمر هو حيستوعب يا معلومة. يعني مثلا هو صغير شديد، أنا جيت من وين، أنا أنت كنت في بطني وتولدت، هو حيكتفي بكده. بعد ما يكبر بعد كده زي ما أنت عم قلت حسي في المثل بتاعك أنه بدأ يدخل الأب، ليه؟ لأنه هو خلاص كبر ووصل مرحلة بدأ يميز، أوكي اقتنع أنه أنا جيت من ماما. طيب بابا دور شنو في الوقت ده؟ أنت مفروض تهيئي إجابة توريه دور الأب شنو. ليه إحنا بنخاف إنه نعلم أولادنا مثلا الزواج هو شنو، نفهم الزواج هو شنو، أفهمه لو كيف الزواج. أنت لما حتكبر أول حاجة، أنت لما حتكبر شنو كلنا حنتزوج يعني شنو، أنت حتجيب حيكون في واحدة في حياتك، أو أنت أنا زي ما عندي بابا أنت حيكون في واحدة في حياتك وحتكونوا مع بعض. لو عمره كم، لو عمره صغير ما ضرورة تخوض في تفاصيل الجنسية. التفاصيل الجنسية. لكن لو وصل مرحلة مثلا ليلة، أنه حتى في المدارس مثلا من 6 ولا 7 بتكلموا معاهم عن بعد كده الأعضاء والجنسية والنمو التكاثر والحاجات. بعد كده هو بيبدأ يفهم. في العمر ده أنا بقدر أتكلم معه عن التفاصيل الجنسية والتكاثر وأنه أنت من وين جيت. لكن أقل من كده
1: خطر.
2: خطر. تمام؟ خطر ما لم هو يكون في طبعا عيال سابقين لسنهم، وبعد ده ممكن نتكلم عنه انه هو من وين بيجيب المعلومات دي. تمام؟ لكن على حسب العمر انا بديه اسئله، وما لازم اتهرب من الاسئله دي. ليه؟ لانه لو انت تهربتي من السؤال او الاب تهرب من السؤال، هو حيلجا لمصادر تانيه يجيب منها الاجابات.
1: او انا دخلت في راسه، خليني معلش ما أكون قاطعتك، بس
2: أنا
1: كده فكرة في راسي إنه أنا دخلت في راسه حكاية إنه العلاقة غلط أو هنا في حاجة غلط.
2: أيوة ما أيوة بالضبط كده. هو السؤال بيكون مش غلط، الإجابة بتكون في راسه مش غلط. ليه هي ما عايزة توريني؟
1: أيوة.
2: شنو مش هنو الغلط، شنو الحاجة اللي هي عايزة تعمل لها كفرين دي. فهمتي؟ فبيبدأ بعد كده أنا همشي أفتش وحمش أسأل ناس تانية، حمش أسأل بعد كده نشكر ربنا إنه عندنا جوجل وشات جي بي تي
1: وكل حاجة. أيوة
2: فشنو ففي الفكرة إنه هي ليه بتحاول تغطي. وبعد كده طبعا كل طفل وهو في البيت انفتاحه قدر شنو، أو الحاجات المتوفرة له إنه هو يلقى منها الأسئلة الإجابات اللي هو عايزها. فالفكرة إنه أنا بديه أسئلة واضحة ومباشرة، إجابات سوري واضحة ومباشرة، وفي نفس الوقت تناسب عمره. أهم شيء إن هي تناسب عمره.
1: طيب يا دكتورة خليني من غير الأسئلة، مرات الطفل ببدأ يكتشف نفسه.
2: أيوة.
1: نلقى الطفل بعين لجسمه بلمس جسمه. ببدأ هنا يعني وببدأ يسأل دي ليه وده ليه وده شنو.
2: أيوة.
1: فنحن مرات كتير بنضطر لشنو، نمسك اليد
2: نضربه
1: طيب أوعى، أو حكاية إنه طبيعي نكون مقفلينه باللبس. ما نديه مساحة إنه حتى اكتشف عين لنفسه. فالحاجات دي بتأثر في الطفل ولا هي دي معالجة ممكن تكون في اللحظة دي؟
2: برجع بقول الطفل مستكشف مستطلع، يا دوبك هو بيتعرف على العالم. فهو إذا بيتعرف على حاجات من حوله ليه ما هيتعرف على جسمه؟ جسمه بالنسبة له شيء زي ما بقول شنو، شيء مبهم عايز يعرف. أنا كنت قدر كده يعني، حتى لما أنت تديه صورة صغيرة أقول لك ده أنا، وبعد كده يشوف نفسه كبير فحيشوف الفرق. بعد كده حيشوف انه هو عنده حاجات اعضاء, وبالذات لو كان معه بنات صغار في البيت مثلا
3: فيها.
2: ايوه عنده حاجات انا كبرت انا طولت انا عندي حاجات مختلفه عن حاجات مثلا ماما او بابا او whatever كان منه whoever كان منه معنا في البيت. ده طبيعي جدا, ده طبيعي جدا. لكن احنا عشان للاسف شوهنا فكره انه الثقافة الجنسية نحاول نوصلها بطريقة حلوة أو ظريفة, فبنخاف إنه هو ده. عشان كده بنلجأ للضرب وللقمع.
3: حركتنا الحلقة يا أخوان, حلقتنا الليلة دي الحقيقة فيها الكلام ده كله كده. نحن ما عارفين بس نفتح الباب نخش كيف. حلقتنا الليلة بتتكلم عن المعلومات الجنسية والثقافة الجنسية, كيف نحن نقدر نوصلها لأولادنا, أو التوعية الجنسية كيف نحن نعرف نوصلها لأولادنا, لأنه دي بقت حقيقة.
2: صح.
3: يعني إن كان نحن عشان نفتح الموضوع قعدنا خطينا له بفوق غلاف بامبي, وبعشان البامبي خطينا الأخضر ندخل نقوله كيف. فدكتورة كاملية بما إنها دكتورة فخطتها لكم طوالي. الحلقة الليلة بتتكلم عن التوعية الجنسية للأطفال, وده بقى أمر واقع وبقى أمر موجود. لو كان زمان بنتجاهله حاليا ما ينفع نتجاهله, لسبب لأنه جاهلناه يا دكتورة. وحقيقي لقينا أولادنا بدوا يضيعوا.
2: التجاهل التم يعني زمان تم من الأباء والأمهات, أو خلين يعني هو تجاهل وعدم, هم ذاتهم ما كانوا مثقفين كفاية أو ما كانوا محملين كفاية بالإجابات عشان هم يقدموها للعيال, ما عارفين كيف يتعاملوا مع الأطفال. تمام. لكن حسي إحنا ما عندنا سبب, ما عندنا سبب. أنا زي ما قلت عندنا مصادر كثيرة بتوريك كيف إنك تتعلمي تتعاملي مع الطفل اللي قدامك. تمام. فعدم ثقافتهم هم اوكي ولدت مشاكل, لكن تجاهلنا احنا حاليا بيولد مشاكل اكبر. ليه؟ لانه احنا وصلنا في عالم حاسس احنا بنعيش العالم اللي احنا فيه عالم منفتح.
3: أيوة.
2: وما بتقدر تضبطي الحاجات اللي بتخش لولدك اذا كان من الشارع, من الانترنت, من whatever كان, تلفون, التلفزيون, الافلام, ما بتقدر تعمل كنترول. فاذا انت ما تطورتي وما بقيتي منفتحه وما بقيت مثلا او كأبو انك انت قادر توصل مفاهيم حساسه زي دي لاولادك في عمر, مع كل عمر مع كل سن يتقربوا منك, هم حيضيعوا.
3: طب يا دكتورة في السلوك, خدينا كده في ناحية السلوك. شوية في سلوك الأطفال ممكن يعملوه بريء, وفي سلوك بتحس إنه لا أنا هنا المفروض
2: أجيف.
3: أنا أميز كيف, وده برضو مرتبط بشنو, بأنه الطفل بيكتشف نفسه. أميز كيف إنه الطفل اللي بيعمله ولدي ده, هل ده يعني عاوز يفهم جسمه ولا تقليد لحاجة حصلت, ولا أصلا في حاجة غلط فيه. فده كله نحن ما عندنا له التفصيل. أنا واحدة من الناس ما عندي له التفصيل. أنا صغر ولد عندي عمره 27 سنة. فقبل 27 سنة أيه ضربة اليد. وين عشان تبدي تقومي تديه المعلومات. فدخلينا في النقطة بتاعت السلوك اللي حدي أسي حاليا نحن بنخاف إنه نحنا نكون صريحين فيه. وكيف أنا من البداية أدرس الموقف؟ أنا لما ألقى ولدي خلينا نكون صريحين جدا مدام فدخل الموضوع. برات بنلقى أولادنا أقول لك الطفل بيهبش نفسه. يلا أنا هنا كيف أدرك إنه ده شيء طبيعي ولا ده شيء ما طبيعي؟
2: أوكي.
3: يعني يتعرض لموقف, شاف موقف, شاف الأم والأبو. المهم
2: طيب السلوك, انا اقول السلوك البريء زي ما انت قلت. السلوك البريء اول حاجه انه هو يسالك عن جسمه اسئله, دشنو توريه, دشنو بنوريه. الثاني حاجه عن اعضاء جسمه, زي ما قلنا احنا قلنا جسمه اعضاء جسمه, انا كيف انا جيت انا بكده, دي سلوك بريء. اسئلته دي اسئله زي ما اقول شنو مشروعه وبريئه, وانه انا كيف اتولدت وانا كيف, دي كلها اسئله مشروعه وبريئه ما فيها اي مشكله. دي انا بجاوب ليه وعليها زي ما قلت بوضوح. ده سلوك بريء. السلوك البريء تاني بانه انا لما الاحظ ليه وكيف انه انا لما هو يسالني انا جاوبته بيسكت. بعد كده بيبدا شنو, حتى لو جاب يجيني بسؤال يعني بطريقه اكبر من كده او سؤال اعمق من كده, ده بيحدد لي انه هو فعلا ده سلوك بريء ولا لا. لكن السلوك الغير بريء مثلا انه يجيب لي اسئله اكبر من عمره. طيب لقيتها وين؟ يبقى سؤال. أو يكون شنو, أنا السؤال بالنسبة لي سؤال متكرر, فهمتي؟ مثلا الليلة جبتيني كيف، أنا وريتك، بكرة جبتيني كيف، أنا وريتك، بعد كده بقى أنا ببدأ بشنو؟ أنت ليه بتسألني السؤال ده؟ وده لازم هنا نرجع للسؤال المصدر، ليه أنت سألتني السؤال ده؟ ما أنا جاوبت لك، ليه بتسألني السؤال ده؟ تمام؟ معناه شنو؟ أبحثي على الحاجة دي، الحلول ممكن بعدين نقول نبحث على حاجة هو مش جاب منا السؤال ده، تمام؟ إن هو بيسأل أسئلة متكررة، بيسأل أسئلة سابقة لعمره، بيكون في تصرفات ما طبيعية. يعني مثلا زي ما هو الطفل في البيت بنشوفهم دايما بيحبش روحهم، عايزين يستكشفوا، بتجيبي بتكلمي اوكي ده كده، بس احنا ما بنلعب بالحته دي ليه؟ لانه ممكن مثلا تعمل لنا حاجات مثلا اذيه، تاذينا مثلا لقدام او وات ايفر، حاجه حتقوليها له. تمام؟ لو هو بدا يكرر الحاجه دي طوالي اوكي وانت بتكلميه طوالي، لا هنا لا، في مشكله، لازم تقيفي، في مشكله. تاني حاجه، السلوك الغير بريء، دائما الطفل بالذات لو هو بيتكلم عنده أصحابه وبيمشي معهم كتير، يكون أول حاجة في كلمات بيجيبها من برا، أو كلام ما بيجيبه لك من برا، ما كلام منطقي. تاني حاجة، يا هو أو هم يحاولوا يضغطوا إنه هو يفكر بالطريقة دي. فهمتيني؟ يعني هو يضغط أصحابه على تصرف معين أو على طريقة تفكير معينة، أو أصحابه يضغطوه على طريقة تفكير أو سلوك معين، بعد كده لا، الموضوع ما براءة هنا في مشكلة، لازم أنا أحاول أفتش وأحاول أحل.
3: تكرار الأسئلة، أيوة يعني.
2: أيوة، تكرار الأسئلة بطريقة ما منطقية، أسئلة سابقة لعمره، إنه هو مثلا في يا ضغط يمارس عليه، أو هو بيمارس ضغط على أقرانه أو أصحابه أو أخوانه في البيت، لأن هم يتبع اتجاه معين أو سلوك معين أو أسئلة معينة. بعد كده أنا لازم أبحث ليه بيحصل كده معه.
3: أيوة، عارفة يا دكتورة، في نقطة الحقيقة اللي أنا حابة أنه نحن نتكلم فيها بقمة الصراحة وبقمة الوعي وما نخجل. لأنه لو نحن خجلنا ودفننا رأسنا في الرملة زي ما قاعد نعمل، ممكن يكون، أنا ما بعمم كل الناس، ممكن يكون في حاليا أم في أب أو بيقوا واعيين أو مدركين، أو زي ما أنت كنت بدوا يدرسوا أنه كيف يربي أولادهم قبل حتى ما يجوا، أو يقولوا لهم كل جرعة في العمر المناسب. هنخش طوالي في العمق. النقطة اللي نحن بنلف حوالينا التوعية الجنسية لأولادنا. على فكرة دي ما بقت حاليا ما محتاج عمر 12 سنة، من 6 سنين جيب الطفل هتلقى المعلومات.
2: أيوة موجود.
3: أنا ما عارفة حقيقي، ما عارفة هم بيجيبوها من وين، دخلت وين. أنا لحد هسه عندي إنه 6 سنين دي ممكن إحنا يدوب حد في الملكرتون، رغم إنه في الملكرتون جوا فيه رسالة.
2: أيوة،
3: يعني حتى الفيلم جوا فيه رسالة. فنحن نتعامل في النقطة الحساسة دي كيف؟ وزي ما قال أخوي فارس، نحن لسه
2: معقدين.
3: ليه؟ لأنه أنت قبل كنت نقطة إنه نحنا ند الطفل ونقول له لما تلعب مثلا في المنطقة دي عشان هسبب لك أمراض. نحنا ما قعدنا نقول كده يا دكتورة.
2: أيوه.
3: نحنا بنطلع طوالي، الله بزعل منك، الله بدخلك النار.
2: أيوه. إحنا عادي المشكلة، إحنا بندخل الله
3: في الموضوع نسبب لك ورعب جواك. صح. حتى لما هو يكبر ويعيش الحياة الطبيعية، بيعيش إنه فيها
2: غلط،
3: سكة غلط، فيها لمسة غلط، فيها حاجة غلط. ليه؟ لأنه من الكلمة اللي اتقالت لك من البداية، أو البذرة اللي زرعت لك إنه النقطة دي، الكلام عن الجنس، الكلام عن العلاقة، كلام عن نفسك، فيه غلط. حاجة غلط.
2: صراحة أنا شفت
3: يلا لك أيوة. رميت
2: أتكلم لك
3: من
2: من ناحيتين. مثلا نجي لناحية إنه للأسف إحنا بندخل الله في الموضوع ده. ليه؟ لأنه بنفتكر إنه إحنا بنحميه، إنه الله حيدخلنا النار لو، أو حيدخلك النار، أو حيتشك أو حيعمل لك حاجة لو أنت حبشت هنا. ولو أنت عمل، طيب السؤال بيبقى في ذهن الطفل للأسف الأطفال حاليا، طيب هو الله ده لو حيتشني ولا كده جابوا ليه، خلقوا ليه؟
3: بس هي كده
2: مثلا سؤال. هل لو سألك السؤال ده هتعمل شنو؟ فما ده الله خلقه،
3: ما انا همشي اجيب لكم بقيه ميه وتعال.
2: ايوه بالضبط كده، بالضبط كده،
3: احنا
2: بنبدا نهرب. ايوه بنبدا نهرب. يعني احنا بنلقى نفسنا واحنا ورطنا نفسنا، وللاسف كبرنا الموضوع في راسه. وده اول حاجه انا عايز اقول، انه الثقافه الجنسيه هي ضروره وما رفاهيه.
3: الله
2: تمام. يعني الحكاية ما أوبشنال بالذات الزمن ده ما أوبشنال إنه أنا أقول له أثقفه جنسيا ولا لا. زمان كان الدنيا مغلقة اللي بتقولي أنت أو بيقولوا أبوي خلاص بالنسبة لي ده هو الحقيقة المطلقة. حاليا لا, حاليا دي ما الحقيقة المطلقة. حاليا أنا عندي حقائق كثيرة بتجي من حتى مصادر كثيرة, فأنا مجبورة أنا بكون كأم أو قول كخالة في البيت, أنا مجبورة إنه أنا أثقف الولد أو البيت في البيت ثقافة جنسية. ليه؟ لأنه حاجة ضرورية ما بس رفاهية أنا بحاول أدخله فيها. تاني حاجة الـ أنا لما أثقفه جنسيا عشان أحمي الفضول بتاعه تمام, لأنه الطفل زي ما إحنا قلنا هو زول استكشافي وفضولي بيمشي بيفتش بيمشي بيقول. لما هو يمشي يفتش يلقى معلومات ويجيني راجع, أنا بالنسبة له مصدر الأمان في البيت أو مصدر الثقة في البيت, أقوم أتجاهله ما حيرجع لي مرة تانية. أنا ليه بثقفه ثقافة جنسية؟ هدفه إنه أنا أحميه من إنه من أي معلومات بتجيه من برا, أحميه من أي تفاصيل تانية بتجيه من برا. والطفل لازم يعرف جسمه ويعرف حدوده.
3: على فكرة أنا حابة ندخل معانا المتابعين لأنه دخلوا معانا كتير
2: okay.
3: وفي رسالة هنا طبعا دي حاجة يعني هأقولها وهخليها عليك يا دكتورة
2: okay.
3: معانا آدم عثمان بيقول السلام عليكم, صباحكم خير وعافية, تحية لكل أب وتحية لكل أم. فعلا تحية لكل أب وتحية لكل أم حاليا بربوا أطفال في الزمن ده yeah. يعني ربنا بجد يعينهم, ربنا بجد يقويهم, لأنه الموضوع بقى محتاج دراسة. يعني زمان نحن فاهمين التربية والتنشئة حاجة واحدة أو كله استحمى ومشي المدرسة وكتر خيرنا على كده, لكن حاليا الوضع يختلف كويس. في عصام هارون بيقول صباح الخير والسعادة عليكم. يلا في رسالة من نجلاء
2: أوكي.
3: يا نجلاء صباح الخير عليك. نجلاء أبرها. نجلاء بتقول بصراحة أنا أستاذة في بيت زميلتي في الصف السادس درسوها الجهاز التناسلي للرجل والمرأة, فجات لأمها وقالت لها كيف الحيوان المنوي بيمشي لجهاز المرأة, ما عرفت تقول لها شنو. قالت لها حسي أنا مستعجلة حوريكي بكرة. فجأتني وسألتني, أنا وهي اجتهدنا وقلنا لها بصراحة شديدة اللي بيحصل بالضبط, وختمنا كلامنا بأنه لما تكبري وتجي للزواج هتوضح لك أكتر. غالبا التحسس ده شيء صعب, فأرجوكم وضحوا لنا, مشكورين بكل صراحة. يا دكتورة جاكي بربط الفرس. يعني نحن بنخبي وفي المدرسة بدي جرعات بدون نقاط توضيحية ودي الكارثة. أو حتى في المدرسة الأستاذة بتكون بتشرح
2: هي خجلانة
3: وخجلانة بالذات لو فصل
2: مختلط. أيوة أيوة. ال- ال- ال- المدارس هي بتقدر يعني على قدر ما تقدر هي بتحاول تغطي ال- ال- الناحية دي, لكن زي ما قلت أنت نقاطة دائما ناقصة أو نقاطة دائما. ليه؟ لأنه جاي من المجتمع. إحنا يعني ما حننكر دور المجتمع في الموضوع. ليه؟ إحنا في مجتمع الموضوع ده لا خالص ما بيتفتح الموضوع ده in public كده, لا ما بيتفتح وغير قابل للنقاش. فلما ناخده إحنا بنتصدم في سنة سادسة وسنة سابعة أوكي وسنة تامنة بنبدأ نصدم مع الواقع. يعني دي حقيقة علمية. طيب أنتوا في البيت ليه بتمنعونا إنه إحنا نتكلم عنها,
3: رغم إنه البيت المفروض يكون من البداية فيه والجرعة أيوة الأولى.
2: أيوة أيوة بالضبط كده. فبيبقى التصادم هنا إذا هي حقيقة علمية تمام وفي البيت ممنوع لأن هي حاجة حتوديني النار, هتعملوا كونفليكت هتعملوا مشكله او ايرور للشافع ده. طيب انا هتعامل مع منو؟ هل هاخده كحقيقه علميه ولا هل هخاف منه لانه هو حرام او عيب نتكلم عنه في البيت؟
3: عيب, خلينا طلعينا من نقطه الحرام, خلينا في نقطه العيب وما تتكلم.
2: اوكي عيب نتكلم عنه في البيت. طيب شنو العيب ما دام اصلا بيتكلموا عنه في المدرسه؟ شنو العيب في البيت؟ المشكلة بتبقى إنه إحنا بنحاول نوصل للطفل الشيء المعيوب من غير ما نديه الأسباب. يعني أنا لما أقول لك عيب ما عيب إنك تعرف, المشكلة إنه إحنا بنقول عيب على المعرفة ذات نفسها. فهمتي؟
3: أشرح لها النقطة.
2: أيوة العيب ما في المعرفة, العيب في إنه التوابع بتاعت المعرفة. يعني شنو؟ يعني أنا الليلة لما أوريك إنه عندك العضو التناسلي في العنق، أختك عندها العضو التناسلي، البنات عندهم كده، زي ما أخذت في المدرسة، وإنه إحنا بنجيب العيال بالطريقة دي، تمام؟ ده ما عيب. العيب بيبقى في شنو؟ إنه لو أنا ما احترمت حدودي وما احترمت جسمي، وبعد كده بشيت أتلاعب بالموضوع ده.
3: ما دار النقطة دي تفوت يا دكتورة؟ بجد ما دايرها تفوت. عارفة دي مشكلة كبيرة جدا. كل زول بيحضرنا بجد، كلنا قاعد نشتكي من سلوكيات أطفالنا حاليا. يا هم متحرشين يا بتحرشوا. لما بقول كل الأطفال برضو ما بينعمل، لكن النسبة الكبيرة أو بيقوا فاهمين بيحصل شنو، ونحن عاملين نفسنا ولا شايفين ولا سامعين. وبنلقى للأسف يا دكتورة العلاقات زمان بتبدأ، يعني أنت لسه بنوتة صغيرة
2: يعني ما شديد
3: ما عايزة أضرب مثل بينا، لأنه إحنا خلاص إحنا جينا زي ما بقوله خلاص، ده حاجة كده حتى ذاتها ما يصح إنه نحنا نتكلم عنها، لأنه كل لنا حدودنا، يعني يا دوب ما دخلنا في المواضيع دي. لكن أنتوا كجيل حتى نقطتين التعبير عن الحب والمشاعر للأطفال الصغار كانت يا دوب كلمة،
2: أيوة،
3: أو أكتب جواب زي ما كنت لك مرة فاتت، أيوة، كتبها والعدي الأربعة في الفصل منو الحبة ومنو الوصل ومنو هنا كله اشتركوا
2: كله.
3: أمشي خطوة لقدام بتلقي أنه حتى التعبير أخذ جانب فيه لمسات جنسية. أنا لو صح قل لي صح، لو غلط قل لي أنت مرعوبة من الموضوع.
2: لا، هو أنت ما مرعوبة. هو ده للأسف ده حاجة حقيقية. ليه؟ لأنه شوفي، احنا يعني احنا اتطبعنا بمجتمعات وثقافات تانية. في ثقافات تانية الموضوع ده بالنسبة لها خلاص اتخططوا. ليه؟ لانه ده موضوع عادي بتناقشوا فيه مع الاطفال هم صغار، بيكبروا بعد كده بيدوم حرية الاختيار لما نسأل عمر معين. انت حر بعد كده، جسمك ملكك، انت حر تعمل بيه واللي انت عايزه، تمام؟ ده المجتمعات ده. احنا بالعيب بتاعنا وبالتجاهل بتاعنا وبالانغلاق بتاعنا وبإنه ما عايزين نتكلم في الموضوع ده، بنتطبع بالمجتمعات التانية، لكن تحت شنو؟ تحت التراب زي ما بقولوا. يعني أنا ولدي بخليه يشوف أفلام، مثلا أفلام في التلفزيون عادي، يعني أفلام بيشوف مثلا اتنين they kissing each other وحاجات زي دي. فلما يعلي أنا بقلب التلفون تلفزيون، أو شنو، أو أقعد أنقنق الناس زي كلهم
3: أشتت
2: أشتت، فهمت؟ يعني الموضوع بالنسبة لي ما موضوع نقاش، ما أنا لأ إنه أوكي دي حاجة إحنا ما حنعملها، لأنه إحنا مثلا في ثقافتنا ما في دي الحدود هنا، إنه أوكي الحاجات دي طبيعية بين أي اتنين مثلا رجل ومرأة، لكن في ثقافتنا إحنا أو في
3: أو ليها وقتها.
2: أيوة بالضبط، ليها وقتها وليها مجتمعة وليها، يعني أنا لازم أكون منفتحة أقدر أناقش أولادي في الحاجة دي. لكن لو أنا سبتهم هم ما حيعرفوا حدوده.
3: أيوة.
2: تمام؟ الحدود اللي بيعمل المجتمع بيعملها، مثلا الـ الـ الـ الـ البيئة المحيطة بيعملها لنا، الدين ما بيعرفوا، حينفتحوا حيمشوا زي.
3: طيب معانا هيثم زميل الرائع
2: المنقذ المشجع
3: بيقول صباح التوعية والإرشاد. بصراحة أنا مبسوط جدا جدا منكم يا أستاذة رشيدة دكتورة كاميليا، ربنا يبارككم. تحية كبيرة للفريق كله، وإنتوا بتعملوا حاجة مختلفة في كل حلقة، وتحية كبيرة كمان للمتابعين والمستمعين. بصراحة كمان الموضوع فيه في غاية الأهمية، لأنه في مشكلة كبيرة عندنا كسودانيين في الجواب على الأسئلة المحرجة من أطفالنا الأبرياء، وأعتقد هم دايرين يعرفوا ويفهموا كمان. شكرا جزيلا يا هيثم. شفت الأسئلة دي ما قعدت تجي كده بيخطوك كده في نقاط فعلا يعني بس يا هو حكايته انه انا انحرك ولا انا مشغول ولا مش جيب المويه وزوغ له الموضوع. طيب هيثم برضو برجع بقول لنا بمناسبة الميديا الليلة بتلعب دور كبير جدا، إذا ما عارف منكم بيعرف وبيشاهده في الغرفة براه، ودي الخطيرة في المدارس مع الأسف ما في توعية كويس. في علي على أحمد يقول لك الأستاذة الفاضلة ذكرت إنه تعنيف الأطفال وتهديدهم بالحرام والعقاب ده شيء سيء للغاية، كتار من المفكرين وعلماء النفس أكدوا على كده.
2: على أيوة سيجمنت فرويد وأيوة كتاب الغريزة والثقافة فلسو أيوة هو زي ما أنا قلت بالضبط هو ده الكلام ده إنه أنت دي حاجة ربنا خلقها فلما أنت تدخل له إنه لا ده مش عيب ده حرام أو حلال فأنت بتعمل مشكلة ليه لأنه ده شيء طبيعي وفعلا لو رجعنا للكتب دي بنلقى التأكيدات دي.
3: طيب يا دكتورة عارفة الموضوع بتاع الثقافة الجنسية ده هيجي دخلنا لو هو طفل صغير عمره 6-7 سنين نحن نقدر نهندل الموضوع بأي سكة ما حنلقى مخرج لكن لما يبقى عمره البيت يبقى عمره 10 سنين ويبدأ ملامح جسمه تتغير ونحن نعايل ليها والبيت كبرت وبدل من فهمة ونفرحة شوفي ركز لي في كلمة نفرحة دي إنه التغيير اللي بيحصل في جسمك ده حاجة حلوة حاجة جميلة وليه خلاص دي مرحلة جديدة في الحياة بنبدأ نزرع فيها الخوف ونبدأ نخجلها
2: من نفسها
3: ومن الملامح اللي بدأت تظهر فيها ده سؤال خطيه كده ده ألف نجي للنقطة به كيف نحن نجهز بناتنا لدخول مرحلة المراهقة وما بقصد الثقافة الصحية بس في الأيامات المعينة الأسبوع والخمس أيام دي بقصد حتى نفسيا من جوا ما هي خلاص كده نقلت لي من مرحلة لمرحلة أنا كيف كأم وفي الزمن ده أنا قبل ما أبدأ أتكلم معاها بلقى شايل الموبايل بتتفرج لي في أنواع الفوطة الصحية اللي بخطوطة خلاص هي بدأت تهيئ نفسها وأنا لسه بعيدة منها لو هي عرفت تجيب الحاجة الموجودة اللي ممكن تشتريها من النت أو من الصيدلية هل من الصيدلية ومن الشارع هتجيب التوعية المفروض هي تعيش بها حتى تجهيز نفسي جسدي علاقة مع ربنا علاقة مع الناس لكن مش انت كبرتي ما تقعدي لي مع الأولاد تاني انت كبرتي خشي جوا انت كبرتي ما تلبسي اللبسة دي فنبدأ خلاص الجهجهة تحصل من جوا
2: من جوا يا
3: يلا يا دكتورة
2: طيب أول حاجة أنا عايز أقول خلينا نكون إحنا المصدر بتاع المعلومات ومصدر الإجابات ومصدر الثقة لأولادنا تمام إن كان ولد أو بنت يعني ما إحنا ما البنات بنركز معهم شديد وبنسيب الأولاد في فترة
3: لا ما أيوة حتى عليك كده للسؤال الثاني
2: أيوة خلينا نكون إحنا مصدر الثقة والمصدر اللي بتلقوا منه المعلومات والحاجات تمام أنا بتمنى إنه كل الأمهات تكون متابعة بناتها أو متابعة أولادها بحيث إنه لما متصل لعمر معين تمام تبدأ تتعامل معاها في الأول خلينا نبني ثقة نبني أرضية يعني بتاعت ثقة بينه وبينها بحيث إنه لما تحصل الحاجة الغريبة في جسمها تجيني أنا مش تخاف مني تمام زمان مثلا الأمهات ما بوروك يعني ما بوروك كل الكلام في أنا بتذكر في السنة مش في سنة وفي سنة سادسة وفي كده عرفنا إنه مثلاً البيت خلاص بيبدأ علامة ده ما أنت قلت علامة جسمها تصهر وكده في الفصل إحنا كنا بنات كتار في ناس ما كان ظاهر عليهم العلامات دي وفي ناس خلاص أوردي ظهرت العلامات
3: فبتبدأ المقارنات
2: أيوة هي بالضبط كده يعني ظهرت المقارنات هنا إنه طيب ما أنا وصلت نفس السن بتاعك ليه أنت جسمي كده وليه أنا جسمي كده في يلا بيبقى المشكلة شنو إنه في جزء من البنات بتحاول للأسف بالذات لو هي حابة كمان تعيش دور إن هي كبرت وكده تخش في أنا ما عايز أقول اكتئاب لكن تخش في دور المقارنة لدرجة إن هي ممكن تنفسين ليه هي عندها وأنا ما عندي أو ليه هي جاها أنا ما جاني أو ليه هي كده بنيتها وأنا بنيتي ما كده بدل ما إحنا يعني ما نتجاهل الحتة دي ممكن نوريها إنه بس فرق التغذية بتلعب دور البيئة بتلعب دور الهرمونات بتاعت الجسم بتلعب دور الحاجات اللي إحنا متوارثينها من الآباء والأمهات كفاميلي بتلعب دور عشان كده إحنا كل شيء لأنه في بنات بتبلغ بدري شديد جدا 12 سنة وفي ناس لا بيبقوا لما يمشوا يصلوا 16-17 سنة دي بتفرق فما بيكون فإنه وتاني حاجة لازم نتعامل مع العمر ده إنه أنت ما عيب
3: أيوة أنا
2: فهمتي أنتي ما عيب أيوة التغيير غلط. اللي بيحصل لك ده ما تغيير غلط يعني مثلا زمان البنات عشان بيفهموا منه الحاجات دي عيب، اول ما تصير لك عيب وما تلعبي تاني مع الاولاد وما تمشي كده، فبتبقي حتى قاعده كده يعني بتكون أيوة مقوسه. التقويسه دي
3: لانه ايوه قاعده المحنيه دي، أيوة دي على التقويسه دي
2: ايوه لحد ما ظهرها ينحني. ليه؟ لان عايزه تخبي الحاجه العيب، يعني عايزه تخبي الحاجه العيب اللي فهموها لا ان هي عيب. لا بالعكس، دي انت دي كده انت انثى، انت أيوة. انت بديتي تطلعي من دور الطفوله، بديتي تبقي انثى امراه تمام. لما تيجي تبلو، خلينا نكون صريحين وواضحين، لما تيجي أيوة. تبلو ما تقول لها خلاص تاني ما تلعبي مع الاولاد وما اشوفك بتتكلمي مع ولد. يعني احنا بنقول الامهات كده أيوة. يعني ما حقول معظمهم، بس يعني في كده، في انه هم بعد كده بيقدموا لها الممنوعات من غير ما تفهم هي تمام. لما تيجي تقول انت افهمها بكل بساطه، انت خلاص بقيتي واحده كامله ناضجه جسميا، ما

0: تمام. فبتبقى دي شنو دي الحاجة اللي احنا وكيف نجهزها, بنجهزها من هي وخلاص داخلة لطور البلوغ زي ما بيقولوا, لطور المراهقة, انه حيحصل تغييرات, حيكون كده اليوم اللي حتحسي فيه مثلا حينزل منك دم, ما تيجي تقولي تجرحتي, لا ده عشان كده كده كده كده.
1: أيوة معانا أستاذ جمال ويلسون, وتبقى تخش معايا في تعليق عشان هي كتيرة. أستاذ جمال بيقول صباح الخير أستاذ رشيدة ودكتورة كاميليا, نحن بنعيش في عصر جديد للمعرفة والتنوير. الثقافة الجنسية يجب أن تأتي من الوالدين في سن مبكر ومناسب بدلا من المدرسة
0: أو
1: الشارع. يا أستاذ جمال, كونك تقول من المدرسة دي دخلتنا في نقطة المعلومة التايهة. أخبط المعلومة وسيبك أسرح بخيالك. ده نحن يعني عندنا الحد أسي أول كسوف من الأستاذ اللي بيشرح وإحساس إنه في حاجة ما طبيعية, في حاجة غلط. نحن ما بنهون الموضوع لكن بيقول الرسائل اللي بتمشي.
0: بس خليني أضيف حاجة هنا, المدرسة دورة تدينا معلومات علمية تمام, اكتر شيء يعني احنا ما هي ما حتركز على الاخلاقيات, لكن الطريقه اللي بيشرح بها الاستاذ او الاستاذه لما انت كنت هو حاسس بالخجل, هو ده اللي بيخلي الحاجه معيوبه. لما هو ياخدها بطريقه علميه يرجع البيت يلقاكي انت مصدر الثقه, بتقدري تديه بطريقه اخلاقيه بعد كده وطريقه اجتماعيه وطريقه كده بعد كده, هي الصوره كلها بتكتمل له.
1: طيب عندنا أقري نجلاء, أنا بترجم رسالة بيشوط عم بيشوط وأنا بترجمها له.
0: طيب أنا نجلاء بيقول لازم تكون في توعية جنسية في المدارس وفي البيوت والكنائس والجوامع حتى نخلق جيل واعي, وبكده نحميه من الشذوذ الجنسي والممارسات الخاطئة. ولو عندي بيت أو ولد أهي ولدي لكل مرحلة قبل ما يصل لها.
1: يا نجلاء انت كده فتحت المحور اللي احنا كنا عايزين نخش فيه. طيب شو بيقول, اوقات كثيره اولادنا بيسالوا اسئله بتفاجئنا وبتحرجنا, فبنحاول نغير الموضوع او نهرب من الاجابه, لكن الحقيقه انه السؤال اللي بيساله ابنك عنده اجابه حيعرفها سواء منك او من غيرك.
0: يا صح
1: جبتها يا بشو, فعلا حيجيبها. الفرق انك لو جاوبتيه حيتعلم من جوا
0: من
1: من الثقافة والأمان,
0: من الثقة في جو الثقة. في جو من
1: من
0: الثقة
1: جو من الثقة والأمان. أما لو هربتي ممكن يدور على الإجابة في مكان غلط.
0: صح
1: يعني متفق معك 100% يعني خلاص اتخطت في الرقاب.
0: أيوة خلاص أيوة ما عندك حل.
1: أيوة قال ما مطلوب نعرف الإجابة, ما مطلوب نعرف إجابة كل حاجة, وما عيب نقول نحن ما عارفين.
0: أيوة
1: خليني أبحث وأرجع عليك. الأهم إننا نسمع السؤال كويس ونفهم ليه بيسألوا.
0: أيوة قبل ما نرد.
1: دي النقطة الجبيلة أنا كنت بتكلم فيها معاكي. طيب خلينا لسه رسالته فيها بقية, أنا حسبها دخلة في المحاور معانا, فخلينا نمشي كده خطوة تانية ونجي راجعين. طيب الولد في نقطة كده نوصله المعلومات كيف البدء ما في. لو أمها ما في خالتها في.
0: أيوة.
1: لو خالتها ما في عمتها في حبوبتها في. الله يعين. المهم في المعلومات حتصلها. أولادنا نحن ما قاعد نتكلم معهم, بنتكلم مع البنات. مركزين عيوننا ورأسنا
0: كله الولد دخل
1: الولد مع الولد مع ولد هيحصل له شنو.
0: دي مشكله كبيره.
1: شفت كيف دول هيحصل شنو؟ لا الولد بقى يحصل له.
0: ايوه ما هي دي المشكله هنا, انه زمان الخوف الاكبر على البيت, لانه البيت هي يعني معلش انا هقول خلينا احنا في مجتمع السودان البيت مصدر فضيحه.
1: بالضبط انا كنت قلت
0: يعني الولد هي يعني هقولها لكم بالواضح, هي مصدر فضيحه, ما هي سبب الفخر او كده. لكن الولد هو مصدر فخرنا مهما عمل الولد, ما بيفرق معنا. عشان كده بنسيب الولد, بنسيبه لهواه, بنسيبه للعالم يعلمه, بنسيبه للشارع, بنسيبه لأبوه, بنسيبه ما بنتدخل فيه, لا كأمهات ولا كأباء كتير. ما يعني ما حقول كل الحاجة دي, بس يعني معظم العائلات بتقوم كده. بس للأسف الولد حاليا بقى هو ذاته بيكون محل استغلال زي البيت.
1: الله عليك خش له في النقطة دي يا دكتور.
0: أيوة يعني للأسف إحنا بقينا في عالم زي ما بقولوا عالم ساقط, عالم شرير.
1: عالم فكرة أنا حاسة إنه الاحتداءات في الوقت ده بقت على الأولاد أكتر من البنات.
0: أيوة فإحنا الـ العالم اللي إحنا بنعيش فيه

0: حاليا زمانك حتى لو في بتكون بسيطه بنسب بسيطه وبطريقه يعني مدسوسه ما كانت بالعلن زي ما حسي موجودين. حسي احنا للاسف حتى في مجتمعنا السوداني بيجينا خلاص التيك توك والفيسبوك والكده ورانا انه لا في ناس بتعيش الاسلوب بتاع بتاع الحياه ده حاليا في وسطنا. فبيبقى انه انا لازم الاولاد اتعامل معهم بنفس طريقه البيت, اتابع نمو, اتابع بيمشي مع منو. يعني الولد احنا بيفكوا في الشارع عشان يلعب, بيجيني يعني معلش بيجيني متحرش بيه,
1: ايوه
0: هو ما بيكون عارف انه هو اتحرش بيه. البيت انا لما اوعيها اقول لها ما تمشي وما كده ممكن تيجي خايفه, الاحظ فيه علامات. الولد ممكن شنو الاحظ فيه علامات بس هو ذاته بيكون ما عارف الحاصل ليه وشنو, ليه؟ لانه هو ما اخذ التركيز الكافي, التوعيه الكافيه انه والطريقه اللي يعني انه ما في زول يهبشك في الحته الفلانيه, ما في زول يقرب منك, ما في زول لما يقول لك كده معناته كده, فهمتيني؟ فبنفكوا بتاع الدكان بتاع الخضار بتاع البيت اي زول
1: بيجيو الجيران.
0: فبنلقى للأسف القصص دي حقيقية وموجودة. الأولاد
1: الولد اتعرض لخوف,
0: أيوة بالضبط كده, الأولاد بيحرش بهم وبيغتصبوا للأسف من أقرب الناس ليهم, وبيسكتوا وبيكونوا خايفين وبيهددهم. فالفكرة انه انا بنفس الطريقة اللي بربي بها البيت ان هي تحافظ على نفسها وتحافظ على جسمها, حاليا مطلوب مني نفس الطريقة اتكلم مع الولد واربي بها الولد واواعي بها الولد بانه انت ممكن تكون محل الاستغلال من ناس تانية, من ناس كبير اقرانك في البيت, حتى في المدارس بنشوف حسي حاليا قصص في المدارس أولاد مع بعض جايين يجربوا الحاجات اللي هم شافوها أو المفاهيم اللي لقطوها ما بعرف من وين, عايزين يجربوها مع بعض, فهمتي؟ فعشان ليه؟ لأنه أنا بالنسبة لي صعب أنه ألاقي بيت تعمل معي كده فبجربها في صاحبي, فهمتي؟ فالفكرة هنا أنه لا, أنا الحاجة اللي بعملها مع الولد البيت حاليا مطلوب مني أنا أعمل مع الولد.
1: على فكرة يا أخواتنا معلش يا دكتورة كاميليا قاطعتك, بس أنا عايزة المتابعين يخشوا معانا في النقطة دي. الكلام اللي بتقوله دكتورة كاميليا من أرض الواقع, بما إنها هي دكتورة مش الموضوع شهادات بس, لكن عندها خبرة ميدانية مع الأطفال, فالكلام اللي بتقوله من أرض الواقع. فعشان كده ننتبه. أنا حقيقة واجهت من الكلمة دي لأنه بقت ظاهرة مفروض نحن ننتبه ليها. الأولاد مع الأولاد ما بقول سوء, لكن بقول أخفف الوضع شوية ولا خليه زي ما هو.
0: خليه زي ما هو عشان ننتبه,
1: خلينا ننتبه, خليه مع دكتورة كاميليا حتعرف توصلوا لكم. بس النقطة دي حقيقي لو كل زول شافه أو سمع بيها يشاركنا, لو في كل قصة انت سمعتها شارك بيها, قول في موقف حصل, واحد اثنين ثلاثة. طيب نحن يا دكتورة نعالجه كيف؟ لو الليلة ولدك يتعرض لموقف زي ده, لو بنتك تعرضت لموقف زي ده, اكتسب الدقائق اللي نحن فيها مع دكتورة كاميليا حتعرف توصل ليكي المعلومة. لو ما قدرت تكتب في الحلقة اكتب, وفي فريق من المتابعة هيوصل كل الكلام لدكتورة كاميليا, وأنا وعدكم إنه الردود كلها حتصلكم, لأنه النقطة دي خلونا نأخدها من مصدرها, خلونا نعالج الموضوع ده من أرضه. فمعانا دكتورة كاميليا بما إنها هي شغالة في المجال ده وعن دراسة وبتبذل مجهود رهيب مع الأولاد, وكيف يقدروا أن إحنا شايفينه ده بدل ما يبقى لينا وبا نعرف نعالجه ونخطه في المسار الصحيح. معلش يا دكتورة أنا حسيت إنه فعلا لازم إحنا نفتح الباب ده. ممكن يكون في زول لسه بيسمعنا ولده تعرض لموقف زي ده, بنته تعرضت, شايف الزول اللي تعرض له, مهما يكون راسلنا واكتب.
0: انا دار اضيف برضو في للاسف مشاكل كثيره كده, وفي ناس بتكون ما عارفه تعمل شنو وتمشي وين, يعني خوفا من المجتمع, خوفا من الممكن الفضيحه زي ما بيقولوا, خوفا من كده, فبيكونوا ما عارفين حقيقي يعمل شنو ويمشي وين. فانا زي ما انت قلتي يعني, ودي واحده من حاجات انا عايزه اقولها, انه لو انت تعرضت لموقف زي كده انت يعني لازم تشوف مختص نفسي او مختص اجتماعي يتعامل معاك ومع ولدك او مع بيتك او مع الحاجه اللي حصلت دي, لازم تمشي تطلع برا منكم بطريقه تقدروا تتعاملوا بها وتتعايشوا بها لقدام. لأنه لو سبناها للأسف, واحدة من الأسباب إنه بنشوف حس الناس الميول ماشي باتجاه آخر إنه تعرضوا لتحرش قبل كده هم أطفال, فلما يكبروا خلاص بيمشوا
1: الحاجة ما بنتجاهلها لكن عايشة جوانا
0: للأسف. أيوة ودي حقيقة واقعية في مجتمعنا.
1: معانا أستاذ جمال بيقول الممنوعات لازم يتم بإثبات علمية إن لأن الجيل الجديد ده بحب يسأل ليه ده. طيب زميلنا الرائع والمتابع المميز أستاذ فضل, طبعا أستاذ فضل أكيد يعني غطى الموضوع ويتكلم فيه, فنحن يا أستاذ فضل هناخد أجزاء من من من الرسائل بتاعتك. طيب أستاذ فضل بيقول صباح السعادة والهناء وصباح الوعي والعافية لكل المستمعين والأمهات والأباء عبر أصير راديو سمر راديو كل السودانيين, نواصل معاكم ومع العزيزة رشيدة والضيفة الحلقة الدكتورة كاميليا فاروق. قال تفكيك هذا الملف الشائك, الأسئلة المحرجة لأولادنا نهرب ولا نجاوب, لكن دعونا اليوم لا ننظر للمسألة من زاوية السؤال فقط بل من زاوية أخطر بكثير, وهي كيف يتكلم أولادنا وكيف يتداولون ويسلمون المعلومات فيما بينهم خارج حدود البيت. يلا ده النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها, إنه الطفل الذي لا يجد إجابة شافية وصادقة داخل بيته لن يتوقف فضوله بل سيذهب ليبحث عنها في الشارع أو المدرسة أو عبر الشاشات والهواتف, وهنا تكمن الكارثة, فهو لا يكتفي باستيراد المعلومة المشوهة فحسب بل يتحول بدوره إلى ناقل وممرر لها بين أقرانه. الله عليك هذه النقطة. طيب قال والتركيز هنا يشتد ويصبح أكثر حساسية عندما نتحدث عن البنات, فهن بحكم طبيعتهن الأكثر ميلا للمشاركة والفضفضة وبناء العلاقات القائمة على الحكي, فالبنت في غياب التوجيه الأسري الذكي تصبح أرض الخصبة للاستقبال الشائعات والأفكار المغلوطة عن الحياة والجسد والمجتمع, بل وتتحمل عبء نقل هذه المعلومات الخاطئة وتسليمها لصديقاتها في جلساتهم الخاصة. طيب نمشي يا دكتورة, أنا ما عارف الوقت معانا نغطي كم محور كده, أخدينا في نقطة كيف أميز بين الثقافة الجنسية وبين أنا وصل لولدي المعلومات زي ما أنت كنتي. طيب أنا تخيل لي في حاجتين مرتبطات مع بعض نحن محتاجين نفكهم, الانحراف والتوعية.
0: الانحراف قصدك شنو بالانحراف؟
1: أقصد بالانحراف الانحراف الجنسي الإثارة, أنه بدل ما أنا أوعي وأفهم وأقول لك كلمات ألقى نفسي زي ما بقول جيتك حلة عميتة
0: أوكي
1: فأقوم أخليه يركز في الموضوع ده أكتر بدل ما ياخده, وده بيحصل يعني فتحت أبواب ما كان بعد كده. أنا عارفة هي تحتقول لي أربطيها بحجم المعلومة ما, أنا عارفة تحتقول لي كده. يلا مع هذا الموبايل ومع الميديا الموجودة مستحيل إنه أنا أقول له معلومة ما يخش الله ده زي ما قال هيثم براهو وبحد بحد بحد بحد يجيب لي.
0: أنا برجع بقول لك النقطة اللي انت بيتيها ليه, لأنه الفكرة ما في إنه هو لما يجي يسألني أنا دوب بعد كده أبدأ أفتش وأبحث, أنت خليكي يعني جاهزة.
1: أول لا أنا بقصد هو
0: هو ذاته هو ذاته قبل ما يمشي يفتش في التلفون.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة

للموية جيتنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك وأقول مشتاق يا رب عشان أسمع أنا لكلمتك.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كتير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كتيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 16. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض 7 كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى 3 أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع: المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها الرجل

0: وزرعها في حقله. فمع أنها أصغر كل البذور، لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
1: وحدثهم بمثل آخر فقال:
0: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
2: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
1: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
3: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
1: فقال:
0: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وسألهم عيسى:
0: هل فهمتم كل هذا؟
1: قالوا له:
3: نعم.
1: فقال:
0: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
1: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
4: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
5: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
1: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
0: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
1: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لإنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضدهم.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: انقله واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيرواني وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمنا ويولولنا عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
4: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
7: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
8: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
9: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
10: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
10: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
11: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
9: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أفقد أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
10: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
3: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
11: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة

قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقولينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالج وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. وإسعنا احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح، كويس؟ احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية، كويس؟ بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز. تمام، برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر كويس
0: ردة.
1: عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال. كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو. الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس، فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني لكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليو حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبة الجاية ما تاكل سكر ما تاكل عيش ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل ده الاحسن.
0: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة تانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هل الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: كل خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد دعاء بس. برضو دكتوره، يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد الراعي الصالح. يعني شنو الراعي الصالح؟

ربنا ما تنسينا مرحبا بكم يوم دي بوقت جنة حاجيتو وقت ميتو وقفة جنة نفع بنقدر وقت للأبد دي مجبي وقت للعقب وبلت نفع مركب وصرنا وقت ميتو دي بجنة حاجيتو كربي وقت خلقا وكل لقبة دي وقت جبي قدام دي وقت لتولد وقت لعبي وقت شاكي وقت ميت كوقت لك عليه تسرعته ووقت ربي يقول كل أدام حتى لو دريو وبتساوي الهبيو أوروت يقولوا 14 ساعات وقل أوروت 13 وقل أوروت 15 و16 ودا يقول كل آدمي وقت حتى وديو 14 ساعات دي بعمل كوقت اللي تنفع عاودت لركب ونجح لركب توتو وقت بقمش للا بدي وفشل وفل قنه كعوتي نعود آدمي دي بميت تركب دي بوقت وقت نعفع من قبي عاودت ركب وانا صر ركب وقت أبدا من قبي بقمش لتفلل وفشل كبزحاد دول طغورات انري وبزحاد دول دنكورات وحاجلات نري كقل ميتة دول لتحقل وحرلة تقبل وقرلة تقيس ودول تتطور واكتشافات ودي وما نركب وتطور ركب وتدفنات مجالات دي كله تتطور ودول بعدت تحد قيس وتحقلان وتبدت نبر ودي بحروب وقاتل أحد وسرق وسرق مال شعب اللي كل من منت بقساته من جهل وجهل أبوه وقرد ميته يبي وقت ما تنفعت وقت نبي تنفعنا من قبي دي بجهل وتقوية النبر جهل وقويت من أمسه جهل وقويت حق هلا ديبنا حرنا قبل ولي نفع أفكار برأسنا لتملى ورأسنا بيجي نفع تملى من قبي السرق وتأكي فكر وتأبي وتكسل دي بمودك ككسلان لتبهل ميتو وقت بقمش الأبدي وفانقح وديا وحرق وديا ووقت قل حالفتو وقت قل حالفتو وقت لبزح دي بهم هلا كل عباي كويتا اتقبي نجح واتقبي نصر لهلا وقت يكفي وقت حزر كل وقت ولا بادي وقت قل أبدي وقت قلت أي حالفو مئيدي وقت قل حالف أي كيس دي بايات قل سلبل كلا من كشامت لا تفردت كوقتنا بيتنفعنا من قبي فشلنا وبدينا بهلتو وقتنا بتنفعنا من قبي تنصرنا وتعوتنا بهلتو كنا تعوت وقنا تنصر وقتنا بقنا تنفع بنا ووقت كله قلب بستات قني ديو لنشاكت وقت لندرس ديبو وقت لنسكب ديبو وقت مثل علاقات المودد مثل قدام زيارات المودد ديبو مثل مليام لنتقس ديبو كله أمور وستو تقلق بقى بنديكون تمند بيننا قبي كان يجح لركب رأي لبو وستات لبو وخطط لبو كل ساعة وكل دقيقة مكم وددتا وكل معلمكم وددتا كله بستات دول قبي إلا قدام اللي لتعوت وأمر تركب وشغله نصور قبي وقت بقمش بالهدف لقيس وستات لبو تمند بيلا لبلع وستي كم سر حيوان دو كرب قلوت قدام من حيوان بمفنتيو وبأمرت وفهم وعقل كالعقل حقو بيت نافع العقل حقو دفنة والعقل حقو سجرة إلا آدم اللي من حيوان اللي تفنتي كوقت بلي يتنافع لاما أمرتو ولا زكاهو كله سجر كما حزيناي للدفن كالقدرتو قلت فنى لابو آدمي بقدرتو قلت نافع وجيبو كلا قدرت لرب الهبيناتا قنت نفع ببا وبوقتنا قنت نفع كوقتنا يتنفعنا من قبي فللتو لقنا حنا كما سب أمر ووقتنا قنت نفع ووقت لق عليه سرعتكمتو ولق عليه تثبت قادمي من فتيه قل قدام عقل هبيو وبوقته قنت نفع وقل كل آدمي ابتساوي الهبيو سرعتو كوبي يتنفع من قبا آدمي دي فشل وتفلل تكره
وقتنا أجنة نفع وكمسل هما ستات قلت هلقنا وإيجل هلقنا وبخطط جنة مراح مكرونة سو أمر إلا ودينا من قبي عودتي ونجح نركب كمسل هما من أجلوت وفنجح وديا وفجري وديا وعمل حاريتي وديا ووقت حاري وديا للي بيل منه جنة نجبنا كلا وقت الحلينا دي وبقلة نفع بنا فانجح وديا جني بلا لبنا فانجح نايبة كمن اللي سراي جن ننسى كتابة تطعيم للتبهل جن جنهاب قربنا من تأجيل لتأجيل حمامته فانجح جديدة يا تولا حري وديا عمل حاري توديا كما عبيكو وديا سنة حاري توديا إلا منا إجنة نجيبنا كتيب إلا إلا اللي جيبنا من قبي كبود حمامكم حلتنا عند أمرنا جن السراي منه ونفسنا قلنا ندرب وقتنا قلنا نتنفع ومن تأجيل قلنا نتنجي تأجيل عبي حمامكم تو وآدمي نفسه لا لاقل نعبو ليقى بسانعتكم تو قلت كسل لنبر واتفشل قل لنبر كنفسنا من كسل ومن تأجيل قلنا ساربنا وكسلت لمد وما أسر قبلنا وكسل لتأسروا وبتأجيل لتأسروا وكسل لمدتو كمنا لمد اللي قلنا تبالح مكرونة سبع أمر كما ولفتو كسلان لكسل للمد شغل يفتي وتأجيل سلحنا يوت ولا تنكب ديبو يتوت كمن كسل قنت نجي كسل كم حالاتنا عند عامرنا منو رحنا قلنا قب وجبنا ديب كسل كسلان لقبات دام لمدكم تو كسل وما أثركم تو عند عامرنا منو قنت بالح نفسنا قنت ساري منو نفسنا قلنا سعر بنو بهلت منو قلنا تنجي ونفسنا قلنا ندرب قلنا شاطل هلا قلنا ومن تأجيل ومن كسل قلنا تنجي ككسل تلنا برا الدام كسل حقلانكم لأمزي وفشلكم لأمزي وحمامكم لأمزي قلنا عامر بنا قل قروبنا نشاط قليدة وتحركنا من قبل عافية نركب ديما السكاب وتقومونا برنا من قبي حمام ركبنا كمن الحمام ناي كسل قلنا تنجي مكرونة كلهم سبع أمر الحمام اللي كبود حمام كمتو وتفشل وتبدا كم لعبة صح إن دامرنا نفسنا قلنا سهارة منه وجبنا كما كم سيلي هما من ما سمس قلنا تنجي بنا ما سمس بهلت ودا عدمي قل لكسلو قل تبرير الهبو وقال حبر سنة لها بجرب إلا قفو وديا إلا فانقوح وديا إلا حري وديا للبل وكم سلهما أنا حموم هليكو أنا عبيكو وقت نوش هليكو لسا أنا الزكاء لبيه اللي هو الدبو اللي شغل الكبوتو اللي كل ما سمس اللي منه إذا نتنجبنا اللي كل ما سمس قل لكسل وقل لفشل حبر سني قل هبو وقل أدقار أمول الحزة آدمي وكم سنة هلا قل نفسه وسبب كمبو قل بشل وقل قل فشل سبب كمبو نلعب الروت كنت حنقل لآدم كل أوت آدم هلا وكل أوت ناس الأوروت بعل نجحته والأوروت بعل فشل كل نجح الحزة إلا تقبي ودايا لبل وتتعودته وقلت عمرات وقلت قدرات لبل والناس لك على هيني بعلى فشل اللي كل التفكر رائد من هلاتو اللي يتكبي يتتقدر كبدتا انت يوم سفرو هليكا لعم عل شمالات هلا عساس هلا تظلمتا زي كله قلا بداهو وقلا فشلو وقلو قلا قرر مقلو للحزة وسببكم هلا هتو قليل شكي وقليل تعوض سببكم بو وتفشل وتحقلان كل قلنبر سببكم هلا لا ريو ولا بعل عوته وبعل نصر قلت عوتكم قدر وعمل يوم قرمكم هليت وكلكم لتقدر وكلكم قبي لا سئلو قدام ديب حمام مسمسنا عافية مسمس بصبت حمام حمام بتنا حمام كنبية إزاك يتحملني رشا الحملني إقري يتحملني ديب حمام للمسمسة هلو اللي يوديها اقلمي ثبت حموم هليكو بعدام هيني اللي يوديها ويقدرها
سبت أنا وقت ألبي وقت ألبي ما بس مسابت وقت ندح لأقلو قاعد من نفسك اللقشش وقت ألبي لبل بعد هيني نوش الليكو زيدي لبل بعد ما أزعبيكو اللي يوديها كدول نوش الليكو اللي يقدر لبل ودول عبيكو اللي قفو وديها لبل كم إلا أجنت بالح وجبنا عبيكو ونأشكو بزحام قدام عبيين انتوم عمرو ما عبين انتو بزح انجاز ودو وان عايش من انتوم بزح ودو كبع المسمس لكن دول حتى ابن ايش لمسمس وحرق ابعب لمسمس حتى اندي يودي من الدنيا لتحيب حبونا ما تنسيرنا مرحبا بكم يوم دي بوقت جنة هاجيتو وقت ميتو وقفة جنة نفع بنقدر وقتل الابدي مجبي وقتل العقب وبلت نفع مركب وصرنا وقت ميتو دي بقى جنت حاجيتو كربي وقت خلقا وكل لقبة دي وقت قبي قدام دي وقت لتولد ود وقت لعبي ود وقت شاكي ود وقت ميت كوقت لقى عليه تسرعتو ووقت ربي يقول كل قدام حتى لو دريو وبتساوي الهبيو أوروت يقولو 14 ساعات وقل أوروت 13 وقل أوروت 15 و16 ودا قل كل آدمي وقت حتى وديو 14 ساعات دي بعمل كو وقت اللي تنفع عاودت اللي ركب ونجح لركب توتو ووقت بقمش للا بدي وفشل وفل قنو كعاودتي ناود آدمي دي بميت تركب دي بوقت حق وقت تنفع من قبي عاودت تركب وانا صر ركب وقت ابدا من قبل بكمش لتفلل وفشل كذا بزحاد دول طورات انري وبزحاد دول دنكورات وحاجلات انري كقل ميتة دول لتحقل وحرلة تقبل وقرلة تقيس ودول تتطور واكتشافات ودي ومال ركب وتطور ركب والتلفنات مجالات دي كله تتطور ودول بعدت تحد قيس وتحقلان وتبدت نبر ودي بحروب وقات على حد وسرق وسرق مال شعب اللي كله من منت بقساته من جهل وجهل أبوه وقرد ميتو إبي وقت ما تنفعت وقت نبي تنفعنا من قبي دي بجهل وتقوية النبر جهل وقويت من أمصو جهل وقويت حق هلا ديبنا حرنا قبل ولي نفع أفكار برأسنا لتملا ورأسنا بيجي نفع تملا من قبي السرق وتأكي فكر وتأبي وتكسل ديبو مودك ككسلان لتبهل ميتو وقتو بقمش الأبدي وفانقوح وديا وحرق وديا ووقت قل حالفتو وقت قل حالفتو وقت لبزح دي بهم هلا كل لعباي كويتا اتقبي نجح واتقبي نصر لهلا وقت يكفي وقت الحزر كل وقت ولا بادي وقت قل أبدي وقت قل تايا حالفو مئيدي وقت قل حالف أي كيس دي بايات قل سلبل كل لا من كشامت لا تفردت كوقتنا بيتنفعنا من قبي فشلنا وبدينا بهلتو وقتنا بتنفعنا من قبي تنصرنا وتعوتنا بهلتو كنا تعوت وقنا تنصر وقت نبقى نتنفع بنا ووقت كله قلب بستات جنيه ديو لنشاكت وقت لندرس ديبو وقت لنسكب ديبو وقت

جبي سلاح ميتا جبي سلاح بارد ربل الحزية جبي و جبي خير وصل الجب خير جن سبت ومنا جبي سحتان جن تنجي و ربل الحزية بجن يجيس وجن يدي جبيتا كرحنا جن نسأل حنا دي مجبي لينا جبي سلاح تلينا ما مجبي بعدت جبي إي سلاح نفسنا جن نسأل بنا كجل قدام لا تحزيو ومهم لا قاب أقوله قبي حق الأسباب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إجلنا عباي معنا لتحيبنا قبي حق دول انت اللي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قبل نركب قبل صلاح قبل رب الفتية قبل نزبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبل صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبل صلاح قبل نزبط للحزي

عند بيلا ونفسهم لك الشهلو دي بيقول لي نبي سليمان من اللي بيل أجبوها اللي تجي الود قدام جبي يتعف حد عند تمثل لهم هتراكين جبي موت وبداتا دي بدنجوبة تموت لتبزح لبل وأدمي سعال احنا قلي بلا لابوني ربيتو لسالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزيلة قيستو لسالح لركب كنبي داود أبوه قل النبي سليمان من لبل أورو سالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيتا ود قدام بنوسو صلاح قلب صحي يقدر ككما رب الحزية قلنا ورب لا حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلود قدام يقول لنصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بس حم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبي صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال رب له لو ازي وقت قيره ناي انبيا ناي زمان اجنا نتبع وقنا نسمع لابنا رب له لو لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدرو سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلوي يتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومو وقل قل الحرب والحزو اللون كمسل بيكت مثل إيمان لتتبس كبيكت وإيمان من لتبسها لبيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيك يالا خالق آيو إقل قل قاوم قلبو سروم قدام هيك رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبه نفسه قال لك شش لحد ود قدام كان نفسنا قال لك شش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح قال قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي من أيام برنامجنا دي بحلفة يسوع المسيح إجلا درساهو أدامنا أنا البلو نبي اليوم سأل يوم وهتم سروم يوحنا المعمدان انت البلو بيلو وسروم إلي أنت بيلو البلو وسروم نبي من نعم بي أنت نبي لو برسوتو هتو لكن وانتم تبلو لبي اليوم سمعان أنت ودرب الحياة أنت بالبيلي اللي هجي الله رب الألهمي كاتا وأنا كما أنت لبيل كهانا بيلي قلتو نبيليت أكم يكون حب ريدي بالله ويوم يسوع المسيح موعلاي سني وتلاي سني موعلاينا كمتو وقلت اللو كم الأمر روم والأمور ومرحوم وبمارحيتو لغيسو اللوم تلايوم هتو كمتو وتلاي وموعلاي لقبا وبعلن واي نوسو تلاي ليت عندي قبي لما لن واي موعلاي وبعلوه تسبت قبا هتو ديما مسلنا نبرو وتلائب كراي لشك قبع من قبي كراي دول مدسو وآفت دول مدسو قلن واي كم برحسك لرئينا لكن لبعلو لقبع رحكم لحيب ودي باكان واي قل أنقف أروحتكم سبل

يسوع المسيح يجل لو علوم وجل أقول له تلو سير لجبأو وتيلي تلجبأو الحكم الحيب وكم مرحوم وكم نجيوم لحبرانا كم علالة لتبهل مبهلتو لنواعي للرعي ومن وللعقب كيسوع المسيح ما أجل له بالأمنه وقبيلة تلو لعقبهم ولا رعيهم وقلوا له تلو بلا تمرحو ما رحيتو بلا جيسو اللوم تلا يوم لقبهتو وموحلا يوم دي بقبينا حق لنا بروتو وتلاي كل وقت أجل له نواعي لفتي وقلا سنيت للحزة ولا العقبة ولا بلع ولا ستية ولا رعية ولا تحوسة وتأكان ماي وتأكان سعر لنسة موحلاي سنيتو ليل حمل اقل نواي يسوع المسيح ما اقل له بلا قيسو بلا الامن وتقبيله قيسو يل حمل واتاكانو كم سبل ككل وقت مو علاي اقل نواي لعقب ومرح وسرد قيس والامر وتامر كيسوع المسيح اقل نتلي وبقى نتمرح وتمو علاي ندو القبي مو علاي امين وسني سبت قبا حنا ديب نجات وديب سلام وديب دحن النبر وهتو اللي بالسير قايق اللي سراك مزي لكن أنا أقل أنقف وقل أدحن وقل لا أقل يلا تلو أصدق بيد حن أما رحوم كل تلاي سني أقل نتلي وهتو تكل حزينا ها قبي هتو كم مرحنا وديب قبي سنيت كم نسنا وديب أكان سنيت وسنيت هتو للبلانا أقل نيدي وقلو قل نتلي وقبي قل نيجيس تل حزينا كالا سير قد قلينت لي والتقبية بدا لنسونا قلينت لي قبيناي قلينت لي وتمو علي ناي كران دي قبي لبعلا نواي لقبا التاكاننا نوايو نفسو لسبل مو علي أمين ومو علي سن لقبا ومراعي اي ناينا لو قلينت لي وبقبي قلينت مرح كبقبي لقيس يلحم اللو وتاكانو لميت ولا من واي لما وعلايا سبب تفرق وتأمر والأمر يسوع المسيح قبين دعمرنا إلى قنت لي وجبنا كلهم فرسيين ليسوع المسيح غالطوا العلو ولبولو ديب سنبت عمل سنبت نيش وعمل عرف إقل مشاك ليكا ودراساكا قلمي إكل كانت شو وبلعو ودراساكا قلمي عادت ناينا أن حدكو إذا يوم يحسبوا البول العلو هتو ربنا يسنبتكم تو وربنا عمل عرفكم تو عملوتات نايكم توم ود آدمي يقل لك باتت لعرف وربي لودايا اندي يكون ود آدمي يقل عرف وقل عمل لا سنبتي قبا وهتبي ليوم اي منكم تو ناي عيود دي بعيلة دول ودك مو على اي عيود سنبت قبت ندبيلة التعيلة الحدقو بليوم تدي بإلا يسوع المسيح ابقى لي المثال هتو ربنا يعمل وطاتكم تو لا رأيهم كمسرهما هتو موعلاي أمينكم تو وسني لرينا.

حبونا ما تنسيت برامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوه نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابراتنا لسده وقل منابراتنا معنات وحدف قل هالقل لسده وكل اللي نوديو القبي سلاح لينا ما يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي ان سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجري. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي في غاية الأهمية ومهمة جدا جدا. الحلقة دي بتتكلم عن قبول نوح كلام الله وصنع مركب بمواصفات ربنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت إرضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الاختلاس. يعني شنو اختلاس؟

سلام ومرحب لمتابعين برنامج الحل في إيدك. إن شاء الله تكونوا كويسين وتامين وما ناقصين وقلوبكم عمرانة بالفرح والسرور والطمأنينة، وأهم حاجة تكونوا مجبورين الخاطر. وراكم شنو؟ نشوف موضوع حلقتنا الليلة. في موضوع حلقتنا عايزين نتكلم عن اتنين كان يتلموا مستحيل يسروا القلب ولا بيجبروا الخاطر. أنا عارفة الناس شالت هم، لكن بيحصلوا وفي فريق كبير بينهم. عايزين نتكلم عن الفشل والخسارة. الفشل هو شنو والخسارة هي شنو؟ أنا ممكن أكون فاشلة لكن ما خسرانة، ولا ممكن أكون خسرانة لكن ما فاشلة؟ عايزين نتكلم فيهم ونشوف نحن بنتعامل معهم كيف وبنستقبلهم كيف. ردود أفعالنا على الفشل والخسارة شنو؟ وهل نحن بنصدر أحكام؟ أيوة، أنا طبيعي طبيعي الفشل ده نحن أكتر حاجة شاطرين فيها إنه نقول الزول ده فاشل، فلان ده فاشل، بتبقى خلاص ختم كده نحن خدتنا له، وما عارفين الكلمة دي هم ممكن تحدنا في أتو مكان وتخدنا وين. فعشان كده كنت كده نقعد كده كلنا مع بعض ونشوف موضوع الفشل ده بيجي من وين وأسبابه شنو، ونشوف الخسارة هي شنو، وياتو نوع من الخسارة نحن ممكن نخسره ونعالجه، وفي الآخر نشوف نحن بنتعامل معهم كيف وبينتجوا منهم شنو إن كان فشل ولا خسارة، ونشوف ربنا نتعامل مع الموضوع ده كيف وقلينا نحن نتعامل معاه كيف. فخلونا نمشيها واحدة واحدة ونشوفها اللي بيحصل. طيب لو جينا مسكنا الفشل وما بتمنى ليزول الفشل، قالوا لينا عشان نعرف الفشل لازم نعرف النجاح وشنو، لأنه الفشل ده هو نقيض النجاح، يعني تعريف يدخلك بيجاي ويمرقك بيجاي. أنا عشان أعرف الفشل لازم أعرف النجاح، وعشان أنا أنجح لازم في أسباب للنجاح. طول ما أنا ما عملت أسباب النجاح هيتحول لي ليه فشل. يعني أنا شخصيا حاسة إنه برضو الكلام ده دوشني، يعني كأنه لف راسك شمال وبعشان لف في يمين ولف في يمين وبعدين لف في شمال، ده التعريف اللي أنا لقيته. فحاولت أبسط الموضوع ونشوف نحنا ممكن نفشل كيف، فشنو ممكن يفشلنا. طيب من أهم الأسباب الممكن نحنا تبقى لنا سبب في إنه نكون فاشلين في الحاجة أو تفشل مننا أو ما نحقق، يعني الفشل ده ممكن نقول عدم تحقيق الحاجة اللي نحنا عايزينها. عشان نحل الغلوطية اللي نحنا فيها دي تعالوا نشوف الحاجات اللي نحنا كان عملناها بنفشل. قالوا لنا أول حاجة بتوصلنا للفشل إنه نحنا ما نعمل أي حاجة. كلمة غريبة إنه نحنا ما نعمل أي حاجة، يعني ادوني مش أنا أقعد ما أفكر، لا ادوني حاجة إني أعملها أقوم ما أعمل فيها أي شيء، أشيلها كده وخطها زي ما هي وسلمها زي ما هي، فده معناه فشل. الحاجة التانية قالوا لنا الممكن تفشلنا إنه نحن نعمل الحاجة نصها، يعني الليلة يكون عندي أكتر من عمل أعمل نص هنا ونص هنا ونص هنا، ده ما هي في الآخر الحصيلة ما هتكون نجاح، الحصيلة هتكون فشل. ليه؟ وفي الآخر هاجي أقول برضو إنه عشان أنا الشغل كان علي كتير، شغل البيت كان علي كتير، دل ثلاثة أولاد أنا أنظمهم كيف، كان أكلتهم ما قريت ما ذاكرت معاهم، وكان ذاكرت معاهم ما عملت لهم أكل يأكلوا، وكان غسلت لهم الهدوم لا أعمل ده ولا ده، يعني كل حاجة أعملها نص نص، دي قالوا لنا توصلنا للفشل الأكيد. في حاجة تانية قالوا لنا مرتبطة بقوة الإرادة، إني أبدأ الحاجة وأحس إنها صعبة أحاول فيها مرة، أحاول فيها مرتين، أحاول فيها ثلاثة، أجي ليها يمين أجي ليها شمال، لا بتتفهم ولا بتتعرف، أجرب تاني في الآخر أقوم أسيبة وأعلن فشلي. قالوا لنا قوة الإرادة ما بتتلمى مع الفشل، إنه نحن لو ثبتنا في الحاجة بننجح، عدم الثبات مرتبط بعدم الإرادة نتيجته تساوي فشل. ده كله جه اختصروا لنا في حاجة واحدة وتخليه هيدي المهمة وهيدي اللي بتوضح لنا الفشل هو شنو. قلنا عدم الخطة الواضحة، أي حاجة في الدنيا دي نحن لو ما خطينا لها خطة وخطينا لها خطوات نحن نمشي فيها نتيجة حتكون فشل وفوضى وعدم ترتيب وإحساس بمعنى الفشل. حتى ربنا لما جاء خلق الدنيا وما خلقها بدون ترتيب وما خلقها بدون خطة وما خلقها بدون نظام، هل هو ما كان قادر إنه يخلقها في ثانية؟ لا هو قادر، لكن عشان نحن نتعلم، عشان نحن نعرف ونحن نتعلم. الفشل حاجة موجودة في حياتنا وطبيعية،
طبيعية دي ما معناها لازم نحن نفشل، لا، ممكن نتعرض ليها وبنتعرض ليها واردة وبتجي مع التجارب. أنا ممكن الليلة أفشل في حاجة وأفشل وأفشل وأفشل وأعيد. دي ما المشكلة، المشكلة إنه أنا أستقبل الفشل ده كيف وأتعامل معاه وكيف، والبنتجلي منه هشنة. قالوا لنا البنتجلينا من الفشل الكآبة والضيق، إنه أنا فشلت في الحاجة ما قدرت أحقق فيها النسبة اللي أنا متوقعاها، حكون متضايقة، حكون أخش في دور بتاع اكتئاب، أبقى مكتئبة، أبقى خلاص فقدت الحماس بكل حاجة حواليني. يجيني إحباط، الإحباط ده نوع تاني كده ملف براه. إحباط معناها عدم إنجاز. الأصعب من ده كله إحساس عدم الثقة في نفسنا. فشلنا نحن كبشر بنتعامل مع الفشل بالطريقة دي، بنخطه في القوالب دي، إنه طول ما نحن فشلنا نحن بندخل نفسنا في إحباط، بندخل نفسنا في ضيق، بيجينا حالة بتاعت حزن. أيوة دي مشاعر لازم نعدي بيها لكن مؤقتة، لكن لما تبقى ثابتة وتبقى صفة فينا وتبقى ده قانون التعامل بتاعنا، يبقى لا كده نحن دخلنا في السكة ما مظبوطة، دخلنا في سكة ما حقتنا، دخلنا في سكة بتبعدنا عن الحق وتبعدنا عن نفسنا. بالذات نقطة عدم الثقة في نفسنا دي، عدم الثقة ده بيجي من اثنين، ممكن أنا ما أثق في نفسي، ثقتي في نفسي تتهزة لما نحاول مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وأفشل، وممكن يكون أنا لسه جواي رغبة إني أعيد الحاجة لكن الناس الحوالين هم يفقدون الثقة في نفسي، ودي الأثر كبير جدا علي، ودي المحبطة. أنا لو فشلت في تعليمي ومرت السنين وبعد فترة جيت أعيد المحاولة تاني، حألقى كل الناس الحواليني احتمال وبنسبة كبيرة يقول لك ليه هتعمل بالتعليم شنو انت عمرك كبير، هتستفيد شنو من شهادة الجامعة وانت في السن ده، انت هتمشي تقعد تقرأ مع ولدك بعد ما شاب ودول كتاب. فنلقى انه نفسنا شلنا الصغة الجواه، شبعناه بفشل، قلنا له عيش بفشلك ده لحد ما تموت، كده شلنا منه عدم الفرصة التانية، مدينا وحق انه المحاولة، وصلناه لنقطة الاستسلام. نقطة الاستسلام دي استسلام دي معناها عدم نتيجة مرضية. أنا لما أستسلم في حاجة معناها النتيجة ما مرضية نهائي. في استسلام كتير بيحصل، حتى للأسف الشديد نحن بنستخدم الفشل في العلاقات الزوجية. البيت اللي فيه مشاكل نحن اتدخلنا فيه، ما بنجي نتدخل بطريقة كويسة، ندي الناس مقترحات، ممكن نكون نحن السبب في إنه يفشلوا بإننا نقول لهم ما هو ده حل كل المتزوجين، أنت عايزة تعب نفسك ليه؟ ما تمشي أمورك، ما تكبر دماغك، ما خلاص خليه يقول اللي عايزه. لكن هل ربنا يتعامل مع الموضوع بالطريقة دي؟ نهائي. ربنا يتعامل مع الفشل بطريقة مختلفة، اختلاف كبير جدا. هل الكتاب المقدس تكلم عن ناس فشلوا؟ أيوة. لو جينا مسكنا من البداية عندنا آدم وحواء، نتيجة الفشل بتاعتهم كانت في الآخر ربنا طلع منها طاعة وطلع منها وعد بهزيمة إبليس. طيب في فشل في العلاقات الأخوية، جاب لنا قصة يوسف إذ عامل مع الفشل في العلاقة الأخوية، طلع علينا منها حياة، طلع علينا منها مسامحة، طلع علينا منها غفران. ده تعامل ربنا مع الفشل اللي نحن بنعيشه. عندنا برضو الكتاب يتكلم لنا عن الفشل في العلاقات الزوجية وعدم الثقة، يتكلم لنا عن شمسون ودليلة وفي فقدان الثقة في الزواج، ده برضو مثل من الفشل وعن نوع من أنواع الفشل. في فشل تاني، فشل شعب إسرائيل في عبادة الله ويوحدوا به، التوحيد ده من الشعب رغم أنه شعب مختار كان نوع من أنواع الفشل. في فشل تاني في تربية الأولاد، برضو الكتاب يتكلم عنه، فشل عالي الكاهن في تربية أولاده. يبقى الفشل موجود، يبقى النقطة إنه ربنا كيف يتعامل معه وطلع من فشل الناس دي يا نجاح. عندك من أكبر النموذج الموجود للفشل فشل بطرس في علاقته مع المسيح وإنكاره له. نحن لو دين نحن بشر كنا هنحكم عليه بأنه خاين، إنه ما قادر، لكن ربنا يتعامل مع الفشل ده وطلع بطرس ودوره الجانبيهو.
عندنا تاني من النماذج الرائعة جدا للفشل في الكتاب المقدس داود، وفشله في احترام الحياة المقدسة واحترام قدسية الزواج طلع منه داود والمزامير والتعاملات بتاعته. هل في فشل تاني إذا عمل قاله الكتاب المقدس وإذا عمل معاه؟ أيوة، الفشل في الخدمة أو في القادة. عندنا الخلاف الحصل بين بولس وبرنابا بخصوص مرقس، كلام ده في أعمال الرسل، بنلقى إنه برضو ربنا اتعامل معاه بياته طريقة، وخدمة بولس وصلت لياته مرحلة وكيف قدر يخدم. هل في نوع تاني من أنواع الفشل؟ أيوة، الكتاب ذكر لنا عن واحد حبة العالم، ديماس، الخل الخدمة واشتهى غنى العالم، وكيف ربنا اتعامل مع الفشل ده. فيبقى نحن المشكلة ما في الفشل، المشكلة في نظرتنا للفشل، المشكلة إنه نحن نتعامل مع الفشل كيف. الفشل ده ربنا خدته لنا إنه نحن نقدر نقول إنه في فشل يعتبر أول خطوة للنجاح. دي نظرة ربنا للفشل، لأنه قال أنا مديتكم روح الفشل، أنا مديتكم روح النصرة. فيقدر نقدر لو نحن غيرنا النظرة للفشل ونظرنا ليها بنفس نظرة ربنا، هنطلع من الفشل خطوات للنجاح، ودل دايره مننا ربنا في موضوع الفشل. لكن نحن بنخط الفشل إنه نهاية، وربنا بيقول الفشل هو بداية لرحلة من النجاح. وده بخلينا نتأكد من كلمة ربنا لينا لما قال إنه طرقي ما زي طرقكم ونظرتي ما زي نظرتكم. شوفوا نحن بننظر للفشل بياته ناحية، شوفوا ربنا منظر له كيف. عشان كده ربنا قال أقعدوا معاي وشوفوا كلامي وأمشوا في طريقي، لأنه أنا عيني عليكم وأنا البرشدكم في الطريق وأنا البوريكم تعملوا شنو. فنحن في كل حاجة بنرجع لربنا وبنصححها وبنخدها في النصاب الصح. عشان كده ما عندنا أي حاجة نقدمها غير إنه نحن نقعد قدامك يا رب ونقدم لك كل الشكر، نقول لك شكرا يا ربنا إنك أنت أديتنا روح النصرة، مديتنا روح الفشل، إنك أنت عايزنا نكون ناجحين. بنشكرك يا رب على كل حاجة أنت بتدينا لها، بنشكرك يا رب على الفرصة التانية اللي أنت بتدينا ليها في يدنا، لك كل الشكر يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مساء الخير والرضا، مساء معطر بنسمات الود، مساء يملى القلوب طمأنينة وفرح. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان داخل السودان وخارجه، ونرسل لكم أطيب التحايا وأجمل الأمنيات، ونسأل الله أن يومكم أو مساءكم يكون مليان بالخير، وربنا كمان يرزقكم بالصحة والعافية ويبارك في أعماركم وأرزاقكم ويجعل أيامكم كلها يعني أفراح ومسرات. تحية خاصة لكل أهلنا الطيبين وكل زول بيسمعنا هسه، سواء كان في البيت أو في الشغل أو في الطريق أو بعيد عن أهله ووطنه. نقول لكم مساء النور والسرور، وربنا يا رب يجعل يعني مساءكم هادي مليان بالراحة والسكينة. حباب كل زول بسمعنا، حباب كل زول فتح الرادي هسع ومستنينا، وللناس اللي بتتابعنا كمان عبر الستلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. ممكن إذا عايزين تتواصلوا معنا راسلونا على رقم الواتساب 00357976 5635 9، وأكيد حنكون مبسوطين بكل يعني رسائلكم وكمان مشاركاتكم. وكمان الناس اللي بتسمعنا يعني على الستلايت بنقول لكم حبابكم، وإذا حابين برضو تنزلوا قناتنا نزلوها أو فتشوها باسم راديو سمر سودان. برحب بكم مرة تانية وبقول لكم حبابكم، أنا إيناس إسماعيل، وأكيد ترانيم جميلة اخترناها، وكمان موضوع يعني مختلف ممكن حنتناقش فيه مع بعض، وأكيد حسنا زي ما بقول دائما يعني تفاعلكم وكتاباتكم لنا. تعالوا مع بعض نطلع ونستمع لأولى الترانيم اللي اخترناها لكم، ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وكمان بقول تحايا بنرسلة وسلامات ومحبات لكل الأحباب ولكل الأصدقاء والجيران ولكل يعني زول يعني أكيد بعيد ولا قريب، بنقول لهم أجمل مساء عليكم وكمان مساءاتكم بالخير وبالمحبة والسعادة. ربنا يديم عليكم يعني نعمة الإلفة والسلام ويحفظ السودان وأهله وينشر الأمن والطمأنينة في كل ربع بلدنا الغالية السودان. برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر فريق أضواء الشموع يعني على الأداء الجميل وترنيمة فعلا معزية جدا جدا، بتقول حياتنا بيك مليانة فرحة، دنيانا بيك يا يسوعنا سمحة، معاك سفينتنا فيها السعادة والفرحة ذاتها جوانا عادة، انت السعادة طول الزمان، دنيا بدونك ما فيها فايدة. شكرا لكم، لأنه بجد الليلة إذا حابي تفرح معانا تعالوا انضم لنا في يعني رحلتنا الجميلة اللي مدتها 60 دقيقة نتعزى فيها مع بعض بالترانيم الروحية، وموعدين الليلة أعزائنا المستمعين بباقة جميلة من الترانيم، خليكم معانا وما تمشوا بعيدين. ترنيمتنا الثانية الماشين نسمعها برضو يعني بعنوان بجيك يا رب الكون، ترنيمة جميلة من أداء فريق أبناء كوش، تعالوا مع بعض نسمع عليها.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكل الشكر والتقدير لي يعني الترنيمة الرائعة للفريق الرائع اللي قدم الترنيمة دي، فريق أبناء كوش. وأجمل ما فيها بنديك يا رب الكون، يعني جميلة جدا جدا. في وسطنا إله غيرك أصله ما دارين، من مشرق الشمس لمغربة اسمك مسبح فوق كل الناس، ما أنت سيد الناس. بنديك يا رب الكون هادمين حصون وظنون، أكيد من مشرق الشمس اسم الرب ممجد ومسبح فوق كل الناس. حبابكم مرة تانية مستمعين، وأهلا ومرحب بكم، ونحن بنتابع حلقتنا الليلة. وأكيد حابة أخذكم في واحدة من الأمثال الجميلة جدا جدا، القالة السيد المسيح. عايزين نتأمل في واحدة من أجمل الأمثال، وهي مثل السامري الصالح. المسيح كان كثير بيستخدم الأمثال دي لأنه المثل بيوصل الحقيقة الروحية بصورة بسيطة وقريبة من حياة الناس. لكن الأمثال ما كانت مجرد قصص للتسلية، كانت دعوة لكل واحد فينا يراجع قلبه وحياته. ومثل السامري الصالح بيسألنا سؤال مهم جدا جدا فيه: منو هو قريبي؟ والأهم من كده، هل أنا إنسان بقيف مع المحتاج ولا بمر عليه وبمشى أخليه؟ وأنا أتمنى عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ونحن بنتأمل في المثل ده ما نسمعه كقصة حصلت زمانه بس، لكن نسمعه كرسالة شخصية من ربنا لينا، عشان نشوف كيف نعيش المحبة والرحمة في حياتنا اليومية. وقبل ما المسيح يحكي المثل، حصل يعني حوار بينه وبين واحد ناموسي، يعني زول متخصص في الشريعة. الناموسي ده قام سأل المسيح وقال له: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فالمسيح سأله وقال له: ماذا هو المكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فرد الناموسي بالإجابة الصحيحة وقال: مكتوب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. المسيح قال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. لكن الكتاب بيقول إنه الناموسي وهو داري يبرر نفسه سأل سؤال تاني: ومن هو قريبي؟ من هو قريبي ده؟ وهنا المسيح ما جاوب يعني بتعريف مباشر للناموسي، بدل كده حكى له قصة السامري الصالح اللي نحن الليلة عايزين نتكلم فيها. وكان المسيح داير يحول السؤال من يعني منه القريب المستحق لمحبتي لسؤال أهم من كده: هل أنا إنسان بيكون يعني قريب من أي زول محتاج؟ ودي الفكرة الأساسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في المثل ده. المسيح ما كان داير يعني يخط حدود للمحبة، لكن كان داير يفتح باب المحبة لكل زول بغض النظر عن أصله وفصله أو مكانته واختلافه عننا. عشان كده أداه الكلام ده وحكى له المثل ده. هنسمع مع بعض المثل ده، لكن بعد ما نطلع فاصل ونجي نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة. هو لي يعني خلاصي، هو لي يعني يقيني، هو لي يعني سلامي، هو لي يعني إيماني. دا إيماني اسمه يسوع، أو دا إلهي اسمه يسوع. شكرا شكرا يا الشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة، وفعلا رب يسوع يعني كل حاجة بالنسبة لنا. مساء الخير والجمال مرة تانية على كل الناس اللي بتتابعنا، وعلى كل زول فتح راديو سمر وبرنامج ساعة سمر وبتابعنا ومستمتع بالترانيم الروحية وموضوع حلقتنا اليوم. إذن عزائنا تعالوا مع بعض كده نشوف إحنا عايزين نعمل شنو في موضوع السامري الصالح، أو عايزين نتعلم شنو من الموضوع ده. إذن قبل الفاصل عرفنا إنه في واحد ناموسي جاء عشان يسأل السيد المسيح، بيقول الكتاب المقدس عشان يجربه، ولكن في نهاية المثل السيد المسيح قلب السؤال رأسا على عقب. الناموسي سأل من هو قريبي، لكن المسيح خلاه يفكر هل بقيت قريب للإنسان المحتاج؟ ودي رسالة المثل لنا اليوم. مرات نحن بنسأل منو اللي بيستحق محبتي، منو اللي بيستحق مساعدتي، منو اللي بيستحق أسامحه، من اللي بيستحق أنا يكون صديقي أو يكون أقرب زول بالنسبة لي. لكن المسيح بيوجه لنا سؤال مختلف تماما في الأمسية دي: هل قلبي مليان رحمة؟ وهل أنا مستعد أكون قريب لأي إنسان ربنا يضعني في طريقه أو يخطه في طريقه أنا؟ دي البداية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عشان نفهم مثل السامري الصالح. الراجل النزل من أورشليم لأريحة بعد ما الناموس سأل منه قريبي، بدأ المسيح يحكي القصة وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. والمثل ده بنلقاه في إنجيل لوقا الإصحاح 10. لاحظوا إنه المسيح ما قال إنه الراجل يهودي ولا سامري، غني ولا فقير، معروف ولا مجهول، قال فقط إنسان زول. ودي أول رسالة في المثل خاصة لنا نحن. قبل ما نشوف يعني القبيلة أو الزول ده مشهور أو معروف بالنسبة لي أو هو قريبي أو مركز الاجتماعي هو شنو، المسيح خلانا نشوف الإنسان الزول القدامنا. الراجل ده كان ماشي في طريق معروف بين أورشليم وأريحة. الطريق ده كان وعر وفيه جبال ومنعطفات، وكان مشهور بوجود اللصوص يعني قطع الطرق، عشان كده السفر فيه كان خطر شديد، خاصة لو الزول مسافر برعه. وفعلا الزول ده أو الإنسان ده وقع بين اللصوص. ما اكتفوا إنهم يسرقوا، لكن جردوا من هدومه وضربوا بعنف، وبعد ده خلوه بين الحياة والموت. كده تعالوا نطلع كده فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ونشوف الحصل شنو بعد ما اللصوص جردوا الزول ده من كل شيء وضربوه وخلوه بين حي وميت.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

حابة أشكر المرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة الرائعة والمجموعة يعني إلهي كبير إلهي كبير، واحد من الترانيم الجميلة جدا جدا، عندي لك أجمل خبر كل ذنوبك اتغفرت. إذا مستمعين الأعزاء والناس اللي دائما بتحب الرياضة، وبما أنه الأيام دي يعني كأس العالم وأكيد بنشاهد مباريات جميلة جدا جدا ما بين الفوز والخسارة، وبقول يعني الناس اللي بتتابعت مباريات أمس في كأس العالم البرازيل واليابان، طبعا كان يعني تأثير كبير جدا جدا من اليابانيين وزعل كبير جدا وسط المشجعين، لكن بنشوف البرازيل قدرت تتأهل بعد فوز على اليابان بنتيجة 2-1 في مباراة كانت قوية جدا جدا، ويعني لكن بشق الأنفس أخذت يعني البرازيل تأهلت بالتسجيل، وبنشوف برضو البرازيل رجعت ورجحت النتيجة وحسمت اللقاء وتأهلت للدوري الجاي. وفي مباراة تانية مليانة إثارة، المغرب تعادلت مع هولندا 1-1، وبعد زمن إضافي يعني اتجهت المباراة لترباط الترجيح، وهنا المنتخب المغربي حسم يعني 3-2 وتأهل لدور 16 وسط فرحة كبيرة جدا جدا من الجماهير. وأكيد حنتابع طبعا يعني مباريات جميلة جدا جدا في الجدول، مباريات اليوم وأكيد المكسيك ويعني كندا تقريبا يعني في المباريات القادمة، وحنشوف مباريات جميلة جدا جدا، وكمان المشجعين يعني كأس العالم يعني جو جميل، وكمان يعني عمل برنامج عموما لكل الناس اللي بتحب يعني تتابع الرياضة. إذن بنقول good luck للناس للملي يعني المنتخبات اللي بتكسب وhard luck كمان، ونتمنى التوفيق والنجاح لكل الفرق. وإلى يعني أخبار تانية نوافيكم بها، خليكم معنا وما تمشوا بعيدين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 35 9.

رجعنا مرة تانية مستمعين الأعزاء ونواصل يعني قصة أو مثل السامري الصالح، وشفنا يعني قبل الفاصل بقدر شنو السيد المسيح قلب الطاولة على أن موسى وسألوا أسئلة جميلة جدا جدا، والأسئلة دي ممكن تكون حتى موجهة لنا أن إحنا من هو الممكن يكون قريبك، ومنو اللي بيستحق محبتك، ومنو اللي بيستحق مساعدتك، ومنو اللي بيستحق أصلا إنك تسامحه. المسيح يعني حاول يوجه قلوبنا للرحمة، ونكون مستعدين إننا نساعد كل زول بنلقاه في طريقنا أو وضعه الله في طريقنا. يعني الرجل النزل من أورشليم لأريحة ده بعد ما الناموسي سأل ومن هو قريبي، بدأ المسيح يحكي له القصة زي ما قلنا إنه كان إنسان نازل من أورشليم لأريحة، وبعد ما اللصوص يعني ضربوا وعروا وتركوا ما بين حي وميت. كمان عايزين نتأمل في المشهد ده بزيادة، بنلقى إنه أي واحد فينا ممكن يكون مكان الراجل ده. يمكن ما وقعنا بين لصوص في الطريق، لكن مرات بنقع في ظروف صعبة جدا جدا، يعني ممكن تكون مرض أو ضيقة أو ظلم من الناس، أو فقدنا ناس عزيزين علينا، أو يعني نفوسنا اتكسرت، قلوبنا اتكسرت. وفي اللحظة دي الإنسان ما بيكون محتاج كلام كتير، بيكون محتاج بس زول يقف معاه. وده بيفتح لنا سؤال مرة تانية، لما نشوف إنسان متألم كيف بنتصرف؟ هل بنشوف وجعه وهل بنحس به، ولا بس بنشوفه ونواصل في طريقنا زي كأنه ما حصل شيء؟ المسيح لسه ما بدأ يورينا يعني البطل الحقيقي في القصة دي هو منه، لكن أول خلانا نشوف احتياج الإنسان، لأنه المحبة الحقيقية دايما بتبدأ لما نفتح عيوننا ونشوف احتياج الآخرين. عندنا شخصية تانية جات مرة وهو الكاهن واللاوي. يعني السامري زي ما قلنا هو مضروب من قبل اللصوص وتركه ما بين حي وميت. بيقول الكتاب المقدس، فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. أول زول مرة كان كاهن، ولو الناس كانت قاعدة تسمع المسيح في الزمن ذاك أكيد كانوا متوقعين إنه الكاهن حيكون أول واحد يقف ويساعد الراجل ده، لأنه طبعا هو رجل دين وخادم في الهيكل والناس بتشوف فيه القدوة. لكن المفاجأة كانت إنه شاف الراجل ومشى وخلاه كأنه أساسا ما شايفه. بعد جلاوي وهو برضو من الناس اللي بيخدموا في الهيكل وعنده معرفة بالشريعة، والكتاب بيقول جاء ونظر، جاء وشاف، يعني مرة ساكت وقف وشاف الحالة وعرف إنه الزول محتاج، لكن في النهاية برضو مشى. الكتاب المقدس بيقول يعني جاز جاء ونظر. هنا الكتاب ما قال لنا يعني سبب تصرف الناس ديل كان عشان شنو، وعشان كده ما المفروض يعني نفتش أعذار ليهم، نقول يعني يمكن كانوا مستعجلين أو خايفين من الحرامية أو اللصوص ديل، وإنه أصلا الزول ده هو ما ببقى ليه، أو خافوا على نفسهم وفكروا إنه الزول يعني يعني أو لو حصل لهم كده ما في زول تاني حيجي يساعدهم. لكن أيا كان السبب النتيجة طبعا كانت واحدة، احتياج الإنسان كان قدامهم لكن الرحمة ما تحركت جوا قلوبهم. وده بيخلينا نسأل نفسنا مرة تانية، كم مرة شفنا ناس محتاجين وقلنا أكيد في زول يعني غيري حيجي ويعمل الواجب بدلي، يعني حيساعدهم، يعني ما وقفت علي المرة دي؟ كم مرة عرفنا إنه في زول مريض أو مهموم أو محتاج لكلمة بتاع التشجيع بس، لكن ما اشتغلنا بحياته؟ مرات المشكلة ما إننا ما شايفين الاحتياج، المشكلة إنه الاحتياج ما بيجي يحرك فينا، ما بيجي يحرك قلوبنا تجاه الآخر. وهنا عايزين نشوف إنه المسيح بيورينا إنه الخدمة الحقيقية ما هي مجرد يعني معرفة أو منصب أو لقب. ممكن الإنسان يكون حافظ آيات كثيرة ويخدم في الكنيسة أو معروف وسط الناس، لكن لو قلبه ما فيه رحمة هو فقد جوهر الوصية الأساسية. عشان كده ربنا يعني بيقول لنا يعني أكيد
أو بيسألنا هل أنتوا بتعرفوا شنو بالضبط عن الآيات اللي أنتوا حافظينها، هل بتطبقوها في حياتكم؟ لما شفت الإنسان المتألم عملت شنو؟ هل مديت يدك وساعدته؟ وده أكيد بيمهدنا لمشهد أعظم من المثل، لما يظهر السامري يعني الزول يعني الجه وقف يعني وساعد، ما كان يعني زول متوقع إنه يحصل منه كلام زي كده، لكنه هو بقى المثال الحقيقي للمحبة الحقيقية. وأكيد لسه حنكون في رسالة من المثل ده وحنقول أكيد، لكن بعد ما نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة تعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

مرحبا بكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وحابة أشكر المرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والرائعة، وشكرا كمان للمجموعة المصاحبة. كمان عايزة أرجع ونقول يمكن سؤال بيطرح علينا كلنا، هل بقينا زي الكاهن واللاوي؟ يا جماعة لما نقرأ القصة بتاعت السامر الصالح أول حاجة بنسأل نفسنا، يا ترى أنا وين في القصة دي؟ هل أنا السامري؟ ولا يمكن أكون الكاهن ولا اللاوي؟ الحقيقة مرات كثيرة في حياتنا بنلقى نفسنا شبه الكاهن.

معانا في بعض الأحيان. كم مرة شفنا زول محتاج كلمة طيبة وسكتنا؟ كم مرة عرفنا إنه في جار تعبان أو يعني راجل كبير في السن محتاج مساعدة وقلنا بعد شوية؟ ومرات بنكون بنصلي وبنحضر الاجتماعات وبنعرف كلام الله كويس، لكن لما تجينا فرصة نطبق المحبة عمليا بنتراجع، وده اللي بيخلي يعني المثل ده يهزنا من جوانا. السامري ما كان بيسأل الزول ده منه، ولا كان بنتمي لياته قبيلة، ولا هل بيستحق أنا المساعدة يعني من الراجل ده. هو شاف بس إنه في إنسان موجوع ومرمي وراقد في الأرض، يعني يمكن لو سابه حيفارق الحياة من شدة الضرب والوجع اللي هو كان قاعد فيه. السامر وقف وضمت جراحه وركبه على دابته ووداه مكان آمن وصرف عليه وقال لو احتاج زيادة أنا بدفع. دي يا هالمحبة الحقيقية. المحبة ما بس كلام جميل ولا كلمات منمقة وسمحة ولا شعارات ولا مشاعر. المحبة فعل وتعب وتضحية ووقفة مع الزول المحتاج. يمكن ربنا الليلة يعني ما طالبنا نعمل حاجة كبيرة، لكن طالبنا نفتح قلوبنا. يمكن في بيوتنا في زول بيكون محتاج اهتمام، أو في شغلنا زميل محتاج لكلمة بتاع التشجيع، أو في حلتنا يعني أسرة محتاجة لوقفة، أو في الكنيسة أخ أو أخت محتاجين يعني زيارة أو نسأل عنهم. السيد المسيح هو يعني بيقول يعني لما تشوف إنسان محتاج حتعمل شنو؟ ده نفس السؤال اللي من قبل إحنا قاعدين نطرح فيه. حتكون زي الكاهن واللاوي تشوف وتمشي، ولا حتكون زي السامر الصالح تقيف وترحم وتساعد؟ خلونا أعزائنا المستمعين نراجع نفسنا، لأن الإيمان الحقيقي ما بيظهر في الكلام وبس، لكن بيظهر في الراحة وفي المحبة العملية وفي الخدمة وفي إننا نحس بألم الناس ونكون سبب بركة لهم. رأيكم شنو مستمعينا بعد ما سمعنا القصة الجميلة والمثل الرائع ده؟ نطلع نسمع ترنيمة ونرجع، لأنه خلاص دينا لخواتيم حلقتنا، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا معاكم لخواتيم حلقتنا الليلة، لكن داير أذكركم وأقول لكم إنه خلونا نسأل ربنا يدينا قلب مليان رحمة وعيون تشوف كمان احتياج الآخرين وإيدين تمتد للمساعدة، عشان كل يوم نعيش وصية المسيح بالمحبة. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وموضوع جديد في برنامجنا ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة. وفي الختام تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزم باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يقدم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا إصحاح 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع أننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من الخلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعتهم. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر

الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد. عشان كده كان عنوان حلقتنا لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. يعني بولس عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوسي نحن قرينا حسي، بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح الرابع عشر آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى أنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في أنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى أنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها

0: الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
1: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء أرسلت له زوجته تقول:
2: إياك وهذا الرجل الصالح، لأن اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
1: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
3: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
1: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
3: اسلمه.
0: فقال:
1: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
3: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقصل يديه قدام الناس وقال:
1: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
4: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
3: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله، وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
4: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
5: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
6: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
6: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
7: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
8: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت.

0: زلزلت الأرض وتشققت الصخور وإن فتحت القبور وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا
1: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا
2: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس
3: الحرس عندكم فاسحبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين لأكل الجرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.